أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني

مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء.

أخذنا بحلالك حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.

رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل هاجر فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، وكمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر.

إلى الجنة، ومن الذنوب إلى المغفرة، من الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الشر إلى الخير.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك توفيق لي

سنا طويلا وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب.

ذاتي كستر عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا ذاتك ستر عنا وافنا واعف عنا كلنا حيث كنا

جودك الخير خيرك وعندك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق ترها موسي الكل بالراس اسالك اسبال سترى للقبايا والاخطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسب اتلاعك حسبي فمه بعفوك ذنبي

ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وارحموا وفيكم مدام الواد وصل للنيان عليه صلى الله وسلم ذر الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين على

كرقا يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مامن كل مخيف يسر علينا كل

داخلك ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

هذه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده

الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وردني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي.

0: يوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله.

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.

Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Bismillahirrahmanirrahim ve safati safan ve zecrati zecran ve deryati zikran inne ilahakum le vahid Rabbu semavati ve ardi ve ma beynehuma ve rabbul meşariq İnna zeyyenna semaa dünya bi zinetil kevakib ve hifzan min kulli şeytanin marid La yesma'un ila melayla la yugdafun min kulli janib دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأيت يستسخرون ويقولون إنا لتاركوا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين اِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فوكوهم مكرمون في جنات النعيم على سر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولهم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا كنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون قل أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إنهم لا يأكلون منها طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا يأكلون منها فمالون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Laka sayyatu bika man jalakhan. Allahu Akbar.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجينا وله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا بكيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا ألطف بنا احفظنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا إياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم ودولهم ورعهم والهمهم رشدهم وفقنا ما تحب وترضى والطب بنا وبين فيما يجري به القضاء واسرف فادفع بعيد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين العين والزاهرين عاجلا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر أرزقني أهدني وعافني وعافني خالص من نفسي الله أكبر الله أكبر

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم
1: على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.

0: حافظ عن نفسه الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

سابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب رحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أن

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

وهو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا

الإحسان يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فريد، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا
إلا هو.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك.

أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بيني يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد

0: عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمة رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: وكان أنس رضي الله عنه يقول: لم ينخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيق أبدا، إنما كانوا ينفخون الدقيق فيطير منه مطار وما بقي عجنوه. وكان عمر رضي الله عنه يأكل الدقيق الخشن ويقول للخادم: أملك العجين فإنه أحد الطحينين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل هو رديء التمر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن كان ليمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهلة ولا يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوجد فيه نار، إن وجدوا دهنا ادهنوا به، وإن وجدوا دهنا أكلوه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: أرسل إلينا آل أبي بكر رضي الله عنه بقائمة شاة ليلا، فأمسكت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وذلك على غير مصباح، ولو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه. وكانت رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم، ولكن لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريضة أصبنا شيئا من التمر والودك. وكان أبو طلحة رضي الله عنه يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر إلى بطوننا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. وقال أنس رضي الله عنه: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقال: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوجي أم سليم، فقلت: يا أبتاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم، عندي كسرة من خبز وتمرات، فإن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قلا عنهم. وقالت سلمى امرأة أبي رافع رضي الله عنها: دخل علي الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم فقالوا: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أكله. قالت: يا بني، إذا لا تشتهونه اليوم. فقمت فأخذت شعيرا فطحنته ونسفته وجعلت منه خبزة، وكان إدامه الزيت، ونثرت عليه الفلفل فقربته إليهم وقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أخفت في الله ما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله ما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيئا يواريه إبط بلال. وكان عروة رضي الله عنه يقول: قالت لي عائشة رضي الله عنها: والله يا ابن أختي إنا كنا لننظر الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما يوجد في جميع أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار لهم منائح، فيرسلون لنا من ألبانها فنشرب منها. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الجامع مزيد على هذا، والله أعلم.
2: والله أعلم. الحمد لله مكرمنا بالقدوة العظمى حبيبه محمد صاحب المقام الأسمى، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الكرماء وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالطعام والشراب وحالة سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم فيما ارتضاه من زهد وقناعة وإخباء الزاد لدار المآب. يقول ابن عمر: ولقد رأيت صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو رديء التمر، من التمر الرديء، ما يجد منه ما يملأ بطنه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: إن كان ليمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهلة، ولا يسرج في بيت أحد منهم سراج، ولا يوجد فيه نار، إن وجدوا دهنا ادهنوا به، وإن وجدوا دهنا أكلوه، فلم يبقى دهن لأجل السراج فلا يسرجون في الليل، لأنه لم يتوفر عندهم الدهن الذين يضعونه في للمصباح. فإنه إذا وجد شيء من الدهن إما احتاجوه يكون اسمه إداما لهم مع الطعام، وإلا دهنوا به في أجسادهم ولم يزد من ذلك شيء، يصبحون به المصباح والسراج، فيظلون لياليهم من ما يصبحون سراج ولا يلسون ضوء عندهم في أجل الرؤية. قال: لا يسرج في بيت أحد منهم سراج، ولا يوجد فيه نار، إن وجدوا دهن الدهن، وإن وجدوا دهن أكلوه. كانت عائشة تقول: أرسل إلينا آل أبي بكر، تقصد والدها، أرسل إلينا آل أبي بكر ظن بقائمة شاة، أي رجل شاة ابن ليلا، فأمسكت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وذلك على غير مصباح، نمسك بطرفه ويقطع بطرف الثاني صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه، أي تخصرنا به وجعلناه إداما لنا. وكان الله تقول: من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. ولكن لما افتتح صلى الله عليه وسلم قريضة أصبنا شيئا من التمر والودك. جاء في الروايات أن عموم الصحابة المهاجرين يقولوا: ما شبعنا من التمر حتى افتتح صلى الله عليه وسلم خيبر. والمراد شبع دون شبع، يعني أنهم وجدوا حاجتهم من التمر، فقد كانوا يحتاجون إلى التمر ولا يجدونه، وبعد فتح خيبر كان التمر يتوفر لهم عليهم رضوان الله تعالى. وهؤلاء الأساس الذين أسس عليهم قيام الخلافة يعني لا في أرض، وظهور هذه الملة ودين الحق، وبقى نور إلى يوم الدين على أيدي هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. وكان أبو طلحة يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، رفعنا ثيابنا عن حجر حجر إلى بطوننا، كل واحد وضع له حجرة يشد بها بطنه، فرفع صلى الله عليه وسلم عن حجرين اثنتين، قال: إذا عندكم حجرة واحدة ففي بطن رسول الله حجرتين شد بهما بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أنس رضي الله عنه: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا وقد أصاب بطنه بعصابة، في رواية بحجر، فقلت لبعض أصحابي: لي ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ قالوا: من الجوع. سيدنا أنس عبده صغير يقول له: تعجب ليش هذا؟ قال: فهذا قال: فذهبت إلى أبي طلحة زوج أمه، زوج أم سليم، قلت: يا أبتاه، لقد رأيت صلى الله عليه وسلم عصب بطنه، فسألت بعض أصحابه قالوا: من الجوع. دخل أبو طلحة على أمي قال: هل من شيء؟ في عندكم من نطعم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم، عندي كسرة من خبز وتمرات، إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدة أشبعنا، وإن جاء آخر معه قال: لا عنهم أبيك في اثنين. وهذا حالهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فما بما كانت معلقة قلوبهم وما كان يشغل بالهم وفكرهم في مقصدهم في الحياة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذا اختيروا لصحبة زين الوجود صلى الله عليه وسلم، وكانوا رأس هذه الأمة وخيارها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولذا لما قال بعض التابعين لبعض الصحابة: لو أن أدركنا صلى الله عليه وسلم ما تركنا ويمشي على الأرض، قالوا: خفف بعض قولك، ما أدري لو أدركت أين تكون وماذا تفعل، لعلك تكون في الجيش اللي يقابله. قد كنا في اختبار وابتلاء وشدة وكذا وكذا وصبر كذا كذا، ما أدري لو خفف كلامك هذا، ما تدري، ما ندري لو أدركت تكون مع من، يعني تكون مع أبو جهل ولا مع القوم اللي حاربوه، إلا صبرنا وجاهدنا وكابدنا حتى رفع الله تعالى قدرهم وفتح لهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وقالت سلمى امرأة أبي رافع: دخل علي الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس اللي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصباء قبل بلوغه، قالوا: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم اكله. قلت: يا بني، اذا لا تشتهونه اليوم، ما عاد بتعدونه شيء ولا بتقنعون به. فقمت واخذت شعيرا طحنته ونسفته وجعلت منه خبزه، وكان يدامه الزيت ونثرت عليه الفلفل، قربت اليه قلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا رضي الله عنهم، وهم يتقصون اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون، لانه توفي وهم في الطفوله صغار قبل البلوغ، وكانوا يتخبرون الكبار كيف كان يقول، كيف كان ياكل، كيف كان يدخل، كيف كان يخرج، كيف كان يلبس، كيف كان تعلقا من قلوبهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم وأحواله وشؤونه، وإرادة للاقتداء به فيما قدروا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني ما خوف أحد من أجل تعالى كما تعرضت له من التخويف والتهديد، فكابد في مكة وفي الطائف وفي الهجرة، فكان قالوا خفت في الله وما يخاف أحد، وقد أذيت في الله وما يؤذى أي ما يؤذى أحد مثل ما أذيت الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكل ذو كبد إلا شيء يواري إبط بلال من الشعير، بيغطيه إبط بلال من قلته في خلال 30 يوم، شهر كامل، هذا هو القوت المعمى عندهم غيره. اللهم صل على سيدنا محمد. وكان عروة رضي الله عنه يقول، قالت لي عائشة رضي الله عنها، والله يا ابن أختي إنا كنا، عروة بن الزبير، إنا كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثلاثة ثم الهلال، يعني ثلاثة أهلة في شهر، يعني يدخل الهلال فيمر شهر فيرون هلال الشهر الثاني، فيمر شهر فيرون هلال الشهر الثالث، ثلاثة أهلة في شهرين. أبا وقالت وما يوجد في جميع أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو في البيت حقه وحده، الحجر كلها حقه، في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قالها يا خالة، أخت أمه أسمع بنت أبي بكر، قال يا خالة فما كان يعيشكم تعيشون عليه؟ قالت الأسود دهن التمر والماء، إلا أنه قد كان للرسول صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار لهم منايح فيرسلون لنا من ألبانها فنشرب منها، والباقي تمر وماء وخلاص، ما نحتاج نوجد نرسيت إن شاء الله في الباب الجامع مزيد على هذا. اقرأ. خاتمة.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مع المجذوم والأبرص ويأخذ بيده فيضعهما معه في القصعة ويقول صلى الله عليه وسلم كل ثقة بالله وتوكل عليه. وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر، حتى كان عمر يناول المجذوم الإناء فيشرب، ثم يضع عمر رضي الله عنه فمه موضع فمه. قال بعض العلماء وهذا خاص بالأقوياء من المؤمنين، فقد جاء في وفد ثقيف رجل مجذوم فتطير الناس منه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل من باكورة الثمار، وكان إذا أتوه بأول ثمرة تطلع المدينة قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيها أصغر من يحضره من الولد. وفي رواية كنا إذا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بباكورة الثمار يضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخرة. وتقدم في باب الصدقات قول عائشة رضي الله عنها ذبحنا شاة وفرقنا منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قلت ما بقي منها إلا كتفها، قال بقي كلها إلا كتفها. قال نافع رضي الله عنها وأهدى رجل من العراق إلى ابن عمر رضي الله عنهما جوارش فقال ما نصنع بهذا؟ قال إذا كفك الطعام أخذت منه. قال والله ما شبعت منذ كذا وكذا لا حاجة لي فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتي أحدكم بحلوى فليصب منها، وإذا أتي بالطيب فليمس منه، وإذا أتي بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أذيبوا طعامكم بذكر الله تعالى والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكلتم عند أخيكم فادعوا له بالبركة فذلك ثوابه منكم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته يقول الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا
2: ما غيره
1: غير مكفي مكفي مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وتارة يقول الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. وتارة يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه والله أعلم.
2: الله أعلم. فكمل هذا الحديث المتعلقة بحاله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بطعام. وكمل القصة في قصة سيدنا أنس مع أم سليم، قالت لهم عندي كسرة من خبز وتمرات، فإن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة أشبعنا وإن جاء آخر معه واحد ثاني خلاص، قال له عنهم ما بيك فيهم. يقول سيدنا أنس في كمال الحديث أخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لا فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم معه جالسين ما بين 70-80 جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فقمت عليهم لما رأني صلى الله عليه وسلم قائم، قال أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال لي طعام؟ قلت نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم قوموا. قال لي لي معهم وقال إن جاب واحد ثاني ما بيكفي، ينذر منهم 70 أو 80 قاعدين في المسجد، قال لهم قوموا إلى دار أبي طلحة. قال فانطلقت بين أيديهم، جريت قدامهم قبل ما يصلون حتى جيت أبو طلحة وخبرته. قال أبو طلحة يا مسلم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، انت والكسرات دي حقش واللي ما يشوف بيكفي من جاءنا بقوم معه. قالت له الله ورسوله أعلم، إذا هو صلى كذا خلاص سكن محلك خلوه الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه ودخل هو إياه جاب حتى دخل النبي هو أبو طلحة وخلى ذول 70 نفر 80 تحت الباب تحت البيت. قال فلما دخل صلى الله عليه وسلم قال هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ هذا تأتي بذلك الخبز. فأمر صلى الله عليه وسلم ففت، قال فتوه. وعصرت عليهم مسلم عكا أثر سمن كان عنده فأدمته، هذا الإدام الخسارة. قال صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقال عليهم قرا عليه صلى الله عليه وسلم. بعد قال لأبو طلحة إذن العشرة، قل العشرة يدخلوا. فدخلوا 10 وقالت ما بيكفي 2 دخل 10 قالت فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. وإذا الطعام على حاله قال إذن 10 قال فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. قال إذن 10 7 أو 8 مرات كمل حتى أكل القوم كلهم وشبعوا. والقوم 70 أو 80 رجل والبقات قال باقي نحن، قال كلوا وأكل من صلى الله عليه وسلم ثم خرج صلوات ربي وسلامه عليه. فمنها تكثير القليل وبر العليل وقطعة الشجر وانشقاق القمر وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. وهكذا ذكرنا في الخاتمة بما كان عليه حاله صلى الله عليه وسلم، ويقول كان يأكل مع المجذوم والأبرص ويأخذ بيديه يضعهما معه في القصعة ويقول كل تقدم بالله توكلا عليه. وكذلك كان يفعل بكر وعمر مقتديان به. حتى كان عمر يناول مجدوم الإناء فيشرب ثم يضع عمر فمه موضع فمه. قال بعض العلماء وهذا خاص بالأقوياء من المؤمنين. فجاء في وفد الثقيف رجل مجدوم تطير الناس منه فأرسل الله صلى الله عليه قد بايعناك فارجع رعاية لنفسيات الناس من حواليه. فالله صلى الله عليه وسلم يأكل من باكورة الثمار أول ما يخرج في كل موسم من الثمار أوله يأكل باكورة، وإذا أتوا بأول ثمرة تطلع في المدينة المنورة قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. ثم أول ما يأتي من الثمار سواء كان من الرطب وغيره يضعها على عينيه ثم على شفتي يوسف، وفي الرواية ينظر أصغر من حضر عنده من الأطفال يعطيها إياه يقول خذها لك، وقد يضع الباكور ثمار على عينيه وشفتيه يقول اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره. قال وجاء في باب الصدقات قال عشان ذبحنا شاة وفرقنا منها فقال صلى ما بقي منها، قالت له ذهبت ما بقي منها إلا كتفها، قال بقي كلها إلا كتفها، يعني هذا اللي كلها اللي صدقنا به والباقي لنا الكتف هذا اللي بناكله بيروح، لكن ده اللي تصدقنا به هو الباقي. قال إيش بقي معنا من الشاة؟ قالت ذهبت كلها إلا كتفها، قال بقيت كلها إلا كتفها، قال كلها باقية لنا إلا الكتف. صلى الله عليه وسلم مع ذلك فأكلوا عبادة صلى الله عليه وسلم وقربة إلى الله. لا إله إلا الله. ويقول نافع وأهدى رجل معراج إلى ابن عمر الله عنهما جوارش، ايش الجوارش هذا نوع من الطعام، فسالوا ليش؟ قال ما نصنع بهذا؟ قال اذا كفك الطعام اخذت منه، اذا لم تجد طعام او لم يتوفر لك. قال والله ما شبعت منذ كذا وكذا لا حاجه لي فيه. مسلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه في تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم بحلوى أتي أحدكم بحلوى فليصب منها، وإذا أتي بطيب فليمس منه، وهو مما تقدم أنه يكره رده في الثمانية التي ذكرها السيوطي. وإذا أتي بهدية فجلساء شركاء فيها، وهذا على حسب المعتاد. إذا كان في القوم مقدم ونحوه يهدى من أجله ومن أجل أصحابه، فلا يجوز أن يستأثر بالهدية وحده ولكن يقسم على أصحابه منها، فما دام المراد المهدين هو أصحابه فيعطونهم هدية ما يخبيها وحده ويجلها، ولكن أصحابه اللي معه شركاء معه فيها لأنه أهدوا للجميع، وإنما لكونه مقدمهم وصدر فيهم سلموها لهم من شأن يوزعها، إلا إذا دلت القرائن على أنه يريدون له وحده فالأمر آخر، ولكن هذا الحكم فيما يكون الاحتمال فيه أن المهدي يريدها للجميع فتصير للجميع، ولا يجوز أن يستأثر بها أحد منهم دونهم. صلى الله عليه وسلم يقول أذيبوا طعامكم بذكر الله تعالى والصلاة ولا تناموا عليه فتكسب قلوبكم، أي لا يباشر النوم بعد الطعام والأكل، ويقدم قبله شيء من الأعمال الصالحة، وتذويبه أيضا بذكر الله وبالصلاة وهكذا. يقول أحمد بن حسن العطاش وكنت أمزح بعض من الناس معي، خرجنا للصلح بين بعض القبائل وكان سمين فأقول له خفف من بطنك وخفف من أكلك، فأخذوا يسقوننا اللبن هي متواليه ونحن عندهم فغلظت عكن بطني، قال فكان يجي لعندي يقول يا خالد شوف الحين انت قدك قريب كمايد الحين انت سمنت من هذا، قال قلت له لا تخف ساسري لها الليله بالبقره والعمره، ما تزقى بندوب ذا كله بالله، بليله الليلة بنقوم بالبقرة والعمران ما عاد بيصبح منه شيء. أذيبوا طعامكم بذكر الله تعالى والصلاة. وفي أن الذكر والصلاة تؤثر على الجسد وتحويل ما فيه من الطعام إلى منفعة وفائدة ودفع الآفات. وعليكم نشاهدنا ويشاهد في كثير منهم يبلغون السن 80 و90 يقاربون 100 وهم على صحة جيدة مع قلة التغذية وقلة الأذى، ولكن معهم ذكر الله، ذكر الله وكثرة الصلاة، ويدفع عنهم آفات الطعام وغيره. إذا أكلتم عند أخيكم فادعوا له بالبركة فذلك ثوابه منكم. لا إله إلا الله. بتأكيد على رعاية من أسدى المعروف ومن قدم الطعام وأن يدعى له. وكان إذا رفع مائدته يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين، يعني لا نستكفي ولا نستغني عن ربنا ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وتارت أن يقول الحمد لله كفانا وأروانا غير مكفي، ما أحد هو يكفي ولا يكفي منه شيء، ولا مكفور نعمته بل نشكره على ما أعطانا. وقد أوحى إلى النبي داود: يا داود إذا سقت إليك حبة مسوسة، حبة من الطعام وعدها مسوسة، فاعلم أني ذكرتك بها فاشكرني، فاشكرني عليها، اللهم لك الحمد شكرا ولك من فضلا. ترى يقول الحمد لله أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، يقول من أكل طعاما فقال الحمد لله أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمؤمن في دين الله وشريعته يأكل ويشرب ويحمد ويغفر له. لا إله إلا الله. وكذا عزم يقول من أطعمه الله وطعمه فقال اللهم باركنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقى الله ربنا فيقول اللهم باركنا فيه وزدنا منه. وكان هذا دعاءه إذا أكل أي طعام يقول بارك لنا فيه وزد وارزقنا خيرا منه، إلا إن كان لبنا فيقول وزدنا منه. قال: على الجوارش نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة ويهضم الطعام. هل بغيت أن أهضمه؟ أنا ما شبعت حتى أهضم، هضمي. خذ الجوارش حقك لك، كما قالوا لبعض الصالحين كذلك. قال خذ هذا الشرب. قال ايش في؟ قال يهدم يهدم، شلوا لكم انا بغيت يبقى ايام عاد اكلتين الطعام. عاد قال لكم انه بغيت يروح، خذ هو يكفينا عدة ايام. لا اله الا الله. وهكذا وقد قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في ذاك الحال: كيف بكم إذا كان يغدى على حجكم بصحفة ويراح بأخرى؟ قالوا: إذن نتفرغ العباد نكون أحسن. قال: أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أنتم اليوم مجتمعون، أنتم غدا متفرقون. تنمي معي قلبي الواحد. قال تنبسط هذه النعم الظاهرة ينبسط ما فيها. ولهذا سيدنا عمر لما جاءوا بكنوز كسرى وقيصر بكى وقال إن الله أخرها عن النبي وأبو بكر ثم جابها في زمن عمر، وهم أكرم علي مني ما هو إلا باب فتنة بينفتح على الناس، فبكى عليهم رضوان الله. الله لا يفتننا بما آتانا ولا بما زوى عنا، ويرزقنا حسن النظر فيما يرضي عنا ويتولانا ما هو أعلى، ويرزقنا شكره وحمده والثناء عليه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ما آتيتنا عونا لنا على طاعتك، وما زويت عنا فراغا لنا في عبادتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تشغلنا بحمد من أعطى ولا بذم من منع، وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمنع. وارزقنا المتابعة والاقتداء والمشابهة للمصطفى وآله وصحابته وورثته، وأنت راض عنا وفرج كرب أمته وادفع البلاء عنهم وأصلح شؤونهم بما أصلحت به شؤون الصالحين برحمتك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى رأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله

خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أجرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفال هذه كتيب الله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبن

ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت لنا كف وغوث ومعين. يا الله، عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل من

يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافى يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله، وشر كل ماكري وخاين وغادري وعاين وساحري، وشر كل المودين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذب.

سائلين يا الله. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر قمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا، ومنن بتوبات لنا، أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتول والمرتضى بالفحول، وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا.

الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا لطيف

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: الواجبات التي إذا سقط واحد منها ما يضر، لكن فيه فدية ولا صوم. الأول الإحرام من الميلادات، الميلات يعني ما يمكن تحرم إلا من الميلات، أما الإحرام نفسه ركن، لكن يكون من الميلات هذا واجب. الثاني رمي الجمرة، رمي على المبيت بمزدلفة نصف الليل بعد ما ترجع من عرفات، تجلس في ساعة في نصف الليل الثاني بعد يعني الساعة 12 على قولهم، تجلس ساعة ساعتين من بعد تجلس صلاة الصبح أفضل، يعني صلاة الصبح هناك يستجاب الدعاء كما دعاء عرفة. وبعد هذا رمي الجمرة يوم العيد ولا ليلة العيد بعد النصف الثاني بعد خروجك من المزدلفة ترمي الجمرة، هذا رمي الجمرة واجب. وبعدها رمي الجمار ثلاث يومين أو ثلاث أيام، وثم السادس على الخامس مبيت الليالي، ليالي منى، تبيت في منى ليلتين أو ثلاث ليالي. السادس طواف الوداع من لا يخرج من مكة. الآن الحين بنشرح الأركان، كم أركان الحج؟ أركان الحج خمسة. الأول الإحرام، هل يقول مريد الحج إذا بيحرم كيف بيحرم؟ أركان الحج خمسة، الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق والتقصير، الرابع الطواف يوم العيد وبعده، الخامس السعي بين الصفا والمروة. هي بنشرح الآن بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الأول من أركان الحج الإحرام. كيف تقول في الإحرام؟ مثل إحرام الصلاة، الصلاة تقول صلي فرض الظهر، الإحرام بالحج تقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. نويت الحج لا بتحرم بالحج، نويت العمرة إذا بتحرم بالعمرة تقول نويت. وتطوف أيضا، إذا طفت هذا الطواف مثل الصلاة، أولا تنوي قبل أن تصلى عند الركن، الركن الأسعد الحجر، تنوي عادك منها وإلى الركن اليماني، تقول إيه نويت الطواف بهذا البيت السنة، وإذا ما نويت ما عليك شيء لأنك قدك محرم، المحرم ما عليه نية واجبة، نية السنة. فإذا طاف لا بد تطوف، تطوف يكون البيت عن يسارك، هذا البيت عن يسار الطائف، ما يمكن إذا التفت كذا أو كذا، وإذا لفتوه ولا زحموه الناس وردوا وجهه إلى البيت ولا قفاه إلى البيت، نقول هذا الخطوتين ما تحسب لك، إن قدرت ترجع ولا الطوف هذا ما تحسب لك، لابد يكون البيت عن يسارك. وعندما تختم، تختم كذلك تتقدم، لا ما يدق قريب الباب، مش تختم الطواف وترجع على اليمين وعادك ما تميت الطوف السابع، الطوف السابع ما تتم إلا إذا فت على الركن الأسعد، ركن الحجر الأسود بشدك الأيسر، يعني إلى جهة الباب، إلى جهة الباب. في هذا الطواف تدعي الله بما شئت، وأكثر ما يكون تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا أحسن دعاء، وإلا قل هو الله أحد وإلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا أدعية. وإن حفظت الدعاء اللي يقولونه الناس ما عليك شيء.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: وهو جبل صغير بالنسبة لما حوله من الجبال، ويعتبر جبل الرحمة علما لميدان عرفة، وميدان عرفة كله موقف. هو جبل الرحمة لأنه موضع الرحمات وموضع المغفرة وموضع المنة العظمى من الله تعالى، حيث تذرف دموع الطهر على الوجنات المتشوقة لرحمة خالقها. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار صخرات قريبة أدنى هذا الجبل، وقال: وقفت هنا وعرفات كلها موقف. وبأسفل جبل الرحمة مسجد الصخرات وقناة مياه عين زبيدة، فمن تيسر له الوقوف وقف، وإلا فعرفات كلها موقف.
1: لسعي

0: مسائل للحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى.
1: هل يجوز لبس الساعة في الحي وهو محرم؟
2: لبس الساعة المحرم هذا من الأمور المستجدة الحديثة، ما كان توجد عند العلماء السابقين ساعات اليد، كان ساعة راح في جيبه، وهذه حاجة جديدة، والعلماء المعاصرين اختلفوا، منهم من قال لا بأس به، لا بأس في ذاك، لأنها ما يعد هو الهزل، الساعة محيطة، استثنى الخاتم، استثنى الرابط حق الحزام الجلد، نقول له هذا مستثنى، هذا شنطة معه فيها دراهم حقه، فيها جوازاته يطرحها على كتفه، مستثنى هذا، والساعة ما في أول وقت ما ذكرت، والعلماء المعاصرين منهم من جوز، ولكن الاحتياط يطرح الساعة في الجلد، ما هو معه جلد، معه كمر، هذا لا يجلسها فلا في الكمر حقه، حتى ما عاد يكون دع، النبي قال دع ما يريبك
3: إلى ما لا يريبك،
2: فالاحتياط أن يبعدها من يده وطرحها فيها في كمره، ولبسها في من العلماء المعاصرين يقول لا بأس بذلك، ولكن الاحتياط لا يخفى.
0: مسائل للحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله.

نمط الحياة الإسلامي من أجل صحة أفضل. المسلم يعتبر الصحة نعمة، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وتعتبر المحافظة على الصحة نوعا من العبادة وحمدا لله وشكره، لذا فالإنسان يحافظ على صحته عن طريق: أولا التغذية الحسنة، وهي التغذية المتوازنة تحقيقا للميزان الذي وضعه الله في كل شيء، ويكون ذلك أولا بتحري الغذاء الطيب، لقوله تعالى: كلوا من الطيبات، واجتناب الغذاء الخبيث، لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. ثانيا بعدم الامتناع عن الغذاء، لقوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ثالثا بعدم الإسراف فيه، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. رابعا بعدم تناول ما نص أهل الذكر من الأطباء على أن من شأنه أن يحدث الضرر، فيكون بذلك معتديا على الصحة. النظافة العامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه الدارمي. وقوله: حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده، رواه مسلم. وبالنظافة الموضوعية كغسل اليدين، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل غسل يديه. ونظافة الفم والأنف والأذنين والعينين والرأس واليدين والقدمين، وقد ورد في ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة مباركة، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن عبد الله بن بشر المازني، قوله: قصوا أظافيركم، وادفنوا قلاماتكم، ونقوا براجمكم. وكالتنظيف من البول والغائط، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط أحدكم فليمسح 3 مرات، رواه ابن حزم. العناية بصحة الفم بالسواك، لقوله عليه السلام: السواك مطهر للفم، مرضاة للرب، رواه ابن ماجه. وبالمحافظة على تنظيف اللثة، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحكيم الترمذي عن عبد الله بن بشر: نظفوا لثاتكم من الطعام وتسننوا، ولا تدخلوا عليها قحرا، أي قلحا بخرا. تقوية الجسم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ويندرج ذلك تحت قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة. عدم إرهاق البدن وإعطاء كل عضو فيه حقه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقه، رواه البخاري. وقوله: إن لجسدك عليك حقا، وقوله: إن لعينيك عليك حقا، رواهما مسلم. التغذية الحسنة والنظافة العامة والعناية بصحة الفم وتقوية الجسم وعدم إرهاق أعضائه هي بعض ما يشكله نمط الحياة الإسلامي من أجل صحة أفضل. متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان عبر أثير إذاعة نور الإيمان وعبر قناتها المحلية، وكذلك مستمعين ومتابعين عبر الإنترنت وعبر إذاعة نور الإيمان بمدينة المكلا. نحييكم ونسر باستقبالكم في حلقة جديدة من برنامج محطات من موسمه التاسع في هذا اليوم المبارك. نستهل حلقتنا بوقفة إيمانية مع هذه الوصايا العظيمة: اتقوا الله عز وجل. مستمعين الأعزاء الكرام، أن تمر بكم الليالي والأيام غير مجتهدين في تحقيق الإيمان والارتقاء في مراقيه والدخول في خاصة أهليه. اتقوا الله أن يبعد عن هممكم ووجهاتكم طلب الزيادة في الإيمان واليقين وتفقد الأحوال والصفات التي بها يمتاز المؤمنون عن المنافقين والكافرين. اتقوا الله أن تغفلوا عن واجبكم الكبير في تطهير الضمير والبحث عن الارتقاء في مراقي الإيمان بالله آناء الليل وأطراف النهار. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فحازوا من حقيقة الإيمان ما أيقنوا به بعظمة الرحمن ورجوا القرب منه والظفر بالرضوان وخافوا غضبه وسخطه وتوقوا الوقوع في العذاب والنيران. من أول علاماتهم التي تنبي عما تكنه قلوبهم: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما حظك من هذا الوصف؟ وما نصيب أهلك وأولادك؟ أينالون هذه الأوصاف الشريفة بلا انتباه ولا اهتمام ولا حسن طلب؟ أتنال وتدرك بالإهمال أو باسترسال في الغفلات أو بقضاء الليالي والأيام في الترهات؟ تكتسب هذه الصفات بحسن الطلب وصدق الرغبة والوقوف على باب الرب، إطالة الفكر في عظمته وجلاله والرجوع إليه والمصير بين يديه، التفكر في الحال كيف

وانطلاقا من هذه المعاني الإيمانية نسعد بأن نرافقكم في محطات متنوعة ومفيدة بإذن الله تعالى، بين الفوائد والدروس والتوجيهات والتأملات تعينكم إن شاء الله تعالى على السير في طريق الإيمان والثبات. فكونوا معنا على السمع والوفاء، ولنبدأ على بركة الله حلقتنا ومع أولى فقرات هذه الحلقة.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، حديثنا يحمل عنوان العمل والإتقان في ضوء القرآن والسنة. إن العمل شرف للإنسان، والإتقان فيه مطلوب شرعا، والدين الإسلامي لا يفصل بين الدين والدنيا، بل يربي أتباعه على أن يجعلوا كل أعمالهم خالصة لوجه الله تعالى، وأن يؤدوها على أكمل وجه وأتم صورة. فالإتقان في اللغة الإحكام والإجادة، وفي الاصطلاح أداء العمل بصورة تامة تراعي فيها أسباب النجاح وعوامل التفوق. وقد ذكر الله عز وجل الإتقان في القرآن الكريم في قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. فالله عز وجل إذا خلق أتقن وجعل ميزان الإحسان في كل شيء، وفي هذا توجيه البشر ليقتدوا بخالقهم في إتقان ما يعملون. ويقول الله تعالى: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ففي هذه الآية أمر بالعمل وترك للتوكل السلبي، وتأكيد أن العمل محل مراقبة إلهية. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فهذا الحديث يجعل الإتقان محل محبة الله، وهذا شرف عظيم يدفع المسلم للتميز في كل مجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس في العمل، ففي بناء المسجد كان يحمل الحجارة مع أصحابه، وفي المعركة كان أشجع الناس وأكثرهم بذلا وعطاء. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا دين، والسبهلل من لا عمل له. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: كانوا يحرصون على الإتقان في أعمالهم كما يحرصون على إخلاصها. أما ثمرات الإتقان في الحياة فمحبة الله تعالى، وهي أسمى غاية، ورفعة الدنيا والعمل، فالإتقان يؤدي إلى النجاح والتقدم. كذلك ثقة الناس بصاحبه، فالمتقن محط التقدير والاحترام. كذلك الثواب في الآخرة، لأن العمل إذا أخلص وأتقن كان في ميزان الحسنات. وهناك مجالات للإتقان: إتقان العبادات كالصلاة والصيام، إتقان العلوم والتعليم، إتقان الحرف والصناعات، إتقان العلاقات والمعاملات. فالدين يرشد المسلم ليكون مثالا في كل شيء. إن الإتقان دليل جدية المسلم في حياته، وهو طريق الأمم المتقدمة. وقد كان السلف يربطون بين الدين والإجادة في العمل، فنجعل هذا المبدأ نصب أعيننا في كل ما نأتيه.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة من أم محمد تقول فيها: رجل تجاوز 60 من عمره ذهب ذات مساء لزيارة والدته المسنة ذات 80 عاما التي انحنى ظهرها وأخذ منها الزمن ما أخذ. أخذا يتحدثان طويلا حتى تأخر الليل واشتد البرد، فقرر أن يبيت ليلته هناك عند والدته. نام ملء جفنيه حتى وقت صلاة الفجر، فقام من مرقده فتوضأ ولبس ملابسه ولم يبق إلا الحذاء. بحث عنه فلم يجده في المكان الذي تركه فيه، بحث كثيرا وأخيرا وجده. أتدرون أين وجده؟ لقد وجده بجوار المدفأة، وعلم أن أمه الحنون وضعته هناك حتى يجده دافئا عند لبسه. وقف ينظر طويلا إلى ذلك الحذاء وهو يفكر في حنان تلك الأم التي اعتبرته طفلا في عينها حتى وهو في 60 من عمره. طال به التفكير ولم يدري بنفسه إلا والدموع تتساقط من عينيه. قال في نفسه: يا الله، هل يوجد من يفعل ذلك غير الأم؟ وهل يوجد في الدنيا كلها من هو أشد حنانا وعطفا من الأم على ولدها؟ أمسك جواله وأطلق تغريدة عن الفعل الذي قامت به أمه، وأرفق معها صورة الحذاء بجوار المدفأة. فوجئ فيما بعد بأن تغريدته قد بلغت الآفاق بشكل لم يتوقعه. لقد اكتشف أنه لم يبكي وحده، بل وجد الكثير من الذين علقوا على التغريدة يبكون من خلال الكلمات. أحدهم قال: أبكتني هذه الصورة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال آخر: أبكيتنا يا شيخ، وآلمني كثيرا أحدهم عندما كتب: فقدت أمي، أحمد الله أنك لم تفقدها، عدت إلى أمي، احتضنتها وبكيت كثيرا في حضنها، وشرحت لها أثر فعلها على الناس، ورأيت السعادة تملأ وجهها. قال في نفسه: مهما وصل بنا الحال في بر والدينا فلن نصل ولا لجزء بسيط مما قدموه لنا من تضحيات. أمهاتنا جنة، ومن يرد الجنة عليه أن يستغل وجودهن في الحياة ليقدم ما بوسعه في سبيل إرضائهن وإسعادهن. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لقد أورد الله عز وجل الإحسان للوالدين بعد العبادة، وذلك لعظم شأنهما عند الله. وقالها سيد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. تقول عن التلبينة: التلبينة هي حساء يتم تحضيره من النخالة أو الدقيق، وسميت بذلك الاسم نسبة إلى اللبن لبياضها وقوامها الناعم، وتعد من أهم الوصفات التي أوصانا بها رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما لها من فوائد عظيمة لجسم الإنسان، حيث ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبين عليه، ثم قالت: كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. وقد أطلقت السيدة عائشة رضي الله عنها على التلبينة لفظ البغيض، ذلك لأن مذاقها ليس حلوا، لذا قامت بإضافتها إلى الثريد، كما أن البعض يضيف إليها عسلا. فوائد التلبينة لجسم الإنسان: معالجة ضغط الدم المرتفع والسكري. يحتوي الشعير على ألياف قابلة للذوبان تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم وتمنع ارتفاعه المفاجئ، وذلك من خلال إفراز صمغ يذوب في الماء فيكون مادة لزجة هلامية تبطئ من عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية خاصة السكريات. كما أن التلبينة تساعد على خفض الضغط، ضغط الدم، لاحتوائها على البوتاسيوم الذي يساعد في توازن الأملاح والماء داخل الخلية. ويمتاز الشعير أيضا بخاصية إدرار البول. تهدئة القولون: يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، التي تساهم في زيادة كتلة الفضلات والحفاظ على ليونتها، مما يسهل حركتها داخل القولون ويسرعها ويساعد في تنشيط الحركة الدودية في الأمعاء، مما يعزز طرد الفضلات. الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. تحافظ التلبينة على صحة الشرايين وتقيها من التصلب، خاصة الشرايين التاجية، فتقلل خطر الذبحات الصدرية واحتشاء عضلة القلب. معالجة الاكتئاب. يحتوي الشعير على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما يؤثران في الموصلات العصبية في الدماغ ويساعدان على تخفيف أعراض الاكتئاب. فنقص البوتاسيوم قد يسبب الحزن ويزيد حدة العصبية والانفعال، كما أنه يحتوي على فيتامين بي الذي يساهم في نقل النبضات العصبية، وفيه أيضا فيتامينات مضادة للأكسدة كفيتامين A و E. تقليل الإصابات بالسرطانات. أثبتت الدراسات أن مضادات الأكسدة التي في الشعير تمنع تلف الخلايا وتقلل خطر الإصابة بالأورام الخبيثة وتحافظ على سلامة الحمض DNA. خفض نسبة الكوليسترول في الدم. يساعد الشعير على إنتاج أحماض دهنية في القولون تؤثر في عملية استقلاب الكوليسترول وتساعد في تقليل نسبته، ويحتوي على مركبات كيميائية مثل البيتا جلوكان تزيد مناعة الجسم. تأخير أعراض التقدم في السن. يحتوي الشعير على فيتامينات مضادة للأكسدة كفيتامين E و A وهرمون الميلاتونين الذي يفرز من الغدة الصنوبرية، ويقل إفرازه مع التقدم في السن، وهو ضروري لتنظيم النوم وتأخير أعراض الشيخوخة والزهايمر.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال حديثنا يحمل عنوان تربية الأجيال على حفظ النعمة من مأكل ومشرب. إن حفظ النعمة وخاصة ما يتعلق بالمأكل والمشرب من أساسيات التربية الإسلامية التي يجب أن نربي عليها أبناءنا ليكونوا من الشاكرين لله، الحافظين لفضله، القانعين بما آتاهم. قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم كثيرة، ومن أعظمها نعمة الطعام والشراب، وإن من شكر هذه النعم حفظها وعدم إهدارها والاقتصاد في استعمالها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فهذا توجيه نبوي لحفظ النعمة وعدم قذفها في القمامة أو التفريط فيها. إن الطفل ينشأ على ما يعود عليه، فإذا ربيناه على الحرص والاقتصاد والاحترام للطعام نشأ مقتصدا رزينا عارفا لقدر النعم شاكرا لله عليها. ومن ترك هملا يرمي الطعام في الزبالة ويسكب الشراب في الطرقات، فقد يكون ممن قال الله فيهم: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإليكم وسائل تربوية لتغريس هذا المعنى. أولا، القدوة الصالحة، ليكون الأب والأم أول من يقدر الطعام ويحفظه ويحمد الله عليه. ثانيا، تربية الطفل على الكفاية، نعلمه أن يأخذ من الطعام على قدر حاجته وأن ينهيه ولا يكثر من الفوائض. الأمر الثالث، ذكر نعم الله وقصص المحتاجين، لنربي أبناء على الشعور بالأخوة وبالفقر وبالحاجة، فيروا في نعمتهم مسؤولية وأمانة. الأمر الرابع، زيارة مطاعم الفقراء أو مشاركة الجمعيات الخيرية، ليرى الطفل نعمة الله عينا ويتعلم الحرص والشكر. رابعا، العاقبة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فكفران النعم سبب لزوالها، والطغيان فيها يؤدي إلى حرمانها. ومن شكر زاده الله، ومن أسرف قطع الله عنه البركة. يا أيها المربون والآباء والأمهات، إن تربية الجيل على حفظ النعمة هي تربية على الشكر وعلى القناعة وعلى الإحساس بآلام الآخرين، وهي من أساسات البقاء والاستقرار في المجتمع. فلنغرس هذا المعنى في قلوب أولادنا، ولنكن نحن أول من يجسده سلوكا وعملا، ليكون بيتنا وأمتنا بيئة شكر.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة، فائدة في دفع الفتور في العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. كان الفضيل بن عياض يقول: اللهم إني عجزت عن إصلاح ولدي فأصلحه لي، فما زال يدعو الله بهذا حتى أصلح الله ولده. وكان من دعاء السلف: اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا حتى نكون من الصالحين، كما ورد في كتاب التوبة لابن أبي الدنيا. وهذا مما يجر بالأم أن تحرص عليه، لا سيما في الليالي المباركة رجاء الإيابة، فإن أكثر الناس اليوم ينشغلون بدنيا أولادهم ويغفلون دينهم. إلا من رحم ربي. قيل: أمران يرفعان شأن المؤمن، التواضع وقضاء حوائج الناس، وأمران يدفعان البلاء، الصدقة وصلة الرحم. ثلاثة أمور لا تضيع فيها وقتك: التحسر على ما فاتك فإنه لن يعود، مقارنة نفسك بغيرك فإنها لن تفيدك، محاولة إرضاء كل الناس فإنه لن يكون. صلاة الفجر محك الإيمان. صلاة الفجر هي أقل الفروض في عدد ركعاتها، ولكنها أعظمها أجرا، لأنها تأتي وقت اللذة بالنوم، فهناك يظهر الصدق في الإيمان ويتميز الموفقون من غيرهم. اللهم اجعلنا من أهل الفجر. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في الأيام القريبة الماضية من دار المصطفى بتريم إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بعيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال من دار المصطفى إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
0: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات.
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب.
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التأملات في القصص النافعات. وفي هذه الحلقة قصتنا تتحدث عن الدنيا وحقارتها، وعن حبها الذي يعمي ويصم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة. ماذا فهمتم من هذا الحديث؟
2: أنا فهمت أن من يحب الدنيا يقع في الخطايا.
3: نعم، وأنا فهمت هذا أيضا.
4: لعل الحديث يشير إلى أن حب الدنيا هو سبب كل خطيئة.
0: نعم، أحسنت. وسيتبين لكم هذا المعنى أكثر عندما تستمعون إلى قصة هذه الحلقة بعد الفاصل.

0: جاء في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن رجلا صحب سيدنا عيسى عليه السلام وقال له أكون معك وأصحبك، فانطلقا فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة، فأكلا رغيفين وبقي رغيف ثالث، فقام عيسى عليه السلام إلى النهر فشرب ثم رجع فلم يجد الرغيف، فقال للرجل من أخذ الرغيف؟ فقال الرجل لا أدري. انظروا ماذا يفعل حب الدنيا بصاحبه، فكم من المعاصي وقع فيها الرجل الآن والتي سيقع فيها فيما بعد أكبر. سرق الرغيف وأكله، ثم كذب على نبي الله عيسى وأنكر أنه من أكل الرغيف. على العموم، انطلق سيدنا عيسى ومعه صاحبه، فرأى ضبية ومعها خشفان لها أي ولدان، فدعا سيدنا عيسى أحدهما فأتاه فذبحه فاشتوى منه فأكل هو وذلك الرجل، ثم قال للخشف قم بإذن الله فقام فذهب. وهذه من معجزات سيدنا عيسى عليه السلام، فقد كان من معجزاته عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال سيدنا عيسى عليه السلام لهذا الرجل أسألك بالذي أراك هذه الآية أي المعجزة، من أخذ الرغيف؟ فقال الرجل لا أدري. ما زال الرجل مصرا على إنكاره ولا يريد أن يعترف. ثم انتهيا إلى وادي ماء، أي وصلا إلى وادي فيه ماء، فأخذ سيدنا عيسى بيد الرجل فمشيا على الماء أي فوق الماء دون أن يغرقا ولا أن تمسهما منه قطرة واحدة. فلما جاوزا ذلك الماء قال له أسألك بالذي أراك هذه الآية، من أخذ الرغيف؟ فقال الرجل لا أدري، ما زال على إصراره وعناده، حتى وصلا إلى مفازة فجلسا. وهنا فكرة وحيلة عجيبة قام بها سيدنا عيسى عليه السلام، فأخذ يجمع ترابا وكثيبا ثم قال كن ذهبا بإذن الله تعالى، فصار ذهبا، فقسمه إلى ثلاثة أثلاث، ثم قال للرجل ثلث لي وثلث لك وثلث لمن أخذ الرغيف. فقال الرجل أنا الذي أخذت الرغيف. ما الذي جعل الرجل يعترف هذه المرة؟
1: الطمع يا أستاذ.
0: نعم أحسنت، ومن أين يأتي هذا الطمع؟
2: من حب الدنيا.
0: نعم من حب الدنيا، وقالوا أن السفر يسفر عن أخلاق الرجال أي يكشف ويخبر عنها. وقد عرف سيدنا عيسى هذا الرجل على حقيقته، فقال له كل هذا الذهب لك، وفارقه سيدنا عيسى عليه السلام، وجلس الرجل مع الذهب، وترك الرجل سيدنا عيسى يذهب ولم يبالي لأن همه الدنيا. فجلس مع هذا الذهب ينظر إليه، وبينما هو على حاله ذلك إذ وصل إليه رجلان ومعه المال، فأرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه لأنهما أيضا ممن يحب الدنيا. فقال هو لهما بيننا أثلاثا، أي نقسمه بيننا أثلاثا، فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري لنا طعاما نأكله. فبعثوا أحدهم، فقال هذا الرجل الذي بعث ليشتري لهم الطعام لأي شيء أقاسم هؤلاء هذا المال، لكني سأضع في هذا الطعام سما فأقتلهما وآخذ المال وحده. ففعل ذلك، وهذا بسبب حب الدنيا. وقال الرجلان لأي شيء نجعل لهذا الرجل ثلث المال ولكن إذا رجع قتلناه واقتسمنا المال بيننا. فلما رجع إليهما وهو مسرور لأنه يظن أنه سيحصل على المال وحده بعد أن يأكلان الطعام الذي فيه السم فيموتان، ولكنه بمجرد أن وصل إليهما ابتدراه وقتلاه، وكان يقولان ضمننا الثلث من الذهب والطعام. فلما أكلا الطعام المسموم ماتا هما أيضا، فبقي المال وأولئك الثلاثة عنده قتلا. فقد قتل بعضهم البعض بسبب الطمع وحب الدنيا الذي حل في قلوبهم، فمر بهم سيدنا عيسى عليه السلام ورآهم على تلك الحالة، فقال لأصحابه هذه الدنيا فاحذروها.

0: إذن هذه الدنيا فاحذرها. هذه العبارة التي ختمت بها القصة، ماذا استفدتم من هذه القصة؟
1: لقد اتضح لنا تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة.
2: نعم، فقد مات هؤلاء الثلاثة وتركوا الذهب فلم ينفعهم.
3: وأنا استفدت أن صاحب الطمع وحب الدنيا تجب مفارقته، مثل ما فارق سيدنا عيسى عليه السلام ذلك الرجل.
0: نعم أحسنتم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تكون الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، حتى لا تجرنا إلى محارم الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
6: التأملات في القصص النافعات،
4: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل.
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: لكل زوج وزوجة يرجون من الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم ذرية صالحة، عليهم بدعوة سيدنا زكريا عليه السلام في القرآن دعوتين. الأولى في قوله سبحانه وتعالى في آل عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه الحالة لما رأى سيدنا زكريا هذه الكرامة قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. فنحن كذلك إذا قرأنا هذه الآية فوصلنا هنالك نستشعر أن هذه اللحظة التي نقرأ فيها الآية هي لحظة استجابة. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه وسيدا وحصورا ومن الصالح ونبيا من الصالحين. الآية الثانية: وزكريا إذ نادى ربه قال رب هب لي، وزكريا إذ نادى ربه قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وإن كانت الزوجة فيها عقم أو مشكلة أو الزوج يصلحهم الله بإذنه سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

منبه الطاعات. الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط، وقتا مفيدا ونافعا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلا نزال إن شاء الله في دورة تعلم أحكام مناسك الحج، وبقي معنا الليلة وأيضا القابلة الدرس الأخير إن شاء الله في خير وعافية. ذبح الهدي. طيب، ذكرنا موضوع الحلق والرمي والنحر. الرمي، ذكرنا موضوع الرمي، وأن الرمي للتحلل يكون لجمرة العقبة فقط، وهي الجمرة الثالثة أو الجمرة الكبرى، الجمرة الثالثة الجمرة الكبرى، وأنها يدخل وقتها من منتصف ليلة العيد. فإذا وصلتم بعد ما خرجتم نفرتم من عرفة إلى مزدلفة ومكثتم إلى نصف الليل، ثم حسبنا نصف الليل تقريبا الساعة 11:40 دقيقة، 12 الليلة ثلث هذه السنة في مكة ليلة العيد سيكون نصف الليل الساعة 12:40 دقيقة. ثم بعد ذلك تتوجهون إلى منى، فإذا وصلتم منى إن تيسر لكم، يعني طبعا الأماكن في منى هناك متباعدة، يعني ما حد يقدر الوصول إلى الجمرات بسيارة ولا بغيره، ما في إلا بالمشي. نعم، العاجز يكون بعربة، يكون يدفعونه بعربة. فإذا تيسر للإنسان أن يبدأ بالرمي مباشرة فهو أولى. قال: فتحية منى رمي الجمرة، تحية منى كما أن تحية المسجد الحرام الطواف، وإن تحية منى رمي الجمرة، فيبادر برمي جمرة العقبة. لماذا يبادر برمي جمرة العقبة؟ تخفيفا عليه، لأنه إذا رميت جمرة العقبة بعد القص والحلق فينتهي بعد ذلك خلاص تحلل التحلل الأول، فبتلبس ثيابك، بتقص ظافيرك، بتتعطر، فجميع المحرمات تحل بالتحلل الأول إلا النساء والنكاح. لا يجوز أن تقرب زوجتك ولا يجوز أن تعقد عقد النكاح. فإذا طفت الإفاضة وسعيت، إن كان كمثلكم المتمتعين سيكون السعي متأخر، تطوفون الإفاضة وتسعون سعي الحج، بعدها يكون قد تحللتم التحلل الأكبر، تحللتم التحلل الأكبر وانتهى بذلك الحج، ويبقى عليكم الواجبات فقط: المبيت بمنى ورمي جمار أيام التشريق الثلاث. بالنسبة لذبح الهدي، من كان عليه هدي أراد أن يذبح، فلولا أن يذبح في وقت الأضحية خروجا من خلاف بعض العلماء، فهذا بالنسبة له للهدي. وهناك له الهدي، في هناك يعني الهدي يطلق به على الدم الواجب، إذا الواجب في فدية، يعني في ترك في ارتكاب شيء من المحرمات الإحرام. وهناك في هدي تطوع، وفي هدي منذور. فالهدي التطوع هذا كانوا في الماضي يعني الأصحاب القدرة واليسار

ولا شيء، يوكلون فقط الموجودين هناك وهم يقومون بالله بالله. طيب وقت الدماء الواجبة في الحج، فالتي تجب بسبب التمتع أو الجيران أو ترك مأمور حسب التفصيل. فالدماء الواجبة يجب أن تذبح في الحرم وتوزع على مساكين الحرم، فالذبح داخل حدود الحرم إما في مكة وإما في ميناء، وتوزع على مساكين الحرم، يجب ذبحها في الحرم وصرفها لمساكين الحرم. ويدخل وقتها من حين وجوبها بوجود سببها، أنت التمتع فبعد أن تحرم بالعمرة فيدخل وقت الله وقت الذبح، ولكن الأفضل أنك تذبح بعد الإحرام بالحج. وإذا مثلا ارتكبت محظور من محظورات الإحرام، فإذا ارتكبته يدخل وقت الذبح. واحد أحرم من غير الميقات ودخل مكة وطاف، وده خلاص من يوم أحرم من غير الميقات ودخل مكة وبدأ في الطواف لزمه الدم ويذبح، عرفنا؟ فهكذا واحد ترك المبيت بعرفة، عفوا المبيت بمزدلفة، ما بات بمزدلفة، أو دخل على طول، دخل مرور ومر قبل نصف الليل وخرج وما جلس إلى نصف الليل، فهذا على طول عليه الدم مباشرة بعد ذلك يذبح له بوجود سببها، ولا تختص بيوم النحر ولا غيره. إن وجد سبب الذبح ذبحت، والأفضل ذبحها يوم النحر يعني تشبها بله لتشبها بالأضاحي، فالأفضل هذا أن يكون. طيب عندنا بعدين بعد الرمي والنحر أو الذبح هذا عندنا الحلقة والتقصير. الحلقة والتقصير ركن عند الشافعية، لا يصح الحج إلا به، يعني من مات قبل أن يحلق أو يقصر لم يحج، حج ناقص، يعني إذا كان قد لزمه الحج من قبل يلزم أن يلزم أهله أن يحج عنه من تركته، عرفنا؟ فلا بد الحلقة والتقصير. القول الثاني أنه واجب، يعني فمن مات بعد عرفة ولم يحلق يذبحون عنه دم، يذبحون عنه دم، هذا القول الثاني. لكن المعتمد عندنا أنه ركن لا يصح الحج إلا به. يدخل وقت الحلقة والتقصير أيضا بعد منتصف ليلة العيد، فمنتصف ليلة العيد هذا الساعة 11:40 دقيقة مهم جدا، لأنه في منتصف ليلة العيد يجوز النفر من مزدلفة، ويجوز حلق القصة والحلق الشعر، ويجوز طواف الإفاضة، ويجوز رمي جمرة العقبة، كل هذا جائز بعد منتصف ليلة العيد، منتصف ليلة العيد. والحلقة والتقصير، والحلق للرجل أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال اللهم ارحم المحلقين، فقالوا والمقصرين، قال في الثالثة والمقصرين، يعني الرحمة ثلاث مرات للمحلقين وواحدة للمقصرين، وواحدة للمقصرين، حديث قال متفق عليه. والمرأة لا تحلق، لأنه هذا مكروه للمرأة، هذا مكروه، بل تقصر، عرفنا؟ تقصر المرأة بأن تأخذ مجامع شعرها وتقص بقدر أنملة، هذه السنة، يعني قد أنمل، وأن يكون تقصيرها بقدر جميع جوانب رأسها. وأقل واجب الحلق ثلاثة شعرات، فإذا كان واحد ما بيحلق يريد يقصر، أقل شيء ما يقص ثلاث شعرات، ثلاث شعرات من شعر الرأس، ما يكفي شعر اللحية ولا شيء، لا، لازم شعر الرأس. وعند الحنفية قال أقله ربع الرأس يحلق، يعني أو يقصر ربع الرأس. وعند المالكية والحنابلة جميع الرأس، إن كان حلق وإن كان قصر تقصير، إن كان حلقا جميع الرأس وإن كان تقصيرا جميع الرأس، يعني بالمكينة مثلا يمر رقم 2 رقم 3 رقم 1 يعبر على الرأس كله، يعبر على الرأس كله، عرفنا؟ وهذا طبعا بالنسبة هناك يعني أولا الذي يحلق شعره هناك، أولا الرحمات هذه الثلاثة اللي دعابها النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الثاني يقال أنه لكل بكل شعرة تجد لك حسنة من حسنات الحرم، يعني بتحصل على عدد شعر راسك حسنة من حسنات الحرم، وحسنات الحرم بمئة ألف، يعني بتحصل لك على كل شعرة في راسك مئة ألف حسنة، نعمة كبيرة. فين هذا؟ ما بتحصل هذه في حلاقة راس، أبي يضر إنسان يحلق راسه، عرفنا؟ إن كان ما بغى على شعره ولا هالمرأة غلبت على يحلق شعره، هذا أقل شيء تقصير، يقصر الشعر كله بالماكينة، يعبر على الشعر كله، أقل شيء فاتتك الرحمات الثلاث لا تفوتك حسنات الحرم، بتحصل لك على كل شعر مئة ألف، نعمة كبيرة. أما اللي يجيب يقص له قليل كذا بس كم شعرات، هذا اللي زاهد في الثواب، إنسان زاهد في الثواب، هذا كلام ثاني. طيب وأما محلوق الشعر، فإن كان له شعر يحلق
يعني في عادنا في شيء كذا يلتمس، يعني ممكن لو عبرنا الموس بيخرج شيء، هذا واجب، واجب تمر الموس وإن كان ماشي خلاص حالك مرة، أو هو من ربه ما شاء الله ما في الدنيا صلعة، فهذا خلاص يسقط عنه الحلق، ماشي حلق فيه إذا كان، إذا ماشي حلق، إذا وإن كان ليس له شعر يحلق أو كان لا شعر على رأسه فيسقط عنه الحلق، لكن يندب إمرار الموسى، يندب إمرار الموسى. لكن إذا كان فيه شعر يعني طلعت شوية كذا يعني فيه يحتس الشعر بحيث لو مرينا الموس بيخرج شعر فهذا واجب، لكن إذا كان لا ماشي أنا عبرت الموسى ماشي بيخرج أبدا فخلاص معليش معلي حلق، يسقط الحلق والتقصير لعن هذا. طواف الإفاضة بعد ذلك يبقى طواف الإفاضة، حين دي كلها أعمال ما بعد منتصف ليلة العيد، أعمال ما بعد منتصف ليلة العيد، ذكرنا الرمي جمرة العقبة وحدها فقط، جمرة العقبة الثالثة الأولى والثانية الصغرى والوسطى ما لنا دخل بها، بيجي دخلها إلا في يوم 11، أما حين نحن عدلنا في ليلة 10 ما جينا يوم 11، فطواف بعدين عندنا طواف الإفاضة، هذا يستطيع الإنسان في أي وقت ما دام في ميناء أن يذهب لطواف الإفاضة، لكن عندنا ملاحظة واحدة، في حاجة عندنا وجوب المبيت بميناء، وجوب المبيت بميناء، فكثير اللي جالسين في ميناء يقول لك ما دام احنا في ميناء بنقفز بنروح إلى المكة بنطوف طواف الإفاضة وبنرجع إلى ميناء، المهم أنك تدرك المبيت بميناء، المبيت بميناء عند الشافعية عندهم قولين في المسألة، المعتمد عندهم أن تبقى أكثر الليل داخل حدود ميناء، أكثر الليل تكون داخل حدود ميناء، إذا عرفنا نحن أن حسبنا نحن ذا مدري كم طلعنا سينا كم الليل، الليل 11 ساعة ومدري كم حسبناها نحن 11 ساعة وكم قلنا الليل مكة 11 ساعة وقلنا كم حوالي 40 دقيقة ولا إيه نسيت أنا مع ذلك 11 ساعة و40 دقيقة ما في بنجيبها منها ثاني مرة، أنا تقويم مكة، مكة المكرمة بنقول يوم من إحنا هذا يومه يوم أكثر الليل، أكثر الليل هذا يعني في يوم 10 بسم الله، 10 يقول لك ذي الحجة في مكة يؤذن المغرب الساعة يعني غروب الشمس الساعة 6:57، طيب بنجو الفجر ثاني يوم، الفجر ثاني يوم الساعة 24 دقيقة، من 6:57 إلى 24 ذي أول 4 ساعات و20 دقيقة ذي كده واضحة، وذيك 6:57 يعني قريب 7 5 ساعات 5:49 ذي أول في الجيب عرفنا من ساعة، وباقي معنا 9 ساعات و23 دقيقة، كم الليل في مكة إلى الفجر، طبعا في تلك الليلة في ليلة ليلة 11 سيكون الليل 9 ساعات و23 دقيقة، قلت 9 ساعات و24 عشان نضمن النص، 9 ساعات و24 الـ24 نص 12 والـ9 ساعات 4:30، 4:30 يعني صارت كم 4:42 دقيقة بالضبط، 4:42 دقيقة هذا نصف الليل، لابد تكون داخل حدود ميناء 4 ساعات و42 دقيقة، على كيفك من أول الليل من وسط الليل من آخر الليل، المهم أنك 4 ساعات و42 دقيقة وأنت داخل حدود ميناء، فإذا واحد بيروح بيطوف الإفاضة نقول له الأفضل الأولى عشان تضمن المبيت أول جلس في مكة، المغرب يذن 6:57 أيوة 7 8 9 10 و57 قريب 11 وزيد 40 دقيقة أيوة 11:40 دقيقة، الساعة 11:40 دقيقة الآن المبيت خلصته ضمنت المبيت، الآن بعد 11:40 دقيقة روح إلى مكة بطوف الإفاضة، أخي 4 ساعات وبنطوف نحن ريضين، لا ما هو ريضين الطرق هناك، هناك العسكر المدري لهم طريقة في يقفلون شوارع ما نعبر خلاص ماشي 10 دقائق بنصل ها معليش روح كذا، ويرجعونك مرتين 3 مرات تدري حول مكة كلها عشان تدخل إلى مكة وعشان تخرج ترجع منها، فتروح بأمرك وترجع بأمر غيرك، فهذا مجرب مع دائما دائما عنده مكة، فلذلك الأول الواحد إذا ناوي الليلة قال والله الليلة ليلة 11 بنروح بنطوف الإفاضة، أول اضمن المبيت اجلس إلى الساعة 11:40 دقيقة، قعدت 11:40 دقيقة نعم دقت 11:40 دقيقة الآن تفكر روح مكة، إن أذن الفجر عليكم وأنتم في مكة مش مشكلة، رجعتوا الساعة 7 8 9 الظهر أمورك طيبة المبيت قدو في الجيب، لكن لو واحد قال إلا بعد الغداء بنروح ولا العصر بنتحرك
رعم رحت بامرك حركت الساعة 5، إيش قد إيش ضمنك إنك تعود 11:30 أو قبل 11:40 دقيقة قدك في منى؟ لابد إذا خرجت قبل المغرب من منى في ليلة 11 و12 و13 الليالي الثلاثة دي، لابد ترجع إلى منى قبل الساعة 11:40 دقيقة عشان تأخذ نصف الليل الثاني. فإذا خرجت أنت بطوف العصر ما تضمن أنك ترجع قبل، إن رجعت قبل 11:40 دقيقة الحمد لله أدركت المبيت، وإن رجعت بعد ذلك فاتك المبيت، فاتتك ليلة. ونجيب أجي معنا بعدين إيش فدية الليلة، عرفنا؟ فهذا أمر مهم جدا في طواف الإفاضة، ركن لا يصح الحج إلا به ولا يجبر بدم، ويدخل وقته بعد منتصف ليلة النحر، وهذا واحد وقت واحد للكل، بعد منتصف ليلة النحر اللي هي ليلة العيد الأضحى يعني يوم 9 بالليل ليلة 10. فهذا كما قلنا إيش الأشياء اللي تدخل به، يجوز لك النفر من مزدلفة، يجوز لك قص الشعر أو حلقه، يجوز رمي جمرة العقبة، يجوز تطوف الإفاضة. تطوف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر ولا آخر لوقت الطواف، عرفنا؟ بل يبقى ما دام حيا، يبقى ما دام حيا. وعند الحنفية قال يدخل بطلوع الفجر، لأنه عندهم لازم يبيت في مزدلفة إلى الفجر، مع شيء يقول لك كيف تطوف قبل الفجر، ما يقع عندهم. قال وإذا طاف الإفاضة فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم مثلكم، لأنه يقول المتمتعين ماش عندهم طواف قدوم، فالسعي حق المتمتع لابد بيكون بعد عرفة، ما بيكون قبل عرفة إطلاقا، فعليكم بعد ذلك طواف الإفاضة وسعي الحج. تنون بالطواف طواف الإفاضة وبالسعي سعي الحج، عرفنا؟ طواف الإفاضة وسعي الحج. فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، قلنا طواف القدوم ذا بس فيكون للمفرد والقارن الذين أحرموا من خارج مكة، لكن المتمتع ماشي له طواف قدوم وما يكون إلا عنده سعي له، السعي ما بيكون إلا بعد الحج، بعد عرفة يعني، بعد عرفة. فالسعي ركن قال إيه، بعد ذلك يسعى طواف وسعي. للحج تحللان، أما العمرة تحلل واحد، إذا طفت وسعيت وحلقت حلت جميع المحرمات. أما الحج لا، درجتين، في الدرجة الأولى وفي درجة ثانية. الدرجة الأولى التحلل الأول، يحل لك جميع المحرمات إلا النساء وعقد النكاح، زوجتك ممنوع تقربها أي شيء بشهوة، حتى لمس بشهوة ممنوع، المحرم ممنوع يلمس زوجته بشهوة إطلاقا، لمسها بشهوة ممنوع، مثل الصائم، عرفت الصائم نهار رمضان، نهار رمضان ممنوع أن الرجل أن يمس زوجته بشهوة ممنوع، عرفنا؟ وقلنا كنا دائما ننبه الذين يتزوجون في شعبان ذول ولا آخر رجب، ذول يتنبهوا أحيانا ينسون، عرفنا؟ فينبغي أن تنبيهم أنه الصائم في نهار رمضان يمنع أن يمس زوجته بشهوة، وكذلك المحرم يمتنع أن يمس زوجته بشهوة. إلى متى؟ إلى التحلل الأكبر الثاني. أما التحلل الأول يحل جميع المحرمات. أي جميع المحرمات؟ القص الشعر، حلق قص أظافر، المس الطيب، كلها الدهن على كيفك، هذا خاص كله، لبس الثياب، تغطية الرأس، كله ذا حلال. يبقى عليك محرم فقط وحاجتين، أنه عقد النكاح إذا بتتزوج ممنوع، وأيضا مس المرأة بشهوة، مس زوجتك بشهوة ممنوع، عرفنا؟ الحج تحللان يتعلقان بثلاثة أعمال، ما هما؟ رمي جمرة العقبة اللي قلنا بعد توصل منى، بعد منتصف الليل ترمي جمرة العقبة واحدة الكبرى الثالثة، والثانية الحلقة والتقصير، الثالث طواف الإفاضة مع السعي. هذه الثلاثة الأمور إذا فعلت أي اثنين منها تتحلل التحلل الأول، فإذا فعلت الثالث تحللت التحلل الأكبر، خلاص صرت حلال، خلاص يجوز لك عقد النكاح، يجوز لك أن تقرب زوجتك، كل شيء، عرفنا؟ الحج تحللان، رمي جمرة العقبة واحد، لذلك رمي جمرة العقبة مهمة، كثير يخطئون في جمرة العقبة ويروح يتحللون ويطلع جمرة العقبة حقهم غلط، ويطلع التحلل غلط، وحسب يا حساب، إن قص أظافيره عليه فدية، وإن قص شعره عليه فدية، يلا اكتب يا وحسب يا حساب، عرفنا؟ فلذلك مهم جمرة العقبة يرميها الإنسان 7 حصيات كاملة، يعني لأنه يتعلق بعدها التحلل، التحلل بيصير غلط، لأنه أكثر الناس بعد ما يرمون جمرة العقبة يحلقون ويتحللون. فإذا طلعت أنت رحت ربيت جمرة العقبة ورحت قصيت أو حلقت وقلت خلاص فعلت اثنين، إذا بروح بتحلل، تحللت طلع الرمي غلط، التحلل غلط، وكل اللي سويته من القص شعر خلاص دخل وقته ما يقول شيء، لكن لو قصيت أظافيرك، لو عملت شيء من محرمات بيحسب عليك الحساب، كل ذا بيكون عليك فدية فدية فدية. إيه سبب قلنا غلط، غلطان في رمي جمرة العقبة. والحلقة والتقصير هذا أيضا ثاني، والثالث طواف الإفاضة مع السعي.
فغالب الناس يرمون جمرة العقبة ويقصون يحلقون ويتحللون خلاص، يروح يتغسل يلبس ثيابه شامبو صابون عطر يدهن يقص أظافيره كل شيء يعمل كل شيء، إلا كما قلنا حاجتين: ممنوع النساء وممنوع عقد النكاح. فإذا فعل الثالث راح طاف الإفاضة وسعى سعي الحج، فنقول قد تحللت التحلل الأكبر، خلاص انتهى الآن تحللت التحلل الأكبر. هذا التحللات التحلل. أما أنه حج صحيح أو غير حج صحيح، هذا يتعلق بالأركان. إن أديت الأركان كاملة، ومعني واحد أدى الأركان كاملة طاف الإفاضة وسعى وبعدين مات، عاد المبيت ما بات، ما كمل المبيت ولا كمل الرمي، ما عليه شيء، معذور، خلاص هذا حج صحيح لأنه أدى الأركان. أما إذا مات قبل أن يؤدي ركن ولو كان الحلقة والتقصير، طاف الإفاضة وسعى وما شاء الله، لكن الحلق والتقصير عاده ما قصر لو مات، نقول فات ما عاد يحسب حجه، هذا حجه غير محسوب، عرفنا؟ فحسابه أنه حج أو غير حج بأداء الأركان، أديت الأركان أحرمت، النية، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، سعي الحج، الحلق، خمسة الأشياء ذي تم الحج، هذا يعني حجك صحيح، بيبقى الواجبات دي فيها دم. طيب طواف الإفاضة مع السعي لم يكن سعى، فإذا فعل اثنين من ثلاثة، إما رمى وطاف تحلل التحلل الأول، فإذا حلق تحلل التحلل الثاني، أو طاف وحلق طاف وحلق تحلل التحلل الأول، فإذا رمى تحلل التحلل الثاني، أو رمى وطاف مع السعي، رمى جمرة وطاف الإفاضة مع السعي تحلل التحلل الأول، فإذا حلق تحلل التحلل الثاني. فهذه الثلاثة التي جاءت في الحديث. قال رجل رميت قبل أن أحلق، قال احلق ولا حرج. قال طفت قبل أن أحلق، قال طف احلق ولا حرج. قال حلقت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج. هذه الثلاثة الأمور اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. البعض يبغى يعممها في كل شيء، كل شيء يقول افعل ولا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. طيب النبي قال افعل ولا حرج في ماذا؟ في شيء، وفي شيء واضح. واحد بيرتكب بياكل مال حرام، قل افعل ولا حرج، النبي قال افعل ولا حرج. وفي هذا الكلام ما قال في اكل مال حرام افعل ولا حرج. فبعضهم هناك خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج في الحج، قال افعل ولا حرج. افعل في هذه الامور، هذه الامور تقديمها تاخيرها، ذا قبل ذا، ذا قبل ذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فيحصل التحلل الاول بفعل اي اثنين من الثلاث السابقه، ويحصل التحلل الثاني بفعل الثالث، ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا النساء، فلا يجوز الاستمتاع ولا المباشرة ولا عقد النكاح، وكذلك لا يحل الصيد عند المالكية. المالكية سددوا أيضا قالوا الصيد لا يكون بعد التحلل الأول إنما بعد التحلل الثاني، ويحل بالتحلل الثاني جميع محرمات الإحرام بدون استثناء. هذا الحج. أما العمرة تحلل واحد فقط، ماشي تحلله، طواف سعي حلق وتقصير انتهى، تحلل أقل من كذا ماشي، لا يوجد تحلل. أيام التشريق الثلاثة. طيب بعد ما طاف، بعد ما رمى جمرة العقبة وقص وحلق وبعدين طاف، وهذا يجي عندنا أيام التشريق. إيش يعمل في أيام التشريق؟ أيام التشريق عندنا الواجب فيها المبيت بالليل ورمي الجمار، ليلة 11 مبيت، ليلة 12 مبيت، ليلة 13 للمتأخر، من تعجل في يوم من تأخر في يومين، ومن تأخر فلا إثم عليه. وفي رمي للجمار الثلاث، رمي جمرة العقبة ذي حق التحلل تدخل من نصف ليلة العيد، فمن نصف ليلة العيد ترمى جمرة العقبة واحدة، ومن لا قدر يرمي بعد نصف الليل يرمي الفجر، يرمي الضحى، يرمي الظهر، يرمي العصر، هذا كله يوم عشرة، ما فيش رمي إلا الجمعة عقبة بس، مساء عشرة، ليلة 11 هذا كله لا يوجد إلا رمي جمرة العقبة، فجر 11 جمرة العقبة وحدها حق التحلل اللي قبل البارح، إن كانوا قد رميت ما عاد عليك رمي، وما رميت ممكن ترمي في أي وقت، إلى ظهر يوم 11. إذا ظهر يوم 11 يبدأ يدخل وقت رمي الجمار الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى حق أول يوم دي، لكن دحين بنبدأ بالصغرى، لما تطلع الجسر بتجي تمر، تجيك أول الصغرى ترميها، ثم تجيك الوسطى ترميها، ثم تجي الكبرى ترميها، هذا حق يوم 11. متى يدخل؟ من ظهر يوم 11، أذن الظهر يوم 11، الآن دخل وقته، بترمي الظهر العصر المغرب العشاء ثاني يوم الفجر على ما تحب، كل ذلك ممكن، عرفنا؟ فهذه هن الأيام المعدودات التي ذكرها الله في القرآن، أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام أكل وشرب، لا وهي يحرم صومها، يحرم صومها. يجب المبيت ببناء ليالي التشريق، عرفنا؟ الليلتان الأولى للجميع المتعجل والمتأخر، والليلة الثالثة للمتأخر فقط.

القدر الواجب في المبيت هو معظم الليل، وقلنا معظم الليل يعني أكثر من نصف الليل، أكثر من نصف الليل كما ذكرنا. حسبنا الحين طلع معانا نصف الليل كم قلنا؟ 4 ساعات و42 دقيقة. فلابد 4 ساعات و42 دقيقة تكون أنت موجود متواجد فين؟ متواجد في داخل حدود منى. لابد داخل حدود منى، ما مشكلة حتى لو مفرقة، لو مفرقة. قال يا أخي أنا أذن المغرب الساعة 7، ممتاز. قال قعدت 3 ساعات لمن 10، بعدين قال بعدين خرجت شوي إلى طرف مكة، أيوة باقي لك كم من الساعة؟ من 4 ساعات و40 دقيقة قعد 3 ساعات، باقي له 1:40. إذا لابد تأتي ترجع إلى ميناء قبل الأذان الفجر 1:40 دقيقة عشان تكمل إليه، تكمل حقك، تكمل اللي عليك، عرفنا؟ فإذا خرج 10:00 من أول من أذن المغرب وفي ميناء وجلس إلى 10:00 وخرج، باقي لك 1:40 دقيقة، لابد ترجع 1:40 دقيقة قبل ما أذن الفجر، قبل ما يأذن الفجر. إحنا طلع منا أذان الفجر 4:24 دقيقة مثلا، فساعة 4:23 يعني الساعة 2:42 دقيقة لابد يكون قد دخل منى عشان يكمل 1:40 دقيقة. إن تأخر فاته المبيت، إن تأخر فاته المبيت، عرفنا؟ فهذا أمر مهم جدا في المبيت معظم الليل، معظم الليل. هذا المعتمد عندنا عند الشافعية أن الواجب في مبيت منى معظم الليل. يعني إيش معظم الليل؟ أكثر من النص. معظم الليل أكثر من الليل، أكثر من النص. طيب يقول أعمال أيام التشريق ولياليها، بسم الله. فهذا بالنسبة له، فذكرنا هذا أيوة. وبعده جاء عندنا المبيت بمنى، أيوة المبيت بمنى، فين ذاكم أتمناه هنا. والقدر الواجب في المبيت هو معظم الليل، أي أكثر من نصف الليل ولا بلحظة، عرفنا؟ وقيل الواجب أن يطلع الفجر عليه وهو في منى. هذا القول الثاني عند الشافعية، أنه المهم يذن الفجر وأنت وسط منى، حتى لو أول الليل مش موجود مش مشكلة عندهم، لكن قبل ما يذن الفجر إذن 1:24 دقيقة، المهم 4:00 تكون قدك موجود في وسط منى، عشان إذا أذن الفجر وأنت وسط منى يقول حصل المبيت. وهذا طبعا يخارج مجموعة من الحجاج، لأنه ذحين يوزعون الحج، الظاهر أنهم بعض الحجاج يرمونهم في مزدلفة، يحطونهم يعني أيام المبيت بمنى يحطونهم في مزدلفة، الخيام متصلة يرمونهم في مزدلفة. طيب إذا رموك في مزدلفة كيف بتبيت في منى 4 ساعات و40 دقيقة؟ فين بتقعد 4 ساعات و40 دقيقة؟ في الشارع. يا ريتهم يخلونك تبان تقعد في الشارع، ما يخلون حد يقعد في الشارع، قاعد السيارات تدور، من قعد حتى 5 دقائق كذا في على جنب في الشارع، قوم يا حاج، قوم يا حاج، وتجي السيارة تدخل لمن عند وسط الحجاج، قوموا قوموا، ما يخلون حد. نعم، فإن كان في حصل أحد هكذا رموهم في مزدلفة، فنقول لهم ما معكم إلا تأخذون القول الثاني عند الشافعية، تقعدون تبيتون في مزدلفة، إذا قبل الفجر بنص ساعة تمشون تدخلون منى، دخلتوا منى أذن الفجر رجعوا المخيمات حقكم وقعدوا. هذا قول ثاني يخارج مجموعة من الحجاج، عرفنا؟ وجدنا كثير مساكين هكذا رموهم في مزدلفة، كانوا ذلك بعض أصحابه أصحاب كينيا مرة، السيد محمد سعيد البيض وأصحابه، فقالوا رفضوا يوم حطوهم في مزدلفة، رفضوا، قال كيف هذا نقعد في مزدلفة؟ نحن في المفروض نبيت في منى ما في مزدلفة. فذلك يفتونهم، قالوا ما دام الخيام متصلة يجوز، مدري رواه من ذه، ماذا ما حد قال بها حد من الأهل العلم إطلاقا. فرفضوا يقعدون فيها في خيام مزدلفة، وسووا لهم مشكلة، عرفنا؟ مشكلة لهذا ومدري وأخذ ورد ولا. فكل ذلك لأنه مكتوب في لائحة، مكتوب نهاية ميناء وبداية مزدلفة، مكتوب لائحة. قالوا كيف هذا؟ شوفها لائحة، نحن برا خارج المنطقة، نحن ما نحن حول الموضوع أبدا. فإيش عملت الدولة عشان يعني أول هناك عشان حل القضية هذه؟ إيش عملوا؟ ثاني سنة اللائحة ذي اللي بتسبب المشكلة بعدها، الحمد لله رب العالمين، خلي الحجاج في خوة، ما هم دارين هم في مزدلفة، هم في منى، هم في جول الله، ما حد داري. إن كان لوحة بتسوي لها لوحة، بعد اللوحة، عرفنا؟ وبعد تقع لوحة لكن هذا ما أدري يعني كيف هذا يعملونها، يعني هذا أمر يعني مستغرب، لأنه هذا أمر ما يجوز أنه يكون أن يقعدون في مزدلفة. لكن بعضهم عاشي على حوله ولا قوة إلا بالله، بعضهم يعني ما عندهم يعني كذا حد يعني حد يدافع عنهم، خلاص ما معه إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا ما في إلا يأخذ القول الثاني،
كثير من الدول اللي ما عندهم وقاعدين، حد منهم مرمي في مكة وحد مرمي في مزدلفة، فما نقول لهم الا يسعكم، وعندهم نساء وعندهم كبار سن، يعني ما بيقدرون 4 ساعات واربعين دقيقة تقعد بالليل جالس، لا تقدر تنام لا تقدر تجلس ماشي إلا أن كان بتسير بس، ومين بيقعد 4 ساعات واربعين دقيقة يسير يسير يسير يسير بيتعب، خصوصا إذا معك نساء وكبار سن. فنقول لهم ماشي قبل الفجر بنص ساعة يا جماعة الخير شلوا نفسكم ودخلوا إلى فين؟ دخلوا إلى ميناء، جلسوا في ميناء يعني بتسيرون نص ساعة على طول طرف ميناء لا يبعدون بعيد، أذن الفجر سمعتوا الأذان أذن الفجر الحمد لله رجعوا إلى فين؟ يرجعون إلى فين؟ إلى إلى إلى مخيماتهم في مزدلفة ولا في مكة ولا في أي مكان. طيب هذا بالنسبة للمبيت. وأيضا من ترك مبيت ليلة واحدة عليه مد من الطعام، ومن ترك ليلتين فعليه مدان من الطعام، ومن ترك الثلاث فعليه دم. عرفنا؟ ويعذر عند الشافعية عن المبيت كل من يخاف على نفسه أو ماله أو كان له مريض وتعهده ونحو ذلك من أعذار الجمعة والجماعة عندهم الشافعية يعذر عن المبيت في ميناء. وهذا التخفيف كبير، اللي مثلا هو في ميناء حاج وجاء خبر الا مين قال شوف اخوك شوفه دخل مرض وشلوا اسعفوه الى المستشفى في مكه، هذا بيروح بيلحقه. فالشافعي عندهم يعذر عن المبيت وماشي عليه حتى فديه، خلاص معذور ولا عليه حتى فديه، خلاص يسقط عنه المبيت يسقط عنه المبيت. او خاف على نفسه او خاف على ماله، عرفنا عرف قالوا له والله لا المكان حقك السكن في مكه شوفوا ال حد كسر ولا خاف عليه راح بيتفاقد نفسه هناك في أموال ولا شنط حقه ولا سيارة الباص حقه بيتعاهده، هذا خلاص معذور. أما إذا ماشي عذر فيكون عليه الفدية. أيضا يجب أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث، هذا يوم 11 و12 و13، لكن طبعا ما يبدأ رمي شيء قبل جمرة العقبة حق التحلل. قلنا لكم نحن لو كان واحد جاء تعبان إلى ميناء وقال أنا معاد برمي اليوم، ما يعني وصل ليلة نصف ليلة العيد قال ما برمي علب وبقعد في الإحرامات حقي، ما يقول شيء بقعد في الإحرامات حقي ما بتحلل، خلاص جلس تعبان زحفان. طيب جلس ثاني يوم يوم العيد ما رمى لا نهار ولا ليل ما في مشكلة، ثالث يوم يوم 11 الصباح ما رمى، جاء بعدين الظهر بعد الظهر أو عصر يوم 11 قال دحين تلسمت شفنا يومين اللهم بثياب الإحرام قاعد الآن بروح بأرمي، إيش برمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وباري الكبرى برميها بعدين مرتين، قلنا لا ما ينفع، أول شيء تروح ترمي جمرة العقبة حق التحلل اللي يومين ما عاد رميتها أنت، أول تسبر بهذه الكبرى، رميت الكبرى ارجع ذحين ارمي الصغرى والوسطى والكبرى، فلا بد الترتيب هكذا عرفنا. فيرمي الكبرى أول حق التحلل ذي قبل الكل قبل الكل، وبعد ذلك يأتي عندنا رمي الأيام الثلاثة هذه قبل الكل، هذه مهمة حق التحلل لأن التحلل يتعلق بها. يجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع عصيات، طبعا هذا كله إذا كان قد رمى جمرة العقبة، لا بد رمي جمرة العقبة قبل الكل قبل أي شيء. اليومان الأولان للجميع المتعجل والمتأخر، واليوم الثالث للمتأخر فقط، لأنه قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يأخذ 21 حصاة في كل يوم، فيأتي الجمرة الأولى الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، هي الأولى إذا طلعت جسر الجمرات هي أول جمرة تقابلك، فتطلع جسر الجمرات وتسير تسير تسير إلا تقابلك الجمرة الأولى. لكن يعني واحد ينتبه، واحد مرة قال أجر طلع جسر الجمرات والظاهر قاعد يدق لحيه وصاحبه عبروا على الصغرى ما شافوها ما انتبهوا له ما انتبهوا له، يوم وصلوا الوسطى ظنوها هي ذي الصغرى فرموها، ومشوا لعند الكبرى ظنوها هذي الوسطى، وجاءوا بعد الكبرى الحين بيدورون الكبرى، خرجوا من الجسر وبندق فين الكبرى، كان مع الظهر إبليس راح فين، خاف راح مشوار ولا شيء بيرجع ما هم دارين فين راح، هم دارين كأنه يحصل. وطلع بعدين قال والله حصلنا ثنتين بس، كيف ثنتين ثلاث جمرات عندكم، قال والله ما درين. فالظاهر أنه ذول قاعد يدق لحيه وصاحبه وعبروا على الصغرى وما شافوه ما انتبهوا لها ابدا، وجاءوا عند الوسطى ظنوها الصغرى وجاءوا هذول رميهم كله خطا، لابد يرجعون ويرمون الصغرى اول والوسطى والكبرى ثاني مره، رمي الوسطى غير صحيح لانهم لم يرموا الصغرى، ورمي الكبرى لم يصح لانه ما صحت الوسطى ولا صحت الصغرى، فذول لابد يرجعون ثاني مره وطلعوا الجسر ثاني مره، ولما يشوفوا صاروا يتشوفون دحين شافوا اللوائح تمام، شافوا الصغرى ورموا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب
فيستقبل قال وهي التي تلي مسجد الخيف، يعني هي أول جمرة عندما تصعد جسر الجمرات. فيستقبل القبلة يعني رأس الجمرة الصغرى ترمى من أي اتجاه، يمين يسار مع القبلة عكس القبلة كله صح، لكن الأفضل أن ترميها وأنت مستقبل القبلة. وإذا بتستقبل القبلة لا بتروح يمين لأنه مكة على اليسار، فإذا وصلت إلى الجمرة يا تروح يمين يا تروح يسار، أنت روح يمين وامشي تقريبا إلى منتصف الجمرة وترمي تستقبل وترمي، فهذا يكون مستقبل القبلة. قال فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات واحدة واحدة ويكبر عقبة كل حصاء، نفس الشيء كما قلنا في جمرة العقبة الله أكبر، ويقرب قلنا من الحوض حتى يتأكد أن الحصاة سوف تسقط في الحوض، ويقصد الحوض لا يقصد الجدار، لا يقصد الجدار يقصد الحوض نفسه. قال ثم يتقدم وينحرف قريبا ويجعلها خلفه ويقف. بعد ذلك بعد ما يرمي الجمرة الصغرى سبع رميات بسبع حصيات، سبع رميات قلنا لو رمى ثنتين مرة تعتبر واحدة، لابد تعمل سبع رميات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فلو جيت في رمية رتمت حصاتين تحسب واحد، لابد أنك تكمل السبع، تكمل السبع. بعد ما ترمي الصغرى يندب أنك تتنحى بعيد عن الحصاء عن الناس في جانب الجسر وتستقبل القبلة وتدعو الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقف يدعو بمقدار سورة البقرة، ما شاء الله قريب ساعة هو جالس يدعو الله تعالى بعد جمرة الصغرى. عرفنا أحد الشيوخ أنا عندما حج فرجع عند إلى بعدين رجع إلى السكن في مكة إلى السكن في ميناء، فقال له أحد أصحابه قال له رميتم الجمرة، قال عسى وقفتم بعد الجمرة الصغرى والوسطى بمقدار سورة البقرة كما هي السنة، قال بحمد الله رمينا ووقفنا ندعو بمقدار سورة الفيل والفيل أكبر من البقرة. ما عاد يقدر واحد بيقعد سورة البقرة ساعة قايم بيتعب، هو مشي المشي المشي أول قده مشوار، فيعني يدعو الله تعالى ولا يترك الدعاء، بعضهم ما يدعو أبدا ولا حتى دعوة واحدة، على طول يرمي الصغرى وتولى الوسطى للكبرى مع السلام، لكن الواحد يدعو قليل وسط يعني يروح هناك يدعو حتى بمقدار سورة البلد ولا سورة الشمس ولا اللي يقع، المهم أنه يقرأ يدعو الله تعالى ثم يتوجه إلى الوسطى ثم يتوجه ويرميها ثم ويدعو الله تعالى ثم يتوجه إلى الكبرى، أما الكبرى ما عاد فيها الكبرى ما عاد فيها دعاء بعدها لا يدعو الدعاء. طيب فياخذ احد قال ثم ياتي الجمره الثانيه الوسطى فيستقبل القبله ويرمي. استقبال القبله في الجمره الثانيه قلنا سنه مش واجب، لو رميتها من اي اتجاه يصح، واحده بعد واحده ويكبر عقب كل حصاء ويدعو مثل ما فعل في الجمره الصغرى، ثم ياتي الجمره الثالثه وهي جمره العقبه التي رماها يوم النحر فيرميها بسبع حصيات واحده واحده ويكبر عقب كل حصاء، وهي ترمى من جهه واحده كما قلنا لكم جمره العقبه ترمى من جهه واحده لكن الصغرى الوسطى من اي جهه، فيجعل مكه عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل جمرة العقبة ويرمي ولا يقف بعدها للدعاء، ماشي دعاء بعد جمرة الكبرى ماشي، ويدخل رمي وقت الرمي الجمار الثلاث بعد الزوال بعد الظهر، يعني رمي يوم 11 يبدأ بعد الظهر يوم 11، ورمي يوم 12 يبدأ بعد الظهر يوم 12، ورمي يوم 13 يبدأ بعد الظهر يوم 13، ويجب أن يكون الرمي بحجر، هذا تقدم ذكرناه في جمرة العقبة، يرمي بسبع حصيات يقينا لو شك رميت ستة ولا سبع زيد واحدة، ويرمي واحدة بعد واحدة ماشي ثنتين مع بعض، وأن يقصد المرمى الحوض وأن تقع الحصاة في الحوض غالبا أنه حصاتي وقعت في الحوض، أما كما قلنا لو جيت بترمي واحد دقس يدك والحصار ما شكيت أنها وقعت في الحوض هذا لا تحسب، ارمي حصاة ثاني. ويجب الترتيب بين الجمرات فيرمي الصغرى أولا، لكن طبعا هذا كله بعد جمرة العقبة. إن شاء الله القابلة بيكون آخر درس بعد المغرب، وبعد صلاة العشاء عدنا بنجي هنا إن كان شيء أسئلة أو تنبيهات إلى وقت جلسة الاثنين، سيكون ختام الدورة في جلسة الاثنين في المصلى، فإن شاء الله القابلة نحن بيكون درس بعد المغرب، وبعد العشاء عدنا بنجتمع هنا إلى وقت الجلسة لأنه جلسة يعني ما تبدأ مباشرة بعد العشاء في وقت عاده، بنجتمع أيضا هنا نشي أسئلة أو تنبيهات ثم نحضر جلسة الاثنين ويكون فيها ختم الدورة. طيب هذا الرمي قلنا طبعا قلنا يجب الترتيب بين الجمرات، ولكن كما قلنا رمي يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 هذا كله بعد جمرة العقبة حق التحلل، هذه إذا رميتها لن يأتون، ويجب الترتيب بين الجمرات، يرمي أولا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بحيث أنه لا يصح رمي الوسطى قبل الصغرى ولا الكبرى قبل الوسطى، والرجل يرفع يده يسن رفع يده هكذا ويكبر مع كل حصاء ويسن الغسل لكل يوم من أيام التشريق.
ويسن الموالاة بين رمي الجمرات الثلاث، فهذا كله عندنا مسنون، فما ما ما في إشكال. طبعا يأتي عندنا موضوع لو واحد أخر رمي يوم 11 إلى 12 عند الشافعي يجوز، ما في مشكلة. طيب لما يروح قال أنا مثلا يوم 11 أنا ما رميت، يوم 12 يلا رحت بعد الظهر بعد العصر يوم 12 رحت رميت جمرة العقبة، قال العم دي حق التحلل، قال خلاص قد رميناها وتحللنا، الحين باقي عليك إيه؟ قال باقي علي رمي 11 وقد نحل يوم 12 عصر يوم 12. فنقول المعتمد أنك أولا تروح ترمي الصغرى والوسطى والكبرى حق 11، وبعدين ترجع ترمي الصغرى والوسطى والكبرى حق 12، يعني بترد الجسر مرتين، ترد الجسر مرتين. طبعا ترد الجسر مرتين العسكر يعني ما يخلون الوعد، إذا وصلت العقبة بترجع أنت بنفس من فوق الجسر بترجع بترمي بترجع إلى الصغرى. الغالب إنه يمنعون الناس، ممنوع الرجوع، ما حد يرجع، انزل من الجسر وارجع در وطلع الجسر ثاني مرة، يعني يبغالك مشي يعني ساعة الأربع على ما تطلع الجسر ثاني مرة. فالشباب ما عليه مشكلة، لكن إشكال في لو كان واحد كبير سن ما هو مصدق إنه وصل، إنه وصل ذحين أبي يرده ثاني مرة بينزل من الجسر، قال أنا جزرت والله ما بطلع ثاني مرة، عرفنا. إذا كان واحد معذور فيرجع عندنا القول الثاني أنه يجوز رمي الجمرة حق يومين معا، يعني يجي عند الصغرى يرميها 14، سبعة حق أمس وسبعة حق اليوم، يروح عند الوسطى يرميها 14، سبعة حق أمس وسبعة حق اليوم، يروح عند الكبرى يرميها 14، سبعة حق أمس سبعة حق اليوم. وهذا نفسه الكلام يجي عند النائب الوكيل، لو عندك أنت طفل صغير أو عندك رجل كبير سن ما بيقدر يروح يمشي المسافة يروح هناك ويرمي، واحد وكلك ترمي، فالمعتمد أنك أول ترمي عن نفسك صغرى وسطى كبرى، بعدين ترجع ترمي عن النائب صغرى وسطى كبرى بالترتيب. والقول الثاني أنه يجوز ترمي مرة، فترمي صغرى سبعة عنك وسبعة عن النائب، ثم تروح عند الوسطى سبعة عنك وسبعة عن النائب، ثم تروح عند الكبرى سبعة عنك وسبعة عن إليه عن النائب، عرفنا. فهذا يكون له يكون يعني القول الثاني معتمد أنه لابد كل الترتيب لكل يوم صغرى وسطى كبرى، ترجع صغرى وسطى كبرى صغرى وسطى كبرى. طيب هذا جسر الجمرات، طبعا جسر الجمرات هو مسقوف، لكن هذا يعني مثال يعني أو أن السطح، عندما تطلعون جسر الجمرات تشوفون السهم هنا، لو تشوفون السهم أيوة هذا جسر الجمرات، تطلع تمشي تمشي تمشي بتقابلك الصغرى، الصغرى هنا نحن نقول يجوز رميها من أي جهة، لكن الأولى أن ترجع يمين وتستقبل القبلة كذا، يعني في شتار كذا تياسر كذا شتار هكذا، مكة هنا في هذا المحل مكة عرفنا، ففي شتار تطلع إلى اليمين وتجي في نص الجمرة وترمي، فهنا تكون الصغر يعني، وإن رميت من الجهة الثانية ما في مشكلة، وبعدين تروح جانب كذا وتدعو الله تعالى وتمشي بعدين إلى الوسطى، تمشي إلى الوسطى، وصلت الوسطى نفس الشيء ترجع يمين إلى وسطها وترمي، إن رميت من الجهة الثانية ما في مشكلة، وترجع على جنب تدعو الله تعالى وتمشي إلى الكبرى الأخيرة دي، الأخيرة دي هذه الأخيرة حق العقبة حق التحلل، يوم ليلة العيد حق التحلل تقفز الثنتين ذي ما ترميهن وتجي على طول للكبرى، لكن يوم 11 و12 و13 لابد تمر على الصغيرة أول بعدين الوسطى بعدين تروح عند الكبرى، إذا وصلت الكبرى هذه اللي قلنا ترمى من جهة الواحد ما تروح يمين لا تعكس تروح يسار وتجي عند وسط الجمرة وترميها لأنها ترمى من جهة واحدة، عرفنا. أيضا هذا طبعا هذا جسر الجمرات، هذا كمين دور ما شاء الله، في دور أرضي وأول وثاني وثالث وفي سطح وفي عاد، وقال واحد تحت الأرض بدروم مخلينه ذا لكبار الشخصيات جزاهم الله خير، كان أول في الماضي قبل ما يسوون ذا، لا جاءوا كبار الشخصيات هذول مدري كيف يجيبونه عسكر حلق عليهم ويدخلون خلاص برعون بالناس كله، مصيبة إن جاءوا، الحين الحمد لله ما نشوفهم ولا يشوفونها، ينزلون تولى البدرون بسياراتهم يرمون يروحون جزاهم الله معهم الله معهم على السلام، عرفنا. هذا جسر الجمرات، هذه الجمرة طبعا كما قلنا هذه شكل الجمرة حاليا هكذا، عرفنا. هذا جدار كبير من هنا لهنا، وهذا شوف فوق كذا كله مقفل، لأنه يقولون أنه وسط الجمرة كما المغر كما القمع، الحصيحك فوق تدخل في الوسط وتنزل تحت تحت تحت لما تجي للحوض القديم. فالمطلوب انك في الصغرى انك لو جيت الصغرى هكذا شوف هذا السهم حقنا تجي كذا تمشي تمشي تمشي ترجع يمين ترجع يمين ترجع يمين هنا في وسط الجمرة تستقبل القبلة كذا يعني فيها شطار ثم ترمي وين رميت من الجهة الثانية ما يقول شيء، والوسطى نفس الشيء، اما الكبرى لا، الكبرى لو وصلت الى هنا بدل ما ترجع يسار وراهنا في الخلف
وترمي وسط الجمرة وترمي من خلف من خلف الجمرة، هذا أولى. وإن كان يقال والله أعلم الحين حد ما نعرف حد مهندسين هناك اللي خططوا اللي أشرفوا على البناء الجسر الجمرات، ولا لو كان نعرف أنه يقال أنه أنه أنه حتى اللي يرمون من الجهة الثانية في جمرة العقبة يعني مخلينها أن الحصى يدور ويسقط إلا في الحوض القديم، إن صح هذا فيجوز رمي جمرة العقبة من أي اتجاه، ما عاد يحتاج إلى شوف هذا صورة الجمرة هنا، هذا الحوض شوف كم السمكة كذا داير. فبس انا شوف لاحظ هنا في حصى مركب، هنا شفتوا هنا في حصى مركب، يعني هنا مشكله الرمي من الـ من الـ من الزوايا ذي مشكله، الا واحد يحاول يكون هنا يكون شويه ما يكون تو في الطرف كذا، الا يحاول قليل كذا يدخل كذا، لانه هنا بعدين شوف الحصى يدخل في المحلات ذي، يدخل في المحلات هذه. هذه ايضا الجمره، شوف هنا تجي الى نصف الجمره وترمي ترمي لها هنا. طبعا هذا الجدار ذا عملوه يعني قبل مطاط كذا، الحصى تدق فيه تطيح في الارض، عرفنا اول كان الجدار السمنت، احيانا يوم تدق الحصى في الجدار ترجع خارج ما عاد تحسب ذي، لكن الحين حاليا بالجدار ذا اذا دقت الحصى فيه تنزل تحت، وانت عند في الرمي تقصد الحوض لا تقصد الجدار. طيب هذا التعجيل والتاخير في النفر من في الميناء. هذا طبعا الناس يتبعون الحملات، فاذا اراد واحد ان يتعجل يعني يبيت ليلتين 11 و12 ويرمي يومين يوم 11 يوم 12 ويتوكل على الله، هذا يصح، لكن اشترط له شروط. اولا يكون قد بات ليلتين في ميناء ما فات عليه شيء من المبيت، والشيء الثاني انه رمى يومين كاملين غلق الرمي، والثالث ان ينفر يخرج من ميناء قبل غروب شمس يوم 12. اذا توفرت الشروط الثلاثه بات ليلتين صحيحه في ميناء ليله 11 ليله 12 ورمى يومين صحيحين يوم 11 رمى ويوم 12 رمى ويخرج من ميناء قبل غروب الشمس، فهذا انتهى لمر. هذا بالنسبة للنفر الأول، هو النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو يوم 12 بعد زوال الشمس وقبل الغروب، بشرط أن يكون قد تم رمي اليومين الأولين وبات الليلتين الأوليين، وأن ينوي النفر عند خروجه من ميناء، يخرج من ميناء بنية النفر أنه بيخرج، ما قال بخرج إلا قليل برجع، وبعدين قال ما عاد وقع لي أرجع من ليش ما نويت النفر، فلا بد يخرجها. فهذا النفر الأول، ومن غربت عليه الشمس وهو في ميناء وجب أن يبيت الليلة الثالثة، واجب أذن المغرب أنت قاعد خلاص تبيت الليلة الثالثة وترمي ثاني يوم كمان يوم 13، إلا إن غربت الشمس وهو في شغل الارتحال، هو جهزوا عفشهم ونزلوا منتظرين الباص، الباص ما عرف يدخل قعدة وقعدة وما عاد دخل الباص إلا بعد العشاء، يجوز لهم النفر. لماذا؟ لأنهم في شغل الارتحال، ما تأخروا بسبب منهم، ما هم قعدوا كسالى مبطحين ونايمين ولا رتبوا عفشهم ولا عملوا شيء، هذول لا بد يبيتون. فهذا إذا كان شغل الارتحال. واسمه وآخر شيء عندنا طواف الوداع، وهذا طواف الوداع طبعا غير مخصوص لا بحج ولا بعمرة، هذا كل من أراد أن يفارق مكة فيلزمه طواف الوداع. إن شاء الله غدا أيضا نتكلم عن طواف الوداع ونكمل ذلك. فهذا عندنا آخر شيء عندنا في التعجيل والتأخير. فقلنا النفر يوم 12، ممكن واحد ينفر يوم 12 وقال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لكن الشروط كما ذكرنا أن يكون بات ليلتين في ميناء كاملة صحيحة ليلة 11 ليلة 12، ورمى يومين صحيحين يوم 11 رمى ويوم 12 رمى.

هذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط. أما الآن نكمل وإياكم بقية فقرات ومواد برامجنا لهذه الفترة، تقضون معنا أطيب الأوقات واللحظات.

مشتاق قلبي زاد شوقه للمدينة، مشتاق لا طيبة وباقب الثراها، مشتاق زور المصطفى في خير طينة، وريت هذه العين كل لحظة تراها.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تكبر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله. ولكن ربك يرفعك أو يضعك، تواضع لإخوانك المسلمين. واعتقد كل من يقول لا إله إلا الله إنه خيرا منك وإنه أحسن منك، فهو تحتقره والعياذ بالله. الله قال: إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. ننظر صفات المؤمنين يا أخواني، شو القرآن بين أيدينا، شوف صفات المؤمنين وصفات المنافقين والكافرين. إذا تليتها صفات المؤمنين، خاطب نفسك قل: هذا الوصف فيه وما هو فيه، كل هالصفات فيه وما هي أو ما هي فيه. إن كان فيك أحمد الله واسأل من ربك الزيادة، وأنت على خير من ربك، واشكر الله على ذلك الذي وفقك. لن بتوفيق الله، ما هو بتوفيقك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لن أحمد ربك لي وضع محبة الخير في قلبك ووفقك للإسلام. قال الله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. المنة لله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت نفسك ما عندك شيء من صفات المؤمنين، ابك على نفسك وتنمي نفسك. شوف الشيطان يترزح في قلبك والعياذ بالله، اخرجه بذكر الله وبالإيمان بالله. إنما يؤمنوا بآياتنا الذين بآياتنا، يعني القرآن، يعني يصدق بها. في الزمان ناس ينكرون القرآن، ينكرون النبوة، ينكرون الحق سبحانه وتعالى. الشيطان استولى عليهم، حصلوا ناس شياطين يدعونهم إلى الشيطنة والعياذ بالله. البخص عليه ما ربي. شو لو كثروا الناس من الشرق إلى الغرب، شو ماشي بايمروا ولا شي باينقص من ملكه. غني عن صلاتي وغني عن عبادتي وغني عن الأشياء، إنما نحن الفقراء إلى الله. يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد في ذلك في ملكي شيئا. هذا ربي يقول: لو كنت أخيار كلكم، شو ماشي بايزين في ملكي، المخيرة هلا لنا. قال الله: إن أحسنتم لمن أحسنتم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها، يعني فعليها. قال سيدنا علي رضوان الله عليه: ما أحسنت إلى أحد ولا أساءت إلى أحد. قالوا: كيف؟ أما الإحسان لك اليد البيضة في الإسلام وقام الدين بسيفك، وأما الإساءة ما أساءت إلى أحد. قالهم: لا، كله مرجع إلي، لكنه يعرف كتاب الله. قال: إن أحسنت إلى أحد بل ثواب الإحسان إلي، فأنا أحسن إلى نفسي. فالمصلي يحسن إلى نفسه، والمزكي يحسن إلى نفسه، والمتصدق بجلب الثواب إلى نفسه. وإن أسأتم فلها، قال: وإن أدت حد العقوبة علي، لما قلبت العقوبة إلى نفسي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. قال: لو كفرت كلكم من المشرق والمغرب، أنا غني عن عبادتكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا الحديث لفظه ومعناه.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: من طرائف النحويين.
1: أحد المشايخ يقول: توقفت في محطة بنزين لقضاء الحاجة في الطريق، فلما جلست للحاجة قرأت شيئا مكتوبا على الباب. قرأت: أخي الكريم، انحرف إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا لأنك على اتجاه القبلة. ومكتوب تحتها حاشية بخط مخالف: هذا غير لازم، لأن جمهور العلماء يرون جواز ذلك في البنيان. ووجد مكتوب تحتها كذلك بخط ثالث: لكن القول الراجح أنه لا يجوز مطلقا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في الأيام القريبة الماضية من دار المصطفى بتريم إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بعيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال من دار المصطفى إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

مروي عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ورد في كثير من كتب التفسير سبب نزول الآية الكريمة. في هذا البرنامج نتعرف على قصة ورود الحديث النبوي الشريف عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم بمشيئة الله عز وجل نتعرف على حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يرويه عنه أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، والنسائي في سننه أيضا، أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. إذا كانت أعمالك أيها المسلم المستمع الكريم، أيتها المسلمة المستمعة الفاضلة، أعمالنا تعرض على خالقنا تبارك وتعالى يومين في الأسبوع، فهل نحن مستعدين لهذا العرض على الله تبارك وتعالى؟ أين أعمالنا التي نفتخر ونسر ونسعد بها أن تعرض أمام الخلق بل وأمام الخالق تبارك وتعالى؟ سبب هذا الحديث كما جاء عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكثر الصيام، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه مع ذلك يصوم لله تبارك وتعالى ليعلمنا نحن ماذا أعددنا للدار الآخرة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس، فعندما سئل عن سبب تحديد هذين اليومين قال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا والمستمعين الكرام لصيام يومي الاثنين والخميس، خصوصا من كان يجد عنده فرصة أن يصوم وكان الصيام لا يؤثر على عطائه وأداء مهمته ووظيفته إن كان موظفا أو عاملا. أما إذا كان المسلم منا سيصوم الاثنين أو الخميس ثم يقصر في واجبه وفي أداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليه، فلا يذهب إلى الوظيفة أو يقصر في العمل، فإن هذا يأثم بهذا الصيام، لأن قيامه بالفرض أفضل من قيامه بالنفل. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان سيد الكمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى كتب بعض العلماء محمد الإنسان الكامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا كتاب موجود ومطبوع، وهو لفضيلة الدكتور محمد بن علوي المالكي عليه رحمة الله، والكتاب مطبوع ومتداول بطبعات مختلفة. فلنطلع على مثل هذه الكتب التي تحث النفوس على معرفة كمال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى نحاول أن نبلغ درجة الكمال. وإن لم نصل إلى الكمال فلا بد لنا أن نحاول أن نصل إلى شيء من الكمال، لأن الكمال شيء جيد ومحمود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الكمال. وبالمناسبة كثير من الناس يقولون إن الله تبارك وتعالى موصوف بالكمال، ونقول هذه عبارة ليست صحيحة، بل إن الحق تبارك وتعالى موصوف بكل كمال يليق به، لأن الكمالات كما ذكر علماء التوحيد الكمالات ثلاثة: كمال يليق بالخالق والمخلوق، مثل كمال العلم وكمال الحلم وكمال الكرم، فهذه صفات يتصف بها الخالق تبارك وتعالى، ومن كمال المخلوق أن يتصف بها. وهناك كمال يليق بالمخلوق دون الخالق، فمن كمال الرجل إذا بلغ سن البلوغ وصار في مقام الرجال أن يتزوج وتكون عنده زوجة ويكون عنده بعد ذلك أولاد، لكن ذلك كمال لائق بالمخلوق دون الخالق،
فالحق تبارك وتعالى ليس من صفات كماله أن له زوجة أو أن له ولدا، بل ذلك غير لائق وغير جائز أن يوصف الحق تبارك.

بارك وتعالى بالولد أو بالزوجة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكمال الثالث كمال يليق بالخالق دون المخلوق، وهو كمال الكبرياء والعزة، كما جاء في الحديث القدسي: العزة والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما قصمته. فمن كمال الله تبارك وتعالى أن يوصف بأنه المتكبر، بأنه العزيز، بأنه الجبار. لكن الإنسان إن كان جبارا متكبرا فهذا ليس من صفات كماله، بل من كماله التواضع والخشوع والإخلاص لله تبارك وتعالى. أيها المستادة المستمعون، أما الحديث الآخر الذي نريد أن نقف اليوم على قصة وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. هذا الحديث الشريف: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده، سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد خطب لما بلغ سن الرشد وسن البلوغ، وعندما بلغ مبلغ الرجال كانت أول امرأة يخطبها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي أم هاني ابنة أبي طالب وأخت الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أن عمه أبا طالب عليه رحمة الله قد اعتذر إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن تزويجه من ابنته، لأن خطبة رسول الله لابنته قد تزامن مع خطبتها من رجل حليف لبني هاشم، فقدم أبو طالب أن يعطي ابنته لهذا الحليف ولم يعطها لابن أخيه، لأن الرجل الحليف قد سبق في خطبة هذه البنت من أبيها، فتزوجت من هذا الرجل ولم تتزوج من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السيدة خديجة ابنة خويلد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أحب زوجاته إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري: إن الله قد رزقني حبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا الحديث: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، يحدثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن سبب وروده بقول أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطب أم هاني فاعتذرت بكبر سنها. هذه خطبات لها يوم الفتح بعد أن كبرت سنها، وبعد أن مضت السنون وصارت متزوجة وقد أنجبت لهذا الزوج الأول أولادا، إلا أن الرجل استمر على كفره وعلى عناده لديننا الحنيف، للدين الإسلامي، وأبى أن يدخل في دين الله عز وجل وظل على الكفر. ويوم الفتح هرب الرجل وخرج من مكة هاربا، وصارت أم هاني من غير زوج، فخطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاعتذرت إليه بكبر سنها وأنها أم عيال، فرفقت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن لا يتأذى بمسها ولا بمخالطة أولادها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أي مدحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما فيها من الخصال الحميدة الطيبة التي كان يرغب في الزواج منها لو يسر الله له ذلك، لكن الحق تبارك وتعالى قد أذن لها في الزواج من رجل آخر، وتزوج هو بالسيدة خديجة ابنة خويلد، وتزوج بعد خديجة بزوجاته المعروفات أمهات المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بزوجات صالحات عابدات فاضلات
يقمن ويتصفن بهذا الوصف الطيب الذي يصفه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الحنو على الولد والرعاية للزوج في ذات يده. وحتى نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد المختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: مرة اسمها أروى اشتكت على سعيد بن زيد صاحب رسول الله من العشرة المبشرين بالجنة، اعتدت عليه عند مروان بن الحكم، قالت له يا مروان إن سعيد بن زيد قد سرق أرضي وأدخل أرضي في أرضه فاطلبه. فجاء سعيد بن زيد، كله بعد موت الخلفاء الراشدين، سعيد بن زيد ده من العشرة المبشرين، تاسع تسعة في الجنة، سعيد بن زيد تاسع تسعة من أهل الجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وطلعة، وحتى ذكر سعيد بن زيد من أهل الجنة. فنادوا تعال يا سعيد بن زيد، هذه المرأة اسمها أروى تدعي عليك أنك غصبت أرضها وأنك سرقت أرضها وأدخلتها في أرضك. قالوا سعيد بن زيد أنا بأخذ أرضها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر طويقه من سبع أراضين، أنا بأخذ أرضها، وقد سمعت رسول الله بإذنه يقول هذا شيء. قالوا مروان بن الحكم لا أطلب منك بينة فاخرج واذهب ما عليك شيء. قال المرأة خذي الأرض شليها، أنت اللي تدعين نسرقتها شليها الأرض ما بغيتها، تنازلت عنها. شوف كيف قال، من نافسك في الدنيا فألقها في نحره، ومن نافسك في الآخرة فنافسوا عليها. فذي نافستك في الدنيا بطيئة شليها، أخذتها. قال اللهم إن كانت كاذبة علي وظلمتني فأعمي بصرها واقبرها في بيتي في اقبرها في بئرها، ان كانت ظالمه وان كانت كاذبه علي. سعيد بن زيد كان مجاب الدعوه، كان مجاب، اللهم ان كانت ظلمتني وكذبت علي فاعمي بصرها واقبرها في بئرها. بعد فتره جاءت الامطار وجاءت يا سيل عظيم ويا سيل وكشف الاراضي كلها وظهرت الحدود حق المراه، الحدود حق المرأة ما هي حول سعيد بن زيد ولا هي حول أرضها أبدا، بعيد من أرضه. فجاء سعيد بن زيد يقول للحاكم تعال أشهدك بالله أقسمت عليك بالله إلا ما جئت معي. وجابوا معه الناس من أهل المدينة، قال شوفوا الأرضية وين الحدود حقها وين الأرض حقي، يومها تكذب علي تقول علي كذا، أنا ظلمتها، سمعت النبي يقول كذا، ونحن كل يوم في الكتب نسمع الكلام ذا ولا نذكر ولا نتعظ، عش من عقول فينها وش من قلوب فين هذه القاسية هذه، ما نخاف الله سبحانه وتعالى. قالوا تعال شوفوها، لما رأوها صدقوا به، لكن هو قد تنازل عنها ما أبغاها، يا لطل المرأة تعتذر إليه. قال أما شيء أعطاني الله ما برجع فيه، ربي أجاب دعوتي ولا برجع فيه، من شان تعرف قدر الصحابة قدر الأولياء والصالحين، ما هو كل حد بيتكلم كل واحد بيسب كل واحد بيشتم، تعرف قدر الصحابة، ما كل واحد بيلعن حد من الصحابة بيسب حد من الصحابة، انتبه كن على حذر، لا صغار الصحابة ولا كبار الصحابة، لا بعد الفتح ولا قبل الفتح، لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، أصحاب رسول الله وأصحابه الغر الكرام وأئمة، انتبه كن على حذر، شوم ذي الأولياء لله تعالى، كن على حذر. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فجاءت المرأة يوم من الأيام أول بعد شهر عمي بصرها وصارت ما عاد تشوف شيء، وتمشي في أرضها على حذر حتى سقطت في بئر في أرضها، سقطت فيها وماتت فيها، وتحققت دعوة سعيد بن زيد الصحابي رضي الله عنه. إنسان تتحمل بنسبة كذا، إيش معك من من من أعمال، إيش معك من ظهر، إيش معك يحمل هذه الأشياء، لا تستطيع، ونحن بعيدين عن هذه الأشياء، لابد نرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: هذا خلق الله. مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جميع إنعامك وجزيل إكرامك وتوالي نعمك التي لا تعد ولا تحصى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن في مواصلة لبعض التأمل في خلق الله تبارك وتعالى، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. إن الله تبارك وتعالى جعل سبب بقاء الحياة للإنسان الطعام والشراب، وتولى سبحانه وتعالى إيجاد الماء وخلقه وإنزاله من السماء وإسكانه في باطن الأرض، لا يذوب ولا يتلاشى ولا يضمحل. والأمر الثاني الطعام، جعله الله سبحانه وتعالى سببا لبقاء الحياة، فأخرج الطعام من الأرض وأنبته من الأرض، وهو الذي تحدث في كتابه العزيز بالقدرة العظيمة المطلقة، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ليست هناك قدرة لأحد أن ينبت أو يخرج، وهذه البذور يتم الاحتفاظ بها وتبقى ربما سنوات طويلة، خصوصا إذا جعلت في سنابلها، بل وجد أن بعض النوى في بعض الحصون القديمة له 2000 سنة ثم وضع مرة ثانية في الأرض فنبت بإذن الله تبارك وتعالى. ما هي الخصائص التي جعلها الله بداخل هذا النوى وهذا الحب حتى يستعيد نشاطه ونباته من جديد بمجرد أن يدفن في الأرض ويصل الماء إليه؟ ولا تتغير البذور ولا تغير مسارها، فالنوى يصير نخلا، وبذور القمح قمحا، وبذور الثمار ثمرا، وسائر الحبوب كل محتفظ بخصائصه. إن الله تبارك وتعالى جعل من الآيات التي يتأمل فيها أهل الإيمان ويتأمل فيها أولو الألباب وأولو الأبصار التأمل في شأن هذا النبات. قال تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فيخرج الحب من النبات، ويخرج النبات من الحب، ويخرج البيض من الدجاج، ويخرج الدجاج من البيض. وهكذا عند تأمل الإنسان لإخراج الحق تبارك وتعالى الحي من الميت والميت من الحي قدرة عظيمة، تبقى هذه الحبوب بخصائصها، وهذه النباتات لا تغير عليها رطوبة ولا حرارة ولا يفسدها أي شيء من العوامل، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل فيها خصائصها محفوظة ومخزونة فيها. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. جعل الله تبارك وتعالى هذا النبات سببا لبقاء الإنسان وسببا لبقاء الحيوان. قال تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أنواع النباتات: النباتات الأساسية والأطعمة والخضار والفواكه والأدوية، كلها نباتات من الأرض. كل ما يعتمد عليه الناس اليوم في معالجاتهم من الأمراض، في استفاداتهم في صحتهم، في سبب بقاء حياتهم، كله تخرجه الأرض وتنبته الأرض. وإن أكلوا لحم الحيوان فالحيوان معتمد على ما تخرجه الأرض وعلى ما تنبته الأرض، ولو لم تنبت الأرض لم يبقى حيوان ولم يبقى إنسان. ولنتأمل أيضا في قول الله تبارك وتعالى: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ما علاقة إخراج الناس من القبور وبعثهم بهذه النباتات؟ يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى جعل في عجب الذنب للإنسان الذي منه خلق وفيه يركب العناصر والمكونات التي بداخل عجب الذنب هي نفس العناصر والمكونات التي بداخل حبة القمح. وهذا وجه من أوجه التشابه بين إحياء الأرض بالنبات بعد جفافها وجدبها وبين إخراج الإنسان من القبر بعد الموت. فعجب الذنب يبقى محتفظا بخصائصه التي هي مشابهة لخصائص حبة القمح ولمكوناتها، فكما أنها تكون محفوظة في حبة القمح لا يغيرها شيء، فكذلك هي في الإنسان. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. هذا هو النبي المعلم الذي أرسله الله الخالق سبحانه وتعالى. من علمه عجب الذنب؟ ومن علمه أن الأرض لا تأكله والإنسان خلق منه؟ قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وقد قام أرباب الاختصاص بإجراء دراسة واختبار لعجب الذنب ووضعه في الأحماض الفيزيائية والكيميائية، فعرضوه على العناصر الكيميائية والمذيبات لينظروا هل يفقد خصائصه وهل تموت خلاياه، فوجدوا أن خلاياه لم تمت حية بعد نظرهم لها بالأجهزة المخصصة لذلك. ثم عرضوه على النار، المواد الفيزيائية عرضوه على النار لإحراقه إحراقا تاما، ثم وضعوه عند المجهر والتلسكوب فوجدوه محتفظا بخصائصه وخلاياه حية. ثم قاموا بسحقه سحقا شديدا لتوقعهم أنه بهذه العمليات تموت الخلايا ويفقد عجب الذنب خصائصه، فوجدوا أن عجب الذنب لم يفقد خصائصه وأن خلاياه حية. قدرة الخالق وإخبار النبي الصادق صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وأرشدنا ودلنا على ذلك. ولقد استكبر الإنسان في أول الأمر وجاء يقول: من يحيي العظام وهي رميم؟ فأجاب الحق: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال المفسرون: هناك شجر يقال له المرخ وشجر يقال له العفار، كان العرب يستخدمون هذا الشجر وهو أخضر فيحكون بعضه ببعض فتشتعل منه النار. فالحق يقول لهم إن الذي أخرج النار من بين الشجر الأخضر لهو سبحانه وتعالى قادر أن يعيد الحياة في العجب الذنب الذي وضع في في القبر فإن الله سبحانه وتعالى يعيد الإنسان كما بدأنا أول خلق نعيده، وقد ربط ذلك في آيات كثيرة يذكر ذلك مع ذكر النبات ونموه لنعتبر ولندكر ولنستعد للقائه تبارك وتعالى، سائلين المولى أن يزيدنا إيمانا ويقينا في كل حين ونفس، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.

كان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، فوقتك هو عمرك. إنه رأس مالك الحقيقي، لأنه محدود وما ذهب منه لا يعود. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. أي أن هاتين النعمتين لا يعرف قدرهما ولا ينتفع بهما كثير من الناس. وفي هذا إشارة إلى أهمية الوقت واغتنامه والحفاظ عليه. يمر سريعا مر السحاب، إنها أيام قلائل فلا تفرط فيها. أكثر من تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى، حافظ على النوافل والسنن الرواتب، ادع إلى خير، مر بمعروف وانهى عن منكر، وانصح لإخوانك المسلمين. اغتنم الأوقات الفاضلة في الدعاء والذكر، ثلث الليل الآخر، السحر، بين الأذان والإقامة، بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني.

0: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
2: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ، أي لا تحل إراقته، والمراد القتل. الثيب الزاني، أي ممن سبق له الزواج. المفارق للجماعة، أي التارك لجماعة المسلمين بالردة. ويستفاد من هذا الحديث الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم، التنفير من هذه الجرائم الثلاث، والتحذير من الوقوع فيها. الحدود في الإسلام رادعة، ويقصد منها الوقاية والحماية. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بين ظاهر، وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو تحريمه بعينه. مشتبهات جمع مشتبه، وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة. اتقى الشبهات، ابتعد عنها. استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة وحصل عليها لعرضه من الطعن ولدينه من النقص. وقع في الشبهات، اجترأ على الوقوع في الشبهات التي أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه آخر. ويرشدنا هذا الحديث إلى الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام وترك الشبهات، ويرشدنا أيضا إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها.
0: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
2: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام، ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور، أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو، يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه، أي لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها، أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها، أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ثم يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثناة من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. وقوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. والله أعلم.
3: يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك.

الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: استغفر الصلاة تدل تراس وساو الأقدام يرحمني يرحمكم الله إماما الله أكبر الله أكبر كبيرا وجهت وجهي للذي فضل أعوذ بالله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله.

0: الله أكبر.
1: سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم آمين. الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: أشهد.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله. أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس. اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

0: وقفات مع الحبيب محمد بن علوي بن شهاب رحمه الله تعالى.
1: كان والدي ينهاهم عمال في مثلا في عديد ولا عمال في الخليف ولا عمال في بعض هذا المحلات ويقول لك بصلي إلا في شيخ عديد بصلي إلا في الزهر وتجده يتفضع في الطريق. كيف ما هي ببالك هذا؟ يعني تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر، يعني إذا كان من غير عذر. أعذار الصلاة، إيه أعذار الصلاة؟ إثنان، النوم والنسيان، هذا عذر. أو عامل في الخارج ويقول لك ما بصلي إلا في الجانب ولا بصلي إلا في بعدي. شوف لي فرض ويفوتك، خصوصا المغرب هذا شو لسانه، يعني في غاية الجهل، الجهل عن لسانه وعن بناتنا. ولكن وكما ما تشوفوا الغربان اللي في الهواء النساء تمهد إذا ضرب المغرب بعد المغرب زين، يعني لما نصف الوقت وهنا في الطرقات هذه إذا خرجت المرأة متزينة متطيبة وقالها الآخر يا زانية قال لا يحد، ما تركت فتنة أبر على الرجال من النساء. والآن شو المنكر حتى فيها ديار هذه، ايه حاجة تبوه لما اجاني تشوفني. وكان اهلنا المتقدمين لا يجعلون كوة ولا شيء قريب حتى لا يشرفني النساء عليه. يا نساء النبي، فين النساء حقيقة مثل عائشة وفاطمة وخديجة الكبرى؟ وكم من الصحابيات هذا اللي عاشر محمد ومن بعدهم.
0: وقفات مع الحبيب محمد بن علوي بن شهاب رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان وعلى طريق الحق إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه الحلقات نتناول موضوع الإنسان وطبيعته، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كما أعطى الإنسان طبيعة سفلية أو طبيعة ضعيفة أو ما فيها من كثير من الضعف، لكنه جعل له مقاما آخر مرتبطا بالطاعة، مرتبطا بالعبادة، مرتبطا بالإيمان، مرتبطا بالاعتراف بحق الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية يقول إن الإنسان ظلوم كفار، المشار هنا بها إلى الإنسان من حيث طبيعته. كل شيء له طبيعة، لو نظرنا إلى كل الكائنات في الوجود فهناك طبائع في الكائنات، قد تكون كائن وظيفته أو بمعنى أدق طبيعته السبوعية أي الاعتداء، كما نرى في الأسد، كما نرى في النمر، كما نرى في نموذج معين من الكائنات، فهذه طبيعته. ثم ننظر في كائنات أخرى طبيعتها القلق والخوف والاختفاء والاختباء، إذا نظرنا إلى الأرنب، نظرنا إلى الفأر، نظرنا إلى الكائنات، فهذا التميز في الطبائع تتميز به الوظائف، تتميز به الفهوم، وتتميز به المدركات عند الكائنات. الإنسان ليس كذلك، الإنسان جمع كل الصفات، كل ما نرى من هذه الصفات البطش والقتل والأذى والهدوء والسكينة والخوف والضعف، كل السلوك الموجود في الكائنات هو يوجد في الإنسان. حتى بعض أحيان قد يقول والله إنسان سلوكه ملائكي، مع أنه ليس من الملائكة، أو كما يقال فلان في أخر أقرب إلى كأنهم الملائكة، كأنهم الملائكة. إذن معنى أن هناك في الإنسان صفات روح هي أسمى ما تكون في نموذج بني الإنسان، ولهذا فرد الله الإنسان وأعطاه هذه الصفات، فأشار أنه أحيانا قد ترجع إليه واحدة من هذه الصفات السبعية، أو كذلك من صفات الضعف التي تعتريه، كما قال وكان خلق الإنسان ضعيفا، عدم قدرته على مواجهة الحق، أحيانا قد يضعف فيأخذ بالأدنى. إذن وصف الله فقال إن هذا الإنسان، إن الإنسان ظلوم كفار. أولا كلمة ظلوم بمعنى أنه في طبيعته يميل إلى حب الذات، كلمة ظلوم حب الذات، أو ما نسميها في عصرنا في قاموس العصر بالأنانية، فلان يقول أناني، الأناني حب الذات. هذا حب الذات قد يجعل الإنسان يظلم حتى ولده، إذا اختلف الرجل مع ابنه أحيانا قد تجد أحيانا قد يكتب وصية فيظلم واحد من أولادي مع أن الولد له حق فيه وإن كان عاقا. قد تجد هذا الظلم أحيانا في علاقة الإنسان بالإنسان في العمل المشترك في التجارة وإلى غير ذلك، في أسلوب المعلم أو المدرس، إذا أخذ في نفسه على طالب في جامعة أو طالب في مدرسة فأخذ من علاماته أو غير حقيقة نجاحه إلى فشل، هذا نوع من أنواع الظلم. ثم لما قال ظلوم ثم قال كفار، أي يتكرر منه الظلم، فهنا صيغة المبالغة تشير إلى أنه قل أن يتوب من ألف المعصية، من ألف المخالفة، من ألف الانحراف، من ألف ظلم الآخرين. ولهذا يقول بعضهم وظلم النفس من أقبح الظلم. أول الظلم يبدأ أن الإنسان يظلم نفسه، يظلم نفسه بمعنى أنه لا يعطي النفس حقها المطلوب وليس حقها المرغوب. حقها المرغوب أنها تميل للنوم، للكسل، للأكل، للراحة، للشهوات، هذا حقها المرغوب. يقول لك أنها لا تستقيم النفس إلا إذا أعطيتها الحق المطلوب، الحق المطلوب هو مراد الله، كيف تربي النفس، كيف تهذب النفس، كيف ترقي النفس، كيف يتعلم الإنسان الترقي في مجالات القيم والأداب والأخلاق والطاعة والعبادة، لأن كل ما كلفنا به في الأصل ترقي نفس. ما كلفنا بالصوم ولو كلفنا بالصلاة ولو كلفنا بالأدب ولو كلفنا بإقامة حق الوالدين إلا لأجل يقام شيء ضد حظ النفس المرغوب. النفس تريد كذا، الإنسان الحق سبحانه وتعالى في الإنسان يريد كذا يرقيه. فلذلك إذا عرف الإنسان هذا السر عرف معنى أن الدين بعمومه عندما يثبت في قلب الإنسان أو يقر الإيمان في القلب، هنا الإنسان لن يكون ظلوم، يكون عادل، مقابل الظلم يكون العدل. كفار بدل ما يكون دائما مكرر الشر يكون مكرر التوبة، يكون دائما رجاع، يكون تواب. مقابل الكفار الذي فيه صيغة مبالغة للكفر وللجحود المتنوع. وعندما نتكلم عن هذا الأمر الذي يتكلم به الحق سبحانه وتعالى، لا يقف موضوع الحق عند الدفاع عن حقه هو مولانا. فالمولى سبحانه وتعالى لا ليس له حاجة في أن يقوم الإنسان بحقوق أو غير ذلك. فالأصل أن الأمر رحمة بالإنسان، يقول الإنسان انتبه لنفسك، أنت خلقت من ضعف، أنت خلقت من جحود، أنت خلقت من طينة، أنت خلقت من مخلوق يتأثر بمخلوق آخر، تعتريك كثير من العوامل، بيسموها العوامل النفسية، العوامل الاجتماعية، العوامل البيئية، فتؤثر على شخصيتك. فأنت أحيانا تكون عبد مأسور لما حولك. أحيانا قد يكون البيئة كما ورد في بعض الروايات أمره بعض الصالحين أن يخرج من بلده، أخرج من بلدك فإنها أرض سوء. فقد يكون المحيط أو الصحبة أو المجالسة أو الصداقة أو من يربط الرجل والمرأة أنفسهم به هم السبب في وجود الظلم وزيادته، وهم السبب في وجود الكفر وزيادته حتى يبلغ إلى هذه الدرجة من التكرار. لهذا المولى يشير إن الإنسان في علاقته بالإنسان، الإنسان في إقامته الواجبة واجبات نحو الحياة. إذا وضعت مثلا وضعت وزارة أو جهة رسمية رجل مثلا في مقام وزارة، تجد في هذه الحالة الذي يفكر فيه كيف يكسب، ربما لا يفكر كيف يعمل، كيف يقدم خدمة. إلى حد أننا نرى الآن في واقعنا الاجتماعي غالب المجتمعات تقيم لجان محاسبات بعد كل فترة وفترة، وهذه الوزارة حصل فيها خلل، هذه الإدارة حصل فيها خلل، هذا الوضع المالي حصل فيه خلل، أين ذهب؟ أخذته شخصيات قائمة على أمر المسلمين أو على أمر المجتمع لأجل أن تقيم الشيء في موقعه. ظلمت نفسها، أولا ظلمت نفسها أنها تحملت مسؤولية الأخذ، وكما يقولون كانت السرقة تقطع فيها اليد لأنها كانت بارزة أمام الناس في الشارع. إذا قبض على السارق صاحت الناس سارق سارق، قبضوا عليه وقطعوا يده الحكام. اليوم الذي يسرق هو الذي يصدر الأمر أو الذي يتولى الأمر في الإدارة أو في الوزارة، فيعرف كيف يحرف الحق ويظلم نفسه، وفوق ذلك يكرر الظلم مرحلة بعد مرحلة، حتى بعضهم لا يخرج من وظيفته إلا وقد أثرى، إلا وقد صار من كبار رجال المال. لما نسأله من أين لك هذا، والسؤال ليس مننا نحن، لكن عندما يسألوه يوم القيامة من أين لك هذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يقول له ربي من الآن فكر، فكر. أنت تجمع شيء بظلم، تجمع شيء بجحود على غيرك، أنت تفسد الحياة قبل أن تتكلم على الخالق. فالخالق غني عنك، لا يحتاج إليك، ولن تكون صلاته ولا حتى أدبك سيعود على ربك بعائد. الله يملك كل شيء وله كل شيء ومنه كل شيء. الأمر يعود إلى استقامة المجتمع الذي أنت كلفت فيه. أنت مخلوق في الأرض، أنت إنسان في الأرض، تجنب الظلم لأجل تنجح في الحياة، تجنب الكفر المتكرر لأجل تنجح في الحياة، أصدق النية مع من تعمل معه في دنياك لأجل تبدع في الحياة. أما علاقتك بالله سبحانه وتعالى فموضوعها في الآخرة. إذا أحسنتها فقد نلت ما هو أحسن من الدنيا. إذا نلت الشكر، إذا نلت الوسام، وسام الشرف في الدنيا لأنك صدقت في العمل، اعلم أن هذا في أمر بسيط، فإنك ستأتي لعالم آخر. هذه كلها ربما هذا وسام الشرف تحاسب عليه، لأنه لم يكن من أجل الله، لم يكن من أجل الحق، كان من أجل الخلق. فالأمر يدل على أن مسألة طبيعة الإنسان في الظلم وطبيعة الإنسان في الجحود والكفر حقيقة يجب أن نتنبه منها جميعا، وأن نحرر عقولنا وقلوبنا من أثرها وخطرها بالسلوك، بالطاعة، بالعبادة، بالتوأدة، بالتوبة، بالاستغفار، بالرجوع إلى الواحد الغفار سبحانه وتعالى، ونسأله أن يغفر لنا كل ذنب ويستر لنا كل عيب، وأن يحرر قلوبنا ونفوسنا من الظلم ومن الكفر ومن الجحود ومن الطغيان ومن العلل الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية بمنه وفضله وكرمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور، منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل. كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر، كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع. ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف. وصلنا إلى الحلقة 20 من هذه السلسلة الذي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم
1: فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. الحلقة 20 يعني امتداد لما تكلمنا عنه في الحلقة 19، وكنا ذكرنا فيها يعني بعض النماذج الحية التي حقيقة يقشعر يعني البدن عندما تذكر هذه النماذج والأدب الذي كان يتصف به هؤلاء العلماء في قبول الخلاف، في تقبل آراء الآخرين، في التسامح. كل هذه العناوين العريضة كان يتصف بها بعض العلماء وبعض الدعاة وخصوصا من سلفنا الصالح. فضيلة الشيخ، في هذه الحلقة أود أن يعني نمتد بهذه النماذج، لأنها يعني ذكر مثل هذه النماذج قد يذكي ويحيي شيء في النفوس بأن الطريق إلى يعني الخلاف طريق يجب أن يكون سهل ميسر مقبول. كل هذه الحوادث التي تحصل اليوم باتت تشكل أرق للناس في الشارع بأن التصادم هو السمة السائدة في المجتمع. دعنا شيخنا نبدأ بهذا يعني من منطلق هذه المقدمة البسيطة في بعض النماذج، بعض الشخصيات التي يعني مارست هذا الأدب في حياتها العملية والعلمية.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك أخي محمد في مطلع هذا اللقاء. وكنا ذكرنا في لقاءات سابقة ما يتعلق بالقواعد والأطر التي يجب أن تنظم اختلاف المسلمين. الآن نتكلم احنا عن المجال الفقهي على الأقل، احنا نريد أن نصل إلى نقاط مشتركة ثم نصل إلى نقاط أكثر تعقيدا، فنتكلم عن النواحي الفقهية، الخلاف المتعلق بأفعال الناس و معاملاتهم وعباداتهم وما شابه ذلك. يصل الأمر أحيانا إلى أن تناقش هذه الأمور بدرجة عالية من الشحن والتوتر والتأزيم. نحن نريد الآن أن نفك هذه، أن ننزع هذا الفتيل، وأن نذكر، وقد ذكرنا نماذج من نماذج تأزيمية، ثم ختمنا بذكر نموذج يدل على قضية الانسجام والتآلف بين أتباع ومتمذهبين بالمذاهب الأربعة الفقهية. ونحن عندنا مثلا في الأحساء، وأنا لا أريد أن يكون الحديث عنها لكنها جمعت هذه المذاهب، فنحن نعلم من واقع المقال بفتاوى علمائنا وتأصيلهم لهذه المسائل، وكذلك من واقع الحال من خلال تعاملهم مع بعضهم البعض، ما ينفي قضية التعصب، قضية التحزب، قضية الشحناء. نحن رأينا هذا بأم أعيننا وسمعناه بآذاننا وقرأناه في فتاوى علمائنا. قضية ليست كما يشيع البعض أنها فرقت وحزبت، وإن كان هذا قد حدث في فترات معينة وفي أماكن معينة، لكن ليست هي الصفة السائدة. نحن الآن نريد أن نؤصل من واقع الحال، من واقع الواقع الفعلي العملي
0: التطبيقي، نعم،
1: التطبيقي لهذه الأمة عبر مسيرتها في قضية كيف يتعاملون مع الخلاف.
0: نعم.
1: فأنا أبدأ بالنماذج الراقية، بنموذج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي يمثل هو وإخوانه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم القدوة الحسنة لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لقي رجلا وقال له، يقول سيدنا عمر لهذا الرجل: ما صنع علي وزيد؟ يذكر له بعض مسائل الخلاف، فقال: قضيا فيها بكذا وكذا. قال: لو كنت مكانهما لقلت كذا وكذا، يعني لقضيت بخلافهما. فقال: ولما؟ ما يمنعك؟ والأمر إليك، أنت أمير المؤمنين. قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأي، والرأي مشترك. فهو نفسه كخليفة لم يشأ أن يحتسب

0: وعلي بن المديني رحمهم الله تناظر في مسألة تتعلق بالشهادة، وكان رأيهما مختلفا، فأخذ يتناظران وارتفعت أصواتهما حتى خشي أن يحدث بينهما جفا. فلما انتهت هذه المناظرة وأراد علي أن ينصرف، قام الإمام أحمد وأخذ بركابه يصلح له، يعني أخذ يجهز له دابته لكي يركب ويصلح له لكي يركب عليها وينطلق. ما قال هذه قضية مفاصلة، هذا فراق بيني وبينك لن أكلمك بعد اليوم، إنما كان نقاشا علميا
1: إلى أي انتهى في وقته،
0: انتهى في وقته، ثم قام كلهما بواجب الأدب. ويذكر الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء أن الإمام الشافعي رحمه الله تناظر مع أحد تلاميذه وهو يونس بن عبد الأعلى في مسألة، فلما افترق قال الشافعي ليونس: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني لم نتفق في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل رحمه الله. فهذا الاختلاف كما قال ينبغي أن لا يزيل ويمحو صفة الأخوة، كما قال الإمام الشافعي: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ نحن اليوم يصلني في تغريدات في تويتر تهجمات فيما يتعلق ببعض المسائل العلمية، يعني قضية مفاصلة، لا نريد أن تكون أنت أخا لنا أو ما شابه ذلك، بينما السلف الصالح ليس كما يدعيه البعض. ابن تيمية رحمه الله أيضا يذكر في مجموع الفتاوى أن الخليفة هارون الرشيد احتجم، فلما احتجم يعني أسال الدم بطريقة الحجامة، أفتاه الإمام مالك بعدم وجوب الوضوء عليه، لأن الإمام مالك والمالكية وكذلك الشافعية لا يريان أن خروج الدم ينقض الوضوء. وصلى إماما، فصلى هارون الرشيد إماما، وصلى خلفه أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبو حنيفة. والأحناف عندهم أن ما يخرج من الدم السائل سواء كان بالحجامة أو الرعاف أو أي دم يسيل أنه ينقض الوضوء، فصلى خلفه الإمام أبو حنيفة، ومذهبه نقض الوضوء بالحجامة وبكل دم يسيل. فقيل لأبي يوسف: أتصلي خلفه؟ يعني أنت الآن ترى أن صلاته باطلة. فانظر ماذا قال في قضية تقعيد وتقرير الخلاف، هذا الآن واقع عملي. قال: سبحان الله، أمير المؤمنين، فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل البدع. فبالتالي قضية وحدة جماعة المسلمين
1: أهم من كون الخلاف أو تأجيج
0: نعم.
1: الخلاف
0: نعم. ولذلك أنا الآن هنا أعلن إنكاري لتلك الفترة الزمنية التي كان يوجد فيها في المسجد الحرام أربعة محاريب أو أربع جماعات تصلي الصلاة الواحدة لكل مذهب صلاة. أنا ممن ينكر هذا، وأتعجب كيف يعني مشى الأمر على علماء المسلمين، وهذا ربما ما قوى وجهة النظر القائلة بأن هذه المذاهب قد تفرق. فهذا الأمر ما يعني ينكر ولا ينبغي أن يبرر، وليس كما يقول البعض أنه هذه الأربعة المحاريب وأربع جماعات تصلي في وقت واحد أو بين كل جماعة والأخرى وقت قصير، هذا يدل أيضا على السماحة. أقول لا، هذا لا يدل على السماحة، السماحة تدل على أن يصلي الناس جماعة واحدة، هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صلى الصحابة، وهكذا صلى الخلفاء ومن بعدهم عبر القرون جماعة واحدة في المسجد الواحد. أما أن نأتي إلى المسجد الذي يمثل رمز الإسلام وهو المسجد الحرام فتصلى فيه أربع جماعات، فهذا الحقيقة مما لا ينبغي أن يصح. هذه أنا أعدها نقطة سوداء في جبين المذهبية، ونحن يجب أن ننقد أنفسنا قبل أن ننقد الآخرين.
1: بما أنك شيخنا تطرقت إلى نقد الذات أو النقد المذهبيين، دعنا شيخنا نكون أكثر واقعية وننزل إلى شيء من الصراحة والمبسطة. الجميع يعرف أن هناك بعض الحوادث حصلت بين أئمة المذاهب، ليس بين الأئمة أنفسهم لكن بين طلاب هؤلاء أو المدارس في فترات زمنية وصلت إلى مراحل متقدمة من الخلاف، وكان هذا الخلاف يعني في كثير من يعني أوقاته يخرج عن كون الخلاف المقبول الذي تكلمنا عنه. يعني بدأت تظهر أصوات نشاز في هذا الخلاف بين مثلا الأحناف والشافعية كما يعني يروى في بعض الكتب. فيعني دعنا ننقد شيء من الذات ونكون أكثر مصداقية وواقعية. التعامل مع هذا الخلاف، هل أنت تنكر بأنه لا يوجد حقبة زمنية يعني عانت فيها هذه المذاهب من قضية التفرقة ومن قضية الخلاف فيما بينها، خلاف غير المقبول أو غير المسوى؟
0: نعم، أنا أوافقك ولا يمكن أن أنكر هذا، وقد سجله التاريخ. هناك فعلا خلاف حدث في بعض الأماكن في بعض الأزمنة، يظهر أحيانا ويختفي أحيانا، يقوى أحيانا ويخف أحيانا، حدث بين أتباع المذاهب الأربعة، بين المقلدة المتمذهبين بها. فبعضهم مثلا يسأل: هل يجوز أن أتزوج بامرأة من المذهب الفلاني؟ ف فيفكر المفتي قليلا ثم يقول نعم يجوز بناء على جواز التزوج بالكتابية. فإذا كان يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية رغم كفرهما فمن باب أولى هذا الآن كأنه يتنزل ويستدل أن يجوز أن يتزوج من مذهبه كذا بامرأة من المذهب الفلاني. هذا نموذج من هذه النماذج. وهناك أمثلة أيضا أخرى. وكان كما ذكر ابن الجوزي إذا صلى الشافعي في مسجد الحنابلة فجهر بالبسملة أنكروا عليه وتعصبوا ضده، وإذا صلى الحنبلي في مسجد الشافعية تعصبوا ضده. هذه وصمات سوداء في جبين التاريخ تتعلق بالمذهبية.
1: لكن هل تنقض عملية، هل هي شواهد شاذة في التاريخ أم هي شواهد كانت هذا الطابع العام الغالب في قضية التمذهب؟
0: هذا مما لا شك فيه أنها كانت شذوذا، كانت فترات جهل في مكان ما من أشخاص ما من نوعية ما من الناس، ولا يمكن تعميمها ولا يمكن بسببها أن تلغى هذه المذهبية. هذه المذهبية فيها من الإيجابيات وفيها من الميزات الشيء الكثير. يكفي أنها حفظت لنا هذا التراث، هذا العطاء، هذا المنتج المعرفي الهائل، وضبطته وأنضجته باجتهاد العلماء في جميع التخصصات. فلا ينكر مثل هذا، والتمذهب بها سائغ بل هو الأضمن والأحوط. ولكن حدثت سلبيات كما يحدث في أي أمر، تكون له إيجابيات كثيرة وسلبيات، فلا يمكن أن نلغي هذا الأمر برمته بسبب هذه السلبيات. فلذلك ننكر مثل هذه الوقائع وهذه الحوادث، ولا نقول أنها لم تقع ونشكك فيها، بل وقعت لكن يجب علينا إنكارها.
1: جزاك الله خير فضل الشيخ، أستأذنك وأستأذن في فاصل قصير، نعود بعده أيها الإخوة والأخوات لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة 20 التي ناقشنا فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج في سلسلة فقه الخلاف. قبل هذا الفاصل بعض الحوادث وبعض الشواهد التاريخية التي كانت كما ذكرت فضيلة الشيخ هي شواذ في سلسلة عظيمة للمذاهب الأربعة، لكن لا تخلو هذه السلسلة العظيمة خلال هذه القرون الطويلة من بعض المناوشات من هنا ومن هناك في قضية التعصب للآراء أو التعصب للمذاهب، خصوصا في الأقطار التي يعني لم تكن فيها التنوع المذهبي هو السمة السائدة في تلك الأقطار. فضيلة الشيخ، دعنا يعني نكمل على نفس هذا السياق، وهي قضية هذه المذاهب الأربعة. ألا يمكن أن ننظر إلى هذه السعة التي حصلت أو إلى هذا الخلاف الذي حصل بين هذه المذاهب الأربعة بنظرة إيجابية؟ لأن الكثير يعني جعل من الخلاف، وهو كذلك في كثير من الأمور، جعل من الخلاف هو يعني جانب سوداوي مظلم بالنسبة للأمة، ويعني فقدنا الجانب أو النظرة الإيجابية لهذا الخلاف. دعنا نأخذ إطار بسيط في هذا المجال.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ذكرنا أنه ما من أمر إيجابي جميل منظم إلا قد يكون له سلبيات أخرى وثغرات ينفذ منها من يجهل جمال وقوة وسر هذا الأمر، كما حدث في بعض فترات التاريخ، والتي كان العلماء هم من قضى على ذلك الخلاف الذي حدث بين بعض أتباع المذاهب الأربعة. فأنا الآن طبعا كان هذا على قناعة منهم، لأن هذه المذاهب وهذا الخلاف الفقهي هو في النهاية ثروة فقهية، عطاء منتج معرفي يتيح لنا أن نتعامل مع مستجدات الحياة بشيء من الإيجابية والأريحية والسعة والمرونة، وذلك بالنهل من هذه الثروة الفقهية. يعني الآن تنزل المستجدات بالمسلمين، فلو كان المسلمون والفقهاء كلهم على رأي واحد لا غير، ثم كانت هذه المسألة المستجدة النازلة مما لا يمكن استيعابه في ديننا، في هذه الحالة سيقع الناس في حرج، إما أن يكونوا في ضائقة وفي شدة، أو أنهم يستوعبون هذه المسألة مخالفين بذلك شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يكون هناك هذا الخلاف وهذا التنوع، عند ذلك يمكن أن يؤخذ منها ما يناسب من الفتاوى المستقيمة المتينة، ليست من الفتاوى الشاذة الضعيفة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث في موسم الحج على سبيل المثال. كان العلماء كان لهم خلاف فيما يتعلق ببعض أركان الحج وبعض واجباته ورمي الجمار ووقت الرمي والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وما شابه ذلك. فهذا الخلاف الآن هو الذي من خلاله حلت أزمات الحج التي تحدث. مثلا في رمي الجمار كان بعض المفتين يضيقون في قضية أن الرمي يبدأ من الزوال من كل يوم ينتهي عند الغروب، وكان بعضهم يعني ينادي بمكبرات الصوت، وكنت أنا من سمع هذا أدرك الرمي ولم يبقى على الرمي إلا نصف ساعة قبل غروب الشمس، وكان بعض الناس يموتون تحت الأقدام. لكن إذا رجعنا إلى خلاف الفقهاء نجد أن هناك قول قال به الشافعية وقال به الحنابلة وغيرهم أن وقت الرمي يمتد إلى الليل، بل يمتد وقت الرمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني، بل يمكن أن تجمع الأيام الثلاثة كلها أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى آخر أيام التشريق، يمكن أن يرميها كلها دفعة واحدة. وقع خلاف بين العلماء، هل يرمي كل يوم يعني يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى من الجمار ثم يرجع، وهذا هو رأي الشافعية، أو أنه يرمي الصغرى عن الثلاث الأيام؟ هناك خلاف. أنا أريد
0: أن أشاهد أنه يعني فتح خانة مهمة جدا، خصوصا في نعم. في مسألة مثل مسألة
1: يعني
0: الحج.
1: حل أزمة
0: نعم.
1: إنقاذ أرواح
0: نعم.
1: وهذا ما تفطن له العلماء
0: نعم.
1: ولذلك كان من الأمور التي ذكرها المجمع الفقهي في دورته العاشرة التي انعقدت في مكة المكرمة في عام 1408، كان مما ذكروا من ثمرات الخلاف، قالوا منها الرحمة بعباده، يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في جعل هناك في بعض الآيات والأحاديث ليست نصا قاطعا كالشمس في رابعة النهار، قالوا لذلك حكم بالغة، منها الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية. هذا يشير إلى قضية نحن الآن نريد أن ننظر من هذا الخلاف نظرة إيجابية وهي قضية السعة والرحمة وإمكانية استيعاب والتعامل والتماشي مع المستجدات وفق الأدلة وفق الأقوال الرصينة المتينة وليس وفق شواذ الفتوى وسقطات العلماء وزلاتهم.
0: جميل جدا. لكن يظل هناك من يفكر أو يعني يحد هذا الموضوع بأنه قد يكون ما ذكرتم مثلا عن مجمع العلوم أو مجمع الفقهي أنه أمر من علماء معاصرين وأن رأي السلف في هذه الأمور في خصوصا في الأمور الخلافية يجب الحسم فيها ويجب الإنكار على مثل ما ذكرنا بعض المسائل الخلافية. هل أيضا من أمثلة وشواهد من السلف الصالح في نفس هذه القضية في قضية إثبات أن الخلاف هنا في المسائل الخلافية أمر قد يكون محمودا أو قد يكون فيه يعني تشريع أو فيه حكمة التوسيع على العباد؟
1: نعم نعم نعم. ممكن أن نأتي بنصوص كثيرة في هذا المجال من منها ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال وهو مجدد قال ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. ما أحب أنهم لم يختلفوا يعني كان يقول أحب أنهم اختلفوا لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. هذا فقه السعة هذا فقه الرحمة. ولذلك لما ألف أحدهم كتاب فقه الاختلاف اقترح عليه شخص آخر قال سميه فقه السعة ولا تسميه الاختلاف. ذكر أيضا ابن عبد البر أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو من التابعين قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. إذن لاحظ قضية أنهم يعني يحمدون الله سبحانه وتعالى على وجود هذا الخلاف الفقهي. كنت ذات مرة أقول لبعضهم الاختلاف رحمة وكنت أكرر أبيات من متن الزبد في الفقه الشافعي عندما قال والشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف رحمة. فقام لي شخص معارض ومنكر قال لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. قلت له إن كنت تقصد في أصول الدين نعم فالاختلاف عذاب والاتفاق هو الرحمة. أما في الفروع الفقهية فالاتفاق عذاب والاختلاف هو الرحمة لأن لو اتفق الناس على أمر واحد في جميع أمورهم ثم جد لهم ما يقتضي عدم إمكانية التعامل مع هذا الرأي لخرج الناس على الشرع أو كانوا في شدة وضيق. وعموما هذه الكلمة قضية لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا لا تنسب للعلماء هي عبارة قديمة لكنها نسبت إلى بعض كما يسمونهم الماجنين من أصحاب الغناء وأصحاب الطرب هكذا يذكرهم بعض العلماء. أنا لا أريد أن أتكلم على هذه المهن لكنها لا تنسب لعالم تنسب لجهلة لا تنسب لعلماء.
0: جميل نعم. جدا شيخنا هذا يعني أيضا يتيح لنا المجال عن التساؤل المهم جدا والشعرة التي تقع بين قضية قبول الخلاف وأن هذا الخلاف يتيح للناس يعني مجال أوسع في قضية التطبيق الشريعة. البعض ينكر هذا الأمر ويقول سنذهب إلى طريق هو أقرب ما يكون أو ما سماه بعض الأئمة إلى الزندقة قضية التنقل بين هذه المذاهب تشهيا لفتاوى يعني هذه المذاهب وترخصا في بعض الفتاوى فيقول نستطيع أن نلغي جزء كبير من الدين بهذا التسامح المذكور بأن احنا نتنقل بين فتاوى الأئمة ونسقط بعض الأحكام نظرا للتنقل بين هذه الأئمة فمثلا البعض الأئمة يوجب مسألة معينة فحتى نخرج من هذا الخلاف نذهب ونقلد إمام آخر فيسقط عنا هذا الوجوب.
1: نعم هذا الحقيقة الآن هذا مدخل خطير. نحن قلنا إن المذاهب الأربعة على خير وهدى وإن اجتهاداتها في الجملة صحيحة مبررة ففهم بعض الناس من هذا على أنه يجوز له أن يختار من هذه المذاهب أي قول وتحت أي ظرف. نحن نقول إن بعض هذا الكلام صحيح وبعضه خطأ وهناك شعرة فاصلة دقيقة. يعني نحن ذكرنا والآن إذا أردنا أن نلخص كيف نتعامل مع هذا الخلاف الفقهي نقول يجوز التمسك بأحد المذاهب الأربعة ويجوز أن يكون الإنسان غير مهتم بالفقه إنما يسأل أي عالم من العلماء في أمر عندما يحتاجه في أمر دينه. وإذا سأل مجموعة من العلماء له أن يأخذ بالأشد احتياطا لدينه، وله أن يأخذ بالأيسر إذا كان هناك حاجة لمثل هذا، وله أن يلتزم عالما أو أن لا يلتزم عالما، وله أن يسأل عن الأعلم أو عن الأقل علم ما دام هذا الأقل علما عنده قدرة على الاجتهاد أو نقل فتاوى العلماء. هناك مرونة كبيرة جدا. لكن الإشكال أين يقع؟ عندما يأتي إنسان ما فيبدأ يبحث في فتاوى العلماء فيأخذ الأيسر، ليس لسبب أو لحرج أو لضرورة عنده.
0: نعم.
1: ثم يأتي مرة أخرى تقع به نازلة فيسأل مجموعة من العلماء ثم يأخذ الأيسر.
0: لأنه وديدا لديه في قضية الاتباع.
1: نعم.
0: يتبع الأرخص أو
1: الرخص.
0: أيسر.
1: هذا ما يسمى بتتبع الرخص.
0: نعم.
1: هو الأخذ بالرخصة لا مانع منه، لكن المشكلة في تتبع الرخص.
0: نعم.
1: عنده قائمة المفتين 10 أرقام تليفونات فيتصل عليها ثم يأخذ أسهل شيء. لأن هذا يشعر بأن هذا الإنسان غير متمسك بدين الله عز وجل.
0: نعم.
1: هذا إنسان يتحايل يتهرب من الشرع. فمثل هذا الإنسان هو الذي أوقف وأوصد العلماء والأبواب أمامه. أما ما عدا ذلك من الإنسان يتمسك بمذهب فيأخذ ما فيه من تشديدات ورخص، أو يتمسك بعالم، أو أنه أحيانا يأخذ بالرخص عند الحاجة، فلا مانع من هذا. فقط الذي منعه هو قضية أن يأخذ الرخص تشهيا وتتبعا لا لسبب إلا من أجل أن يخفف على نفسه. وهذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقات قادمة، كيف ضبط العلماء كيفية الاستفادة من الثروة الفقهية الهائلة الموجودة بين أيدينا.
0: جميل جدا، ولعله موضوع مهم جدا في هذا الوقت. نشكركم فضيلة الشيخ، كما نشكركم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: فقرة الإعلانات.
1: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في الأيام القريبة الماضية من دار المصطفى بتريم إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بعيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال من دار المصطفى إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
3: إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب، يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء الاثنى عشر اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا نقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل تذكرناه عندما كان يقول عن نفسه: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد. إذا تذكرنا سيدنا زيد بن سهل أو أبو طلحة تذكرنا تلك المنقبة العظيمة التي خصه بها رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح.
4: برنامج النجوم يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء في المساء، ويوم الجمعة عند الساعة 1 ظهراً.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله،
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار الأستاذ
4: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر، والذين استعرض فيها أسئلتكم واستفساراتكم أنا أضعها بين أيدي شيوخ. ضيفنا في هذه الحلقة هو الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، وبداية نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله الشيخ سالم. جزاكم الله خير الحضور، يا الله الحق على لسانكم. وأيها الأخوة المستمعون، بإمكانكم التواصل معنا عبر الاتصال عبر الرقم المباشر، عبر الرقم 414-1111. وبداية الشيخ سالم، نأخذ أسئلة أخوتنا المتابعين، وعندنا سائل يقول يسأل في مسألة تتعلق بالمساجد وبحمامات المساجد، ويقول أنه في مسجد من المساجد توجد عنده حمامات وحماماته خارج المسجد. نعم، فالإمام إذا أكملوا الصلاة يقفلون المسجد ويبقون الحمامات مفتوحة لمن أراد أن يأتي من المارة أو نعم. فيقول الآن أنه هذه الحمامات صارت مكان للذين يدخنون ويوسخون هذه الحمامات فيدخن، قال فلما تفتح حتى الحمام كله يكون دخان، فلا يستطيع الداخل أن يدخل هذا الحمام، والذي ينجسه ويوسخه فلا يحافظون عليه المحافظة. فاضطر هذا ناظر المسجد أن يقفل هذه الحمامات ويفتحها إلا وقت الصلوات فقط. ما الحكم في هذه الحالة، وهل يجوز لهذا أن يوسخ؟ وتوجيهكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يبدو أن الناظر فعل ما هو الأسهل له، ولم يفعل ما هو كان ينبغي عليه فعله، وهو يفكر في الحل، لأن هذه الحمامات ما يحتاج إليه الناس، وخصوصا الناس الغرباء. هل تريد الناس الغرباء إذا احتاجوا الحمام يدكون على الناس في بيوتهم بغن الحمام، ولا يقضون حاجاتهم في الطريق، وخصوصا إذا كان معهم نساء؟ فنفكر في حلول، مش أولها أول حل نقفل على الناس. والتدخين ما هو مشكلة، يعني لو كان اللي بالتدخين ما يدخنون فيه، لا تقفل الحمامات لأجل التدخين، خل حتى لو دخنوا الحمامات تبقى كما هي. ودورك أنت أيها الناظر إذا فضل من مال الوقف شيء عما يحتاجه الأساسيات، وبقيت مال مصالح هذا المسجد شيء، اجعلها للحمامات، لتنظيف الحمامات. ومن الأشياء المهمة لو يجعل شخص مراقب عند الحمام لأجل حفظه ولأجل تنظيفه ولأجل أي إيهامات عنده منها يمكن أن تقع، يبعد هذا الشخص المراقب، ولو في بعض الأوقات التي يظن أن الناس قد يفعلون فيها هذا الفعل، لا يبادر الإنسان مباشرة بغلق المسجد ولا بغلق الحمامات ولا بغلق الأشياء التي ينتفع الناس فيها، لأنه هذا يصير وقف، والوقف عام مشترك للناس. أنت الآن بتعطل الوقف وبتعطل الناس من أن ينتفعوا بهذا الوقف، فبدل من أن يكون مأجورا يكون مأزورا، ويكون الإثم عليه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول في مسألة المرأة لما تتزين وتلبس أفضل لباسها، وخصوصا في العيد المقبل علينا، قال قد تظهر على بعض غير المحارم من أخوة الزوج وغيرهم وأبناء العمومة، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تتزين بكامل زينتها وتظهر أمامهم بحكم أنها عيد وأنه يوم واحد فتعايد عليه وتخرج؟
1: طبعا لا يجوز، ما يرتاب ولا يشك في ذلك عاقل، هذا أمر حرام، أن تظهر بجزء من بدنها أمام رجل ليس محرم لها، هو ابن عمها ولا صهرها أخو زوجها، وهو طبعا لن يكون محرم لها في العادة. فكل ظهورها على شخص ليس محرم لها سواء كان بزينة أو من دون زينة فهو حرام، حتى لو كان الوجه واليدين. لكن للضرورة إذا كان لو لابد يمكن الوجه واليدين يغض الطرف عنها، لوجود خلاف في بعض المذاهب أن المسامحة في الوجه واليدين بشرط أمن الفتنة. أما مع التلذذ بالنظر، يعني مع ما ظنت أنه الشخص ينظر إليها بلذة، فهذا حرام اتفاقا، لا خلاف بين الأئمة الأربعة في هذه المسألة مع وجود الفتنة. فإذا حرام عليها أن تظهر بزينتها أمام الرجال الأجانب، أو تظهر حتى ملابسها، لو حتى مظهر وجهها بتظهر شيء ملابسها من شأنه أن يثير الفتنة، فهو حرام من جهة إثارة الفتنة، وإن لم يكن حرام من جهة كون النظر للعورة. فأحيانا يحرم النظر للعورة حتى لو لم تكن فتنة، لو كانت عجوزا لا تشتهى، ولو كان من شيخ كبير هم لا يشتهى يحرم أن ينظر إليها، فهذا من جهة كونه عورة. وكذلك أيضا الزينة، حتى الملابس التي تخرج بها بعض النساء، العباية التي تخرج بها إلى الشارع، فهذه وإن استترت هذا ستار العورة الآن لا ترى منها، لكن هي قد تكون ملابس زينة ملفتة للنظر، فهي حرام من جهة فتنة لا من جهة كونها عورة، فمعناه أنها ما برئت الآن لما غطت جميع بدنها، ولكنها هذه الأشياء التي تلبسها ملفتة للنظر، فما سلمت في الإثم، لا تزال واقعة في الإثم. فيجب على الزوج أن يغار على زوجته، لا يسمح الآن بظهورها على الأجانب، وهي حتى لو ما غار الزوج هو الشرع يغار على ذلك ولا يسمح بأن تظهر على الرجال الأجانب، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل من أحد المتابعين من الشحر، والسائل يقول أنه في هناك قطع أرض، وهذه القطع الأرض ليست مبنية ولم تعمر من الجيران، فيأتي بعض الناس ويرمي القمامات في هذه الأراضي، فرمي القمامة في هذه الحالة هل يجوز وهل يأثم رامي القمامة أم لا؟
1: هذه مشكلة، مسألة القمامة مشكلة في تساهل الناس، وأيضا قد تكون الدولة عندها تقصير في هذا الجانب. وضع القمامة بحيث أنه يسبب أذى لأي من الجيران أو لأي، هذا في مكان عام فضلا عن أن يكون في مكان خاص، هذا أساسا وضع القمامة في مكان يجر الرائحة أو يجر لهم الذباب أو يجر لهم الإيذاء أو في مكان البلدية لا تصل إليه، سيضعون القمامة يجمعونها تحت شيء من الجيران والبلدية لا تصل إلى هذا المكان، فمن يريد أن يزيل هذه القمامة فأزالوها عن البيوت ووضعوها عند الناس، فهذا مثالك الذي يضع الحجر في الطريق، بدل أن يبعد الحجر عن الطريق الآن عكسوا المسألة وضعوا الحجر في الطريق. وأما كونه يضع في ملك غيره لا يجوز إلا بإذنه أو إذا دلت قرينة واضحة على الرضا بذلك. هذه أرض، قطعة أرض حتى لو كانت ما هي معمورة، حق إنسان، لا يجوز وضع قمامة فيها إلا باستئذان وإلا يكون حرام. طيب هذا الشخص مسافر، هذا ما ينتفع بها، وإن كان لا يجوز أبدا الانتفاع بشيء من ملك الإنسان إلا عن طيب نفس منه، والله أعلم.
0: ووضعها في السواقي، بعض الناس ما يجدون مكان مخصص لوضع القمامة فيضطر أن يضعها في أماكن عامة مثل السواقي وغيرها.
1: السواقي هذه إذا كانت محل المجيء البلدية وتأخذها يمكن يغض الطرف عنه، وإلا وضعها في الأماكن الداخلة في داخل الوادي يضعونها، هذا معناه أنه إذا جاء السيل بينشرها في داخل بين في الشوارع وبين البيوت، فهذا معناه أنهم وضعوا القمامة في الطريق، يعني هم الآن ما وضعوها بالمباشر وإنما وضعوها بالواسطة، وضعوها في هذا المكان ومترقب إن شاء الله تأتي سيول قريبا خلال الأشهر القريبة القادمة، وبتنشر هذه القمامات الذي يضعونها في السواق الداخلية إلى داخل مدينة تريم، وهذا من التكسير، واجب الدولة أنها تمنعهم من هذا الشيء وتجعلهم أماكن مخصصة يضعون القمامة فيها لا يؤذي الجيران بعضهم بعض، فكثير منازعات بين الجيران سببها القمامات، فالدولة لابد أن تتدخل في هذا الموضوع، تجعل حد، تجعل أماكن خاصة بوضع القمامات، وتلزم أفرادها بأن يأخذوا هذه القمامات في أوقاتها المناسبة، بحيث أنها لا تكبر ولا تكثر ولا تؤذي الناس أو المكان القريب منها، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائلة تقول أنه في امرأة صلت نفل وهي جالسة، وهي جالسة في أثناء الصلاة وأثناء قراءة الفاتحة قامت وأكملت الصلاة وهي قائمة، في هذه الحالة هل يجوز لها أن تقوم وصلاتها تعتبر صحيحة أم لا؟ وقبل ما نأخذ الجواب نأخذ اتصال من الأخ أبو أمين، فضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السؤال
0: فضل
2: الأول، هنا موضوع الفاتحة، في شخص يصلي المساح يقرأ صورة الفاتحة وبعدها بعد سلم الإمام قام وأتى ركعة، قال صح ولا راح صلي؟
0: واضح.
1: لماذا تبركع؟
0: لحظة، استفسار من الشيخ وسبب أتى ركعة هو لأنه ما قرأ الفاتحة أو أنه أخطأ في شيء من الفاتحة؟
2: لا، نساء الفاتحة.
0: آه. واضح السؤال.
2: السؤال الثاني،
0: تفضل.
2: لموضوع المذاهب الثلاثة، موضوع الأحكام الشرعية في المذاهب الثلاثة، هذا الشخص يعني هو من مذهب الشافعي، وأباه وأجداده كلهم من مذهب الشافعي، والمنطقة اللي ساكن فيها مذهب الشافعية، ويختار الأحكام الشرعية بين المذاهب الثلاثة، حكمين هم مذهب الأحكام الشرعية، الحكم الأول هنا العمرة، هل هي سنة أو فرض؟ هنا أبو حنيفة والمالكية قالوا أنها سنة العمرة، والشافعية والحنابلة قالوا أنها فرض، واختار مذهب أبو حنيفة والمالكية أن عمرة سنة، والحكم الثاني ان موضوع 100 صيام شهر رمضان، 100 صيام شهر رمضان، هذه المالكيه اللي عندك 101 تاتيها تجيبها شهر كامل، 100 صيام رمضان شهر كامل، ايش تجيب كل يوم 100 واحد عبد الامام الشافعي واختار مذهب المالكيه واصلها لشخصه مذهب الشافعي، والمنطقه اللي ساكن فيها مذهب الشافعي والمساجد مذهب الشافعي، ويختار مذهب المالكيه ابو حنيفه، هل يهتم ولا؟
0: واضح السؤال. معك سؤال آخر؟
2: السؤال الثالث
0: تفضل.
2: السؤال الثالث له سؤال، في شخص عنده أربع أولاد ثلاث بنات، الأب هنا يشتغل يعني خياط علم ابنه الأصغر المهن هيدا الخياطة،
0: تمام،
2: بعدين يعرف إن هذا الابن المهنة حق الخياطة، بعدين توفى الأبنة توفى على ما يعني يفتح المحل ويخيط من دون ما يستاذن منهم، وقام يشتغل السنه كامله بعدين يعطيهم حقهم التركه حياته وله.
0: واضح السؤال.
2: السؤال الرابع الاخير
0: تفضل.
2: والله في قال لي صاحب قال لي مو موجود، انا فريت في المكلم هنا شخص العامل نفسه قال شخص العامل، لكن هذا العامل لا يقبل الاسعار، يزيد يزيد في الاسعار ولا في اعطيه يشترون، والزياده هذه تكون تذهب عن طريق المحل، هل ياتي ولا؟
0: واضح حسان. معكم سؤال اخر؟ اتمنى الاجابات ان شاء الله. نعم، مسألة المرأة هذه التي صلت النفل وهي جالسة ثم أرادت القيام وقامت،
1: لا بأس، لأنه هي صلاة نافلة فيمكنها أن تصلي من جلوس أو أن تصلي من قيام، إذا شعرت بنشاط قامت لا بأس أن تقوم، أو كانت من قيام شعرت بتعب فيمكنها أن تجلس، وحتى من دون سبب أنها تقوم، أهم شيء لا تفعل ذلك متلاعبة، لو قام تريد تصلي بعضها من جلوس بعضها من قيام بعدين تجلس بعدين تقوم، تقصد بذلك اللعب، يعني لما هي الآن جالسة تقول بعد شوية أنها ستقوم وستجلس بعد من دون أن يكون هناك عذر، فهذا مضر، لكن لو جلست ثم قامت فعن لها يعني ترى ما كان من قبل في نية أنها بتجلس تريد أن تجلس، لا يوجد مانع والله أعلم.
0: هي قالت في أثناء الصلاة، يعني جزء من أثناء الفاتحة، جزء من الفاتحة في الجلوس وجزء في القيام، هل هذا يضر؟
1: لا بأس، ولا يلزمها أنها تنتظر إلى القيام، لأنه هذا ليس فريضا، أن يمكنها أن تفعل وهي جالسة، لو كانت تصلي صلاة فريضة وهي الآن جالسة أرادت أن تقوم شعرت بنشاط وتريد أن تقوم، لا يجوز لها أن تقرأ الفاتحة حتى تصل إلى القيام، لأنها الآن ستصل إلى حال أمكن أعلى من الحال التي هي فيها الآن، فلو كانت صلاة فريضة فنقولها تنتظر عن قراءة الفاتحة، لكن لما أنها صلاة نافلة يمكنها أصلا أن تقرأ الفاتحة وهي جالسة، فلا فرق، يعني يمكنها أن تقوم أن تقرأ الفاتحة حال الجلوس وحال النهوض وحال القيام تكمل، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وأسئلة أبو أمين، سؤاله الأول يسأل عن مأموم نسي الفاتحة أثناء الصلاة ثم بعد إكمال بعد ما أكمل الإمام صلاته قام وأتى بركعة، هل هذا التصرف صحيح أم لا؟
1: نعم، هذا هو التصرف الصحيح، هذا الذي واجب عليه، لأنه من نسي يعني معنى أنه فات ركن الأركان، فهذه الركعة التي نسي الركن فيها ملغاة، فعليه أن يأتي بدلها بعد سلام الإمام، بعد أن يسلم الإمام التسليم الثانية مباشرة يقوم ليأتي بالركعة المتبقية عليه بسبب النسيان، النسيان الفاتح، والله أعلم.
0: سؤال الثاني، قال رجل شافعي وفي بلده شافعية ومساجدهم شافعية، قال لكن يأخذ ببعض الأقوال في من المذاهب الأخرى مثل العمرة، يأخذ بقول من يقول بأنها سنة، وكذلك نية الصيام يأخذ بقول من يقول أنها تكفي نية واحدة في أول الشهر، ما حكم هذا الأخذ من هذه المذاهب، وهل يجوز عن الشافعية أم لا؟ وقبل نأخذ السؤال نأخذ اتصال من الأستاذ عمر بسعيدة، بس تفضل يا سلام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير على الجهود تبذلها في هذا البرنامج الطيب المبارك،
1: يا رب
3: وسع صدوركم ما شاء الله لتلك الاسئله. عندي السؤال الاول يا دكتور سالم، حول احنا نجلس بعد صلاه الظهر في المسجد وياتي الشيخ يدرس يقرا نحن رياض الصالحين، وبعدين في اثناء استعراض الحديث احيانا يقول هذا الحديث غريب، وأحيانا يقول هذا الحديث صحيح، وأحيانا يقول هذا الحديث ضعيف، نريد تبين نحن إيش معنى الغريب والصحيح
0: والضعيف
3: تبين، ويقول قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كان آخر شيء، ونحن هذا غريب وهذا صحيح وهذا
0: هذا ضعيف واضح.
3: صار الثاني يا أخي في الظاهرة يا أخي الآن، بغني منك التنبيه والإرشاد والنصيحة والأهمية لهذه يعني الناس اللي بس تختفي الحين في الصلاة. إيش هي أولا؟ أولا الحين نحن لما يقرأ الإمام في الصلوات الجهرية سورة الفاتحة ويقول ولا الضالين، واحد واثنين وثلاثة في المسجد ولا أربعة ولا خمسة يقول آمين، باقيين كلهم ساكتين. يعني استغربنا، يعني كنا أول مسجد يهتز كلمة آمين، وهذا آمين هل يزو أو آية من الفاتحة وما أهميتها؟ وليش كان أول الناس مهتمين بها والآن أصبحوا الآن وقال بعد وقت ما حد يقول آمين؟ كم منفار بس في الصلاة. ثانيا نلاحظ بعض الشباب لما يتقدمون يكون إمام يعطيها صورة قصيرة في الركعة الأولى، في الصورة الركعة الثانية صورة كبيرة. يعني إيش يعني ما هو الأشياء يعني يجب على الإمام وما هي الشروط اللي تفوفه في الإمام يتقدم يكون إمام في لمة الإمام في الصلاة؟ يعني إيش الشروط اللي توفر فيه؟
0: واضح.
3: أخيرا
0: فضل.
3: السنة المؤكدة التي لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحفظه، السواك وعود الأراك. أنا مستغرب ما حد يتكلم ولا حد يرق في هذا الموضوع، لا مدرسي حلقات التعليم في الأطفال ولا الأمة المساجد ولا العلماء يرقوا في هذا. لأنه أنا سمعت أنه ربنا سبحانه وتعالى نصر عمر بن العاص وزبير بن عوام في فتح مصر بعود الأراك، لما نبههم الزبير وقال لهم تركنا سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الروم وبين المسلمين، قالوا ما هذا؟ قال السواك. فخروا يأتي السواك من المسيال أو من الوادي، فلما رأهم الروم يسوقوا قالوا المسلمون يسنون أسنهم حتى يأكلوننا. نحن الآن لحين تركنا هذا السنة، ولاش التنبيه ولاش ترغيب؟ نبغاك توجيه للناس يروبون هنا الشباب الآن وأولادنا وحتى الكبار السن ما يسوقوا ما يقومون بعود الأراك. هذا جزاكم الله خير وشكرا.
0: سمعني إجابة إن شاء الله سنمر. وسؤال أبو أمين، هذا الذي الشافعي الذي يأخذ من المذاهب الأخرى.
1: الأخذ المذاهب الأربعة هو التزام بواحد، بالنسبة لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد يجب عليه أن يتقيد بواحد من هذه المذاهب، أما لو كان وصل إلى مرتبة الاجتهاد صار مثلهم فلا يعترض عليه، يأخذ بما فتح الله عليه وما ألهمه الله سبحانه وتعالى من خلال فهمه. ولكنه من زمان طويل قد انقطع هذا الأمر وصارت المذاهب الأربعة هي أربعة فقط لا يمكن الزيادة عليها. فقال والمجمع اليوم عليه الأربعة، في يقول هذا في مراكز السعود، والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه. يعني يكون قفوا يعني اتباع شيء من مذاهب أخرى غير مذاهب الأربعة الجميع منعه. يقول ولكن على موجب ما يسأل السائل أنه يريد أن يأخذ بمذهب آخر غير مذهب الشافعي في هذه المسألة التي ذكرها أو أي مسألة أخرى. أولا بالنسبة للمسألة التي ذكرها وهي مسألة العمرة، العمرة كما قال فريضة عند الشافعي كما حكى هو عاد، هذا على خلاف عندنا في المذهب. الأظهر من أقوال الإمام الشافعي بأنها فريضة، في قول آخر مقابل الأظهر في مذهب الشافعي بأنها ليست فريضة. والأخذ بقول في المذهب أولى من أخذ قول خارج المذهب، لأن معروف تفصيل الشروط والأشياء التي تتبع هذا. فلأن تأخذ بقول نص على ذلك في بغية المسترشدين على أنك تأخذ القول المرجوح في مذهبك أولى من أن تأخذ بقول خارج المذهب لوجود ربما شروط لصحة ذلك القول في ذلك المذهب. لكن طالما في المذهب الذي تعرفه سهل من الوصول أنك تصل إلى أحد علماء المذهب فتسأله عن تفصيل المسألة. الأمر الثاني في نفس مسألة العمرة، أنه الآن حتى على القول الذي يقول بأن العمرة فريضة لا تجب العمرة اليوم، ما عاد يحتاج أن يأخذ بشيء من المذاهب أبدا. على مذهب الشافعي العمرة اليوم ليست واجبة لعدم توفر شروط الاستطاعة، لأن من شروط توفر الاستطاعة الأمن على المال، واليوم قد يأخذ مال ما من غير وجه حق يأخذونه زيادة على المعتمر زيادة على الواجب الذي عليه. وقد قالوا أن العمرة لا يعني الحج والعمرة من باب أولى لا تجب على آفاق قط يعني في هذا الزمن، نص على عدم وجوبها العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب في الفتاوى، في فتاوى النافعة، ونقل عن والده بأن هذه أن فريضة الحج اليوم ليست فريضة على الناس لعدم وجود الاستطاعة، والسبب يعني ما يأخذون وأشياء فرضوها على الناس ليست واجبة عليهم، بهذا تسقط وجوب الحج وتسقط وجوب العمرة. ولكن مع ذلك إن ذهبوا، خصوصا الذي لم يذهب أبدا أنه على الأقل مرة واحدة يذهب لأداء فريضة الحج لأجل أن يؤدي هذه الشعيرة العظيمة، وإن كانوا يأخذون عليه الزيادة وكذلك العمرة يكون أفضل. فإذا الخلاصة بالنسبة للعمرة ما عاد يحتاج أن يقلد شيء من المذاهب الأخرى، إن شاء يقلد وإن شاء لا يقلد. وسقطت العمرة الفريضة لعدم توفر الشروط، وهو من شروطها الاستطاعة. عموما بالنسبة للأخذ بشيء من المذاهب الأربعة لا بأس، لكن قالوا كما نصوا عليه عند الحاجة ليس عند الاشتهاء والرغبة. أنا اليوم بأخذ مذهب الشافعي، بكرة أنا بأخذ مذهب مالك، وبعده بأخذ الحنبلي، وبعده كذا. هذا ليس الأمر متروك لهوى النفس، وإنما متروك للحاجة الذي تدعوك. الأصل أن تبقى على مذهب واحد ولا تلخبط بين المذاهب، لكن دعت لك حاجة. الآن أنا بتكلف، أنا محتاج إلى مبلغ من المال، بدل أن أقول بأن العمرة فريضة على المذهب الشافعي أنا أقول بأنها سنة على مذاهب أخرى، فهل لي أن أخذ بذلك؟ نقول لا بأس لك أن تأخذ بذلك، لكنه أهم شيء أنه لا يكون لأجل تتبع الرخص يأخذ من المذاهب أسهلها، لأنه هذا ربما يؤدي إلى رفع التكاليف التي عليه. كلما رأى في مذهب جانب أسهل أخذ من ذلك المذهب، وهذا ذموه شرعا. وقد نص في بغية المسترشدين على أنه لا يجوز الأخذ برأي مرجوح إلا إذا دعت الحاجة إليه، لأنه ليس دين الله الشيء ونقيضه، ليس دين الله واجب وغير واجب. لا، هو الآن يعني نحن الآن نقول بالنسبة للعمرة إذا أردنا تطبيقها، العمرة إما أن تكون عند الله واجبة أو عند الله ليست واجبة. الآن هم يبحثون عن الحكم الشرعي، ما هو حقيقة عند الله، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ الإمام الشافعي يقول نعم هي واجبة، غير من الأئمة الآخرين الذي ذكرهم مالك وأبي حنيفة يقول بأنهم ليسوا واجبة. لكن ليس دين الله أن العمرة واجبة أو غير واجبة، وإنما دين الله واحد من هذه الأشياء، إما أن تكون واجبة أو تكون غير واجبة. فلذا إذا أنت تعتقد أن مذهب الشافعي هو المذهب الراجح في هذه المسألة، لا يمكن أن تعدل، أو حتى ترى أنه هو المذهب الراجع عموما، لا يمكن أن تعدل عما تراه الراجح إلى شيء آخر إلا حينما تدعو له الحاجة، ليس هو النفس وإنما الحاجة لوجود مشقة. فبعض الأشياء الآن في المذهب الشافعي لا يعمل بها لوجود المشقة فيها، ومن ذلك الإيجاب والقبول في عقد البيع، خصوصا في الأشياء الصغيرة المحقرات للصعوبة فيها، هذه صار اليوم لا يطبق على المذهب الشافعي. فلا بأس أن نأخذ بمذاهب أخرى، وخصوصا إذا وجد قول في المذهب الشافعي. الخلاصة أنه إذا وجد قول في المذهب أحسن من أن تأخذ قول خارج المذهب، إلا إذا عرفت تفصيل ذلك القول، ما يكتفى فقط على بعض الكتب التي تنسب إلى المذاهب، لأنه قد تخطئ، وخصوصا كتاب فقه السنة. فقه السنة هذا كتاب يحتاج إلى ضبط، ليس مضبوط تماما، حتى إذا قال شيء ونسبه للمذهب عليك أن تتأكد منه. وكذلك أيضا سبل السلام، سبل السلام العبد الفقير، أنا تتبعت مواضع فيه نسبها للمذهب الشافعي ليست هي معروفة، أو ربما قد تكون أقوال قديمة ليست هي المعروفة اليوم وليس عليها العمل. فلذا إذا تريد أن تعرف المذهب هل هكذا، ارجع إلى كتبهم أو ارجع إلى علمائهم، وارجعك إلى علمائهم نوثوق بهم أولى حتى تعرف تفصيل المسألة، لأن قد تكون في كتاب اعتمدت عليه هي مرجوحة في هذا الكتاب وليست راجحة. فعلى كل حال الخلاصة أنك تبقى على مذهبك وتأخذ بالأقوال التي داخل المذهب أولى وأسلم، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. وسؤاله الثالث يسأل عن رجل خياط وعنده 4 أبناء وثلاثة بنات، وعلم الولد الأصغر مهنة الخياطة، ثم توفي هذا الأب واستمر هذا الابن الأصغر بفتح المحل والدكان الذي هو ملك للعائلة للأب، ولا يعطيهم شيء، ثم بعد فترة يقسم هذه التركة. ما الحكم في هذا الحالة؟ هل يجوز له أن يتصرف بدون إذنهم أم لا؟
1: هذه عموما الناس يتساهلون فيها، لا يجوز للشركاء أن يتصرف أحدهم في مال الشركة، يعني أي شركة سواء أنها شركة باشتراك بينهم أو بوراثة، لا يجوز إلا برضى الباقين. مات الشخص ورثوا أولاده، يقوم واحد منهم يأخذ السيكل لمشاويره الخاصة، أو يأخذ السيارة، أو يسكن في البيت. أي حاجة من هذا المال تركة تعتبر شراكة بين الجميع. أبناء الميت وبقية الورثة لو كانت معه زوجة، وخصوصا ربما إذا كانت الزوجة ليست أمهم، هي من أسرة أخرى غير أمهم، فتجدهم ربما يهملون حقها، أو مثلا هم الأولاد ربما يهملون حق أخواتهم، فهذا كله غير جائز. فهذا الشخص إذا

0: كان قد فعل هكذا بالفعل، الأحسن أن يحصل بينهم توافق على مسامحته فيما مضى ويعطيهم تعويض عن الأيام التي مضت، ولكن لو ما رضوا فيكون عليه للمدة التي سكن يعني كان اشتغل في الدكان واشتغل بآلات والده هذا الذي هو تركه ولم يعطهم نصيبه ولم يستأذنهم، يكون عليهم عليه أجرة مثل لهذه الأدوات كلها لبقية الورثة، إلا أنه يستطيع بعدين أن يحلفهم أنهم لم يكونوا راضين. قد يكون ابتداء هم راضون، عادهم أن قلوبهم نظيفة وقلوبهم صافية، مات والدهم هم راضون سكتوا عن هذا، فهم يمكن أن يحتج بهم أنهم كم راضون في ذلك الوقت، قالوا لا نحن ما نحن راضين لكن ما قدرنا نقول لك شيء. فأحسن مثل هذه الأمور أن تكون هناك مصالحة ولا يكون فيها مطالبة شحيحة، ما بعد الأيام بعد ما يعرف الأمر ويمكن المطالبة فيها. وعلى كل حال ننتبه لهذه المسألة، لأنه كثير من الناس يأتون ويسألون في هذا، يقول واحد أنه خرج من البيت وبقية أخوانه لا يزالون في البيت من دون إذن منه ولا رضا أن يبقوا في البيت، فهو الآن يريد له أن أجر منهم، يرفضون يقولون له تعال إذا بغيت تعال اسكن معنا، فالأمر ليس كذلك، إذا كان برضاه لا بأس، لكن من دون رضاه يخرجون من البيت ويأجرون هذا البيت أو يقسمون يعطونه قسمه، يعملون قسمة بينهم ويعطون هذا الشخص الذي هو لا يريد ليس ملزم على أن يسكن، وإنما له حق المنع منع بقية الورثة، هذا من ناحية الحق الشرعي، لكن لا ينبغي أن يكون بين الإخوة ذلك، يكون بين مسامحة أخوانك لو بقوا في هذا البيت وأنت برضاك ومسامحتك أنت ما بيضيع أجرك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ربما هذا قد يكون أفضل من كثير من أعمالك الصالحة التي فعلت، ولكن بالمقابل للورثة ينتبهون، لا يستقل أحد بشيء مال التركة من دون الرجوع للباقين، وإلا شوف بيتقع منها مطالبة في الدنيا وبتقع المطالبة الأكبر يوم القيامة والعياذ بالله.
1: جزاكم الله خير سالم. وفي مثل استعمال بعض الأشياء والأمور التي ورثت، هل يجب أن يستأذن أم أنه يكفي عن الرضا؟
0: في كل صغير أو كبير لو كأس ما يمكن لأحد من الورثة أن يستعمله من دون رضا الباقين من دون رضاهم، ولا يستعمله إلا بإذن منهم أو قرينة تدل على الرضا، عارف هم هو أخوانه أنهم سامحون في هذا، لا يكون هناك بعدين شحة، يعني الأشياء الصغيرة قد يسامحون فيها، الأشياء الكبيرة ما هم سامحون، كأس بيشرب فيه ما عندهم أي اعتراض، لكن بيأخذ سيارة من دون من دونهم هم موافقين عليها، المدار على وجود القرينة الذي تدل على الرضا، إذا وجدت قرينة تدل على الرضا لا بأس أن يأخذ حتى السيارة، أخوانه داريم عارفين بكل شيء ولا يعترضون عليه، عارف أن أخوانه موافقين على هذا الشيء لا بأس، لكنه ليكذب على نفسه ويقول أخواني موافقين وهو عارف في قرارة نفسه أنه ما موافقين، أين القرينة الذي تدل على الرضا؟ ماشي قرينة تدل على الرضا ويقول أنا داريبه أنه موافقين، لا يمكن، لأنه أحيانا قد يكون بالأخذ بالسيف بسيف الحياة، قد يكون هذا بالحياة وما أخذ بالحياة كأنه قد أخذ بالسيف، والله أعلم.
1: جزاكم الخير سالم. والسؤال الأخير لأبو أمين، سؤاله يسأل عن بقالة وصاحبها مسافر، العامل موجود في البقالة لكن العامل لا يعرف بعض الأسعار فيرفع الأسعار، هو يمكن بالنسبة له يعني احتياط، لكن هذا ينفر الناس من هذه البقالة وعدم الشراء فلا يشترون، فهل يأثم العامل بهذه الحالة لأنه فعل هذا الأمر أو
0: لا؟ لا، هو لا يأثم، هو يجتهد في الأمر ولا يزيد، يكون هناك حكيم يعني لا يزيد كثيرا، وإنما بحيث أنه يكون هذا الغالب أن الناس يبيعون فيه أو بزيادة عليهم قليلا، لا يفعل ذلك عمدا، إذا فعل عمد أنه يزيد في الأسعار لأجل أن ينفر الناس ولا يأتون إلى عنده هذا بيكون حرام، لأن هذا خان الأمانة، وإذا كان لا هو إنما يفعل ذلك احتياطا لصاحب العمل واحتياطا للسعر فهذا غير آثم به، والله أعلم. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. والأسئلة السالم أربع سعيدة، سؤاله الأول يسأل عن بعض الأحكام التي تطلق على الأحاديث مثل الغريب والصحيح والضعيف، هذه الثلاثة ما المراد بها؟
0: والأكثرون قسموا كل السنين إلى صحيح وضعيف وحسن. أولا بالنسبة للحديث الصحيح هو من نقل إلينا بنقل العدل التام الضبط في كل رجاله إلى من أول السند إلى آخر عند المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم رجال ثقات موثوق بهم على درجة عالية من الضبط والإتقان، فهذا الحديث نسميه صحيح وهذا يحتج به. والحديث الحسن هو أقل مرتبة خفيفة، وهو أن رجال معروفون بالضبط لكنهم لم يشتهروا اشتهار الرجال الذين يروون الحديث الصحيح، فهذا يسمونه الحديث الحسن. والحديث الضعيف هذا الذي وصل إلينا بطريق فيه راو مجهول أو فيه رجل متكلم عليه، يعني هذا الرجل موثوق في حفظه أو موثوق

0: بحديث ضعيف على خلاف هذه المسألة. الناس بعض الناس الذين يسمعون بأنه حديث ضعيف يعني يتركه مباشرة ويظن بأنه هذا حديث موضوع. لا فرق بين الحديث والموضوع. الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لا تجوز روايته ولا تحل إلا عند نسبته وبيان بأنه موضوع. ومن لمختلق رواه ولم يبن حكمه فبعصيان قمن، يعني إذا كان الإنسان يروي الحديث الموضوع ولا يبين بأنه موضوع هذا يكون عاصي. أما بالنسبة للحديث الضعيف لا، لأن الحديث الضعيف قد يكون بالفعل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طريق الوصول إلينا جاء ليكون الراوي في مجهول. قد يكون هذا الراوي المجهول هذا من أصلح الناس، لكن نحن ما نعرفه فنحكم على الحديث بأنه حديث ضعيف. فأصحاب الأحاديث هذين الذين جمعوا الأحاديث أضاعوا حفظ الثلث بالثلثين لأجل أن يكون الحديث عندنا حديث مضبوط لتأخذ منه الأحكام. تنازلوا عن كثير من الأحاديث الذي فيها شبه الضعف، احتمال يكون ضعيف، تركوه وصارت بعدين عندنا حديث صحيحة، خصوصا في مثل الصحيحين البخاري ومسلم، منزهة تماما عن أي احتمالية أن يكون هذا حديث ضعيف. فصارت الحديث التي يرويها البخاري ومسلم بأنها حديث صحيحة. الخلاصة، حينما تسمع حديثا رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه البخاري ومسلم أو رواه الشيخان أو متفق عليه أو وفي الصحيحين، هذا ما تحتاج أن تسأل عليه ولا تحتاج لأن تقول بأنه هذا حديث صحيح ولا شيء. وقد عابوا على بعض الذين اشتغلوا بالحديث في الزمان المتأخر هذا، أن حينما يذكر هذا العلامة صاحب منهج النقد على ذلك الشيخ الذي كان اشتهر وعرفوا أنه حينما يذكر البخاري يقول وهو صحيح، قال حكمه عليه بعد وهو صحيح هذا خطأ، لأنه جميع ما في البخاري وجميع ما في مسلم مسلم بصحته. حتى لو رجعنا مثلا إلى الكتب المتقدمة، مثلا لو رجعنا للمجموع للنووي، حينما يذكر البخاري ما يقول هو صحيح، حينما يذكر حديث رواه مسلم ما يقول بعد وهو صحيح، وكذلك أيضا في بلوغ المرام خلاص يكتفى بذكر اسم هؤلاء عن الحكم على الحديث. هذا الحديث نحكم بأنه حسن ولا صحيح ولا ضعيف ولا غيره حينما يرويه الترمذي، يروي أبو داود، يروي غيره من أصحاب السنن أو المسانيد أو المجاميع الأخريات، هذا الذي نحتاج للحكم. حينما يكون رواه البخاري ومسلم ما عاد يحتاج للحكم عليه، ويبقى الحديث الغريب وهو
1: نقف عند الحديث الغريب وناخذ اتصال من أبو محمد من تريم. تفضل أخي أبو محمد. أبو محمد نعم تفضلوا.
2: ألو
1: اسمعكم أبو محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما نزال يا أخي لسمح.
1: تفضل اسمعكم الشيخ.
2: في مسافر صلى مع ناس مدينين يعني صلاة المغرب.
1: تمام.
2: ألو
1: نعم نسمعك. مسافر صلى مع المقيمين صلاة المغرب.
2: صلاة المغرب
1: نعم.
2: بعدين قام بيصلي صلاة العشاء بيذكرها يعني.
1: تمام.
2: وقام واحد من المقيمين لي صلى معه، هل تنعقد للجماعة دي ولا ما تنعقد للمقيمين ده صلاة العشاء؟
1: تمام واضح.
2: تمام
1: نعم. معكم سؤال آخر؟
2: لا تسمعون
1: اسمعوني جاء إن شاء الله. وقفت من الحديث الغريب.
0: تمام. الحديث الغريب الذي يكون في سنده راو واحد، هذا حديث أنه في أحد سنة ولو صحابي، لو كان واحد صحابي هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده نقل عنه بالتواتر حتى، هذا لا يزال أنه الحديث أنه غريب. ومرتبته على حسب، قد يكون حديث غريب صحيح، قد يكون حديث غريب حسن، قد يكون حديث غريب ضعيف. والله أعلم.
1: كذلك عندنا مداخلة من بعض المستمعين يقول أنه هذه مثل هذه الأحكام وإطلاق أنه صحيح أو ضعيف أو حسن، هل يفضل أن توضع أمام الناس عند عوام الناس أم أن هذا أمر مختص بطلاب العلم وبالعلماء؟
0: هو يختلف الأحكام، أحيانا قد يكون للناس لتبين للناس أن هذا الحديث صحيح، فينبغي أن يبين لهم بأنه صحيح. وهذه الأحكام أحيانا لا تؤخذ بأنه هكذا، لا يقال للناس بأنه هذا حديث ضعيف، ولأنه لو كان فضائل أنت لما تقول حديث ضعيف أنت تضعف له همته. نعم. للأخذ بهذا الحديث، وإنما أنت تقول له في مثل هذا إذا تريد أن تعطي الحكم وإعطائك للحكم هذا ليس أمر معيب فيه وللتبيين، لا بأس من التبيين، لكن بطريقة التبيين تختلف. فبدل ما تقول هذا حديث ضعيف وإنما تقول هذا حديث يعمل به فضائل الأعمال، فهو حديث معمول به في فضائل الأعمال. بل بعض العلماء يقدم على القياس الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب إلا هو، لو كان ما في عندنا إلا حديث ضعيف في هذا الباب قد يأخذ بهذا الحديث ولو في الأحكام، لكنه ليس مذهبا، هذا خارج المذهب. إذن الخلاصة لا مانع من تبيين الحكم على الحديث، وخصوصا إذا أنت تبين أنه حديث صحيح

0: أو حسن، ولكن حينما تبين بأنه ضعيف هذا الذي يحتاج إما أن تسكت عن الحكم عليه بضعفه، إلا أن إذا كنت تدعو الناس إلى الأخذ بهذا العمل الصالح الذي دل عليه هذا الحديث الضعيف، أو تبين أنه حديث يعمل به فضائل الأعمال. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤاله الثاني سيد عمر بسعيد يسأل عن التأمين في الصلاة الجهرية بعد الفاتحة. قال نجد أن كثير من المصلين يبقون ساكتين ولا يؤمنون، والذي يؤمنون قليل. قال بهذا بخلاف الماضي كان يرتج المسجد بهذا التأمين، وهل يعتبر هذا التأمين جزء من الفاتحة فيجب أم لا؟
0: طبعا هو كما هو معلوم ليس جزء من الفاتحة، وهو أنما سأل لهذا للتبيين، لا يخفى عليه بأنه ليست جزء من الفاتحة، ولكن ليسمع الناس حكم المسألة. طبعا ليس جزء من الفاتحة، والتأمين هذا سنة، هي قول آمين ومعناها اللهم استجب، بعد ما ناتي بالدعاء ندعو الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا مع الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نقول آمين. وينبغي هنا سكتة خفيفة بين ولا الضالين وبين آمين، ثم بعدين آمين، وهذه آمين يسن أن يجهر بها الإمام وأن يجهر بها المأمومون كذلك. أيضا بعض المأمومين ربما هو ما يترك آمين بس بسر، كسل، عبارة عن كسل فيما يريد أن يؤمن، فاتته سنة الجهر بها، وهذا من المواضع التي يجهر المأموم فيها خلف الإمام، فكان المطلوب منهم أن يجهروا بآمين. وهذه تكون في عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وحتى لو كان خارج الصلاة لو قال آمين حتى أنها قد تكون مطلوبة. هذا فيما يتعلق بالمسألة، عرفنا بأنها سنة وأن الجهر بها، وكذلك بالنسبة للإمام الذي نشهده أن عدم الجهر من الإمام، أما بالنسبة للمأمومين والله أعلم، يعني المسموع عندنا والمشاهد أنهم يؤمنون على ما يبدو لنا، لكن بالنسبة الذي نراه في تقصير هو جهر الإمام بآمين، ما نسمع التأمين من الإمام إلا في بعض الأحوال أو من بعض الأشخاص، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤاله الثاني يريد منكم التوجيه في مسألة أن بعض الأئمة في الركعة.
0: طيب قبل أن نأخذ هذا ذكرت أمرا فيما يتعلق بهذا، قالوا لو لم يكن من فضل الجماعة إلا التأمين خلف الإمام لكافى هذا فضل، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن بتأمين الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. بس بيقولك آمين مع الإمام، الإمام يؤمن والمأموم يؤمن، فتؤمن الملائكة مع تأمينهم، يغفر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه وافق تأمين أشخاص أخيار عند الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، فيخرجون من كل جماعة مغفور لهم، صلينا الظهر مغفور لنا، صلينا العصر مغفور لنا، كل بس العصر ماشي فيها تأمين ظهر وعصر ماشي تأمين ظهر، إنما يعني الصلوات الجهرية، وهذا يكون حرص على الجماعة في الصلوات الجهرية مغرب عشاء وصبح، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤاله هذا الثاني أريد منكم التوجيه لبعض الأئمة الذين يقرؤون سورة طويلة في الركعة الأولى ويقرؤون سورة قصيرة في الركعة الأولى وسورة أطول منها في الركعة الثانية.
0: هذا خلاف السنة، بل يؤدي إلى الكراهة. السنة هي تطويل الركعة الأولى على الركعة الثانية، هي تطويل قراءة الركعة الأولى على الركعة الثانية، وكذلك أيضا من السنة أن يكون هناك ترتيب، يعني إذا قرأ في الركعة الأولى مثلا من الضحى يقرأ بعدها ألم نشرح، وكذلك أيضا أن لا يكون هناك عكس، لا يقرأ ألم نشرح في الأولى وفي الثانية يقرأ الضحى، وهذه أدي إلى كراهة. فالمطلوب هي أن يتعلم الإمام هذا قبل أن يأم الناس أحكام الإمامة وما الذي عليه أن يفعل ذلك، وفي كتب سهلة ومتداولة في هذا يمكن أن يرجع إليها، وأحسن شيء هو بالتلقي عن المشايخ، فالمشايخ يغنون عن الكتب ولا تغني الكتب عن المشايخ، لأنه ربما يفهم المسألة هو فهم خطأ، كما كان واحد كان يقول أن الناس تركوا سنة مهجورة، ما هذه السنة المهجورة؟ قال لا يعمل بها أحد هذا في هذا الزمان، ما هذه السنة المهجورة؟ دلنا عليها. قال من أحيا سنة قد أميتت فله أجر 100 شهيد. طيب ما هي السنة؟ قال أكل العسل يوم الجمعة، أكل العسل يوم الجمعة، الناس قد تركوا هذه السنة. قال فين وجدته؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب العسل يوم الجمعة. فحجيب هذا، فين هذا الحديث؟ إذا كان فعلا الناس قد تركوا دلنا على هذا الحديث، فجاب الكتاب فقرأوا الكتاب، فإذا بها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الغسل يوم الجمعة، فهو الغسل وليس العسل. فرجوع إلى المشايخ وخصوصا أساسيات، هذه أساسيات الدين لابد من التلقي بها عن المشايخ حتى لا يكون هناك خطأ في فهمها، والله أعلم.
1: زكم الخشية السالمة، وكذلك يريد تنبيه وتوجيه في مسألة السواك والعمل به.
0: نعم، السواك هذه سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يفرض علينا لولا أنه يخاف أن تشق علينا، فينبغي لنا الحرص على السواك عند الوضوء خصوصا، وكذلك أيضا عند الصلاة، وعند كل من صلاة التراويح كل ركعتين من صلاة التراويح صلينا، إذا نقوم للركعة التي بعدها يسن لنا الاستياك. فالاستياك هذه سنة مؤكدة، يكون تركها مكروه، هو سنة كل وقت، كل وقت تستاك مثل الذكر، عاد الذكر مكروه في الحمام ونحو من الأماكن المستكثرة، السواك ليس مكروه في الحمام ولا في الأماكن المستكثرة، فيصير كأن السواك هذا على الإطلاق مطلقا أنه سنة، إلا إذا وصل إلى درجة الإضرار باللسان بالأسنان أو باللثة أو باللسان، حتى لو كان يستاك وكذا يدرك لسانه. فالسواك هذه سنة، ويسمى بها دلك الأسنان وما حواليها وكراسي الأضراس، وكذلك اللسان. اللسان لا تقل أهمية عن السواك، لأن ربما الروائح هي التي تحملها اللسان أكثر مما تحملها الأسنان واللثة، وربما البكتيريا التي تكون فيها أكثر من غيرها، فينبغي لنا الاهتمام بالسواك عموما وخصوصا حينما يأكد الشرع عليه. فالصلاة تفضل إذا كانت بالسواك على حينما تكون الصلاة من غير سواك بدرجات عالية وكثيرة، ستندم على فوات السواك يوم القيامة. إذا ما تيسر لك بأي شيء، ما تيسر لك بالأراك، بما يتيسر لك بأي شيء خشن يقلع القلح الوسخ الذي على الأسنان بأي شيء، ولو بطرف الثوب، هذا طرف الثوب ليس دائما، إنما يكون عند الحاجة، عند ما عندك سواك الآن، حتى لا تضيع الفرصة، ويكون هذا بطرف الثوب، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا أبو محمد من تريم، أبو محمد من تريم يقول أنه هناك مسافر دخل المسجد فصلى مع المقيمين صلاة المغرب، ثم بعدما أكمل صلاة المغرب قام يصلي العشاء قصرا وجمعا مع المغرب، فقام معه أحد المقيمين وصلى معه لكي يحصل الجماعة، فما تصرف هذا المقيم؟ هل يصح وسكون صلاته صحيحة أم لا؟
0: تمام، بالنسبة للمسافر أولا مضبوط فعله كونه صلى المغرب مع الناس، ثم بشرط أن يقوم حالا من دون أن يمضي مقدار ركعتين خفيفتين فيصلي العشاء ولو وحده، ويقصر الصلاة فيها ويصلي ركعتين إذا كان سفره طويل. هذا بالنسبة للإمام لا مؤاخذ عليه، أو هذا بالنسبة للمسافر. بالنسبة للمقيم إذا كان بيصلي العشاء معه إعادة فهذا أيضا مطلوب، ولكن يصلي أربع ما يصلي ثنتين، لأنه هذا مقيم، والمقيم لا يصلي ثنتين وإنما يصلي أربع، فهو يصلي العشاء معه أربع أداء، يعني على سبيل إعادة، أو يكون على سبيل القضاء. إذا كان إعادة حصل فيها فضل الجماعة، لأنه هذا إعادة خلف أداء، والمعادة معادة للأداء، فلا يعتبر هذا اختلاف، فيحصل فضل الجماعة في مسألة الإعادة. وإذا كان صلى قضاء على المعتمد في المذهب مقرر المذهب أنه لا يحصل فضل الجماعة، لأنه الإمام يصلي أداء والمأموم يصلي قضاء، المأموم إذا صلى قضاء خلف الأداء لا يحصل فضل الجماعة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو حمد من تريم، تفضل أخي أبو حمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله شيخنا وجزاكم الله عنا وعلم خير الجزاء.
1: تفضل
2: شيخ سالم حفظكم الله. يذكرون قاعدة يبنون فيها سلوك الأدب وامتثال الأمر، بالنسبة لجانب امتثال الأمر ما يتضمن في وسطه سلوك الأدب، أنه امتثال الأمر يعني التزاما بالأدب في التوجيه النبوي، هذا الجزئية الأولى. الجزئية الثانية فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الصلاة الرحمية، هل الانقياد أو الالتزام بعدم السيادة وذكرها أو سلوك الأدب في ذكرها، مع ملاحظة حيثية أنه امتثال الأمر منطوي فيه سلوك الأدب إذا كان الأمر واضح. جزاكم الله عنا كل خير.
1: نعم، سمعني جمعكم تجيبون على سؤال.
0: تمام. نعم، كما ذكر أنه في ضمن امتثال الأمر هو سلوك أدب، سلوك أدب أنه امتثل ما أمر به، وأحيانا قد يكون سلوك الأدب أفضل، وأحيانا قد يكون امتثال الأمر أفضل. ليس على إطلاق يقول امتثال الأمر خير من سلوك الأدب كما هو المسموع، وإنما أحوال، وقد حصلت للصحابة أحيانا سلوك الأدب وتركوا امتثال الأمر. على كل حال هو ليس هذا موضوع سؤال، موضوع سؤال في كلمة السيادة سواء كان في الصلاة الإبراهيمية أو لا. هو هنا الآن لو كان في عندنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسودوني، لو فعلا هكذا في حديث أنه لا تستخدموا، ثم بعدين نحن جينا بلفظ السيادة، هنا بنقول الآن نحن سلكنا الأدب وخالفنا الأمر، لكن الواقع أنه ما في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة، وهو قد أشار لنا ضمنا في أحاديث أخرى بأنه سيد ولد آدم، ولا نختلف على كونه سيد ولد آدم، وقد نصوا كما نص عليها في بغة المسترشدين أن الزيادة على الوارد ليست مذمومة، وإنما الناقص عنها هو المذموم، يعني خصوصا فيما يتعلق من قبيل الدعاء، إذا زاد الإنسان على الدعاء الوارد، أهم شيء أنه أتى بالدعاء الوارد تماما، زاد عليه قال لا مؤاخذة في ذلك، وما هو منقول عن السيد السمهودي المؤاخذة لو كنا بنبدل، بدل هذا الدعاء كما يفعله الآن يفعله بعض المعاصرين، قال نبدل اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، قال نحن نسافر على الطائرة، فين كآبة المنظر وفين الأشياء هذه، نقول هذا الوارد، الوارد لا يبدل، معك دعاء بعدين هات باللائق على الحال. وبالنسبة للدعاء هذا بعضهم استحسنوا أن يؤتى به مرتين، أن يؤتى به كما هو من دون زيادة، ويؤتى بعد ذلك، وهذا منصوص أيضا عليه، يؤتى بعد ذلك بالزيادة. فمثلا نحن اليوم من فضل الله تبارك وتعالى نشرب ماء عذبا فراتا باردا نظيفا مفلترا، ما صح مفلتر، هذا حقه نعمة أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فنحن إذا زدناها ابتداء الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا باردا مستساغا نظيفا، يعني قد يكون زيدنا على الوارد، في من يقول أنك تزيد على الوارد ماشي إشكال، أهم شيء أنك تأتي بالوارد، وفي من يقول لا الأحسن أن تجعلها مرتين حتى لا تفوتك، أنت تحمد الله سبحانه وتعالى على كونه نظيف، أيضا تحمد الله كونه مفلتر، أن بعض الناس ما يشربون هذا الماء، أنت عندك هذا الماء فأنت تحمد الله عليه، في كل نعمة أنعم الله علينا بها ينبغي لنا أن نقابلها بالشكر لله تبارك وتعالى. وعلى كل حال بالنسبة لمسألة السيادة صار مسألة منقولة مذهب، فمنهم من رأى عدم الاتيان بالسيادة مثل الخطيب الشربيني، الخطيب الشربيني قال الأفضل عدم الاتيان بالسيادة، والشيخ بن حجر كلامه متردد في ذلك، بينما العلامة الرملي قال لا بل ينبغي أن يأتي بلفظ السيادة، هو بياتي الكلام هذا امتثال الأمر أفضل ولا سلوك الأدب أفضل، لو نهانا النبي أصلا ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، هو علمنا كيف صيغة الصيام، وقد فهمنا من كلامه أيضا سابقا هو سيدنا ونعنه، ولا نختلف على كونه سيدنا، وهذا الذي عليه أكثر المتأخرين من الشافعية على سنية الاتيان بالسيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يقول منهم بأنها تبطل وإلا مكروهة، وحتى الكراهة ما يقول أحد، الكلام خلاف، الأفضل نأتي بها أو الأفضل أن لا نأتي بها، والله أعلم.
1: فالإنكار على من يقول بالسيادة هذا إنكار خاطئ.
0: أيوه نعم أيوه. مرة رأيت كتاب حاشية الباجوري، هو أتى به كان يقول ويسن أن يأتي بالسيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكورة في حاشية الباجوري، المعلق عليه علق عليه قال أفتى الشيخ بن باز بأنه لا يأتي بهذه الزيادة. هذا ما له علاقة بن باز، هذا حنبلي، وهذا الآن يتكلم في المذهب الشافعي، هو لو كان قال أنا أفتى فلان الشافعي بأنه لا يؤتى بها بنقول مسألة نقاش في المذهب، ويأتي بحد آخر ما له علاقة بالمذهب، الله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ومعنا سؤال واقعة حال، قال أنه في خطيب جمعة تأخر تقدم وبكر على غير العادة وصلى وخطب بالناس وصلى بالناس، فبعض الناس تأخروا بسبب هذا التقدم الخطيب، فكثير قال منهم وخصوصا من الشباب أدركوا مع الإمام بعد الركوع الثاني من الركعة من صلاة الجمعة، وبعد ما سلم الإمام قاموا وأكملوها ركعتين.
0: نعم،
1: ما الحكم في هذه الحالة؟
0: تمام، هو الإنسان لا يزال مدرك للجمعة إن أدرك ركعة مع الإمام، إذا أدرك الركوع يعني كونه أدرك الركوع الثاني واستمر معه في الجماعة إلى الركوع الثاني عند العلامة الرملي وعند العلامة ابن حجر إلى أن ينتهي من الصلاة مستمر معه، مش يدركه في ركوع بعدين ينوي المفارقة، الرملي قال لا بأس، وإذا يرتفع من السجود الثاني، إذا ارتفع من السجود الثاني أراد أن ينفرد عن الإمام لا بأس، والعلامة الشيخ ابن حجر يقول لا بل لابد أن ينتظر حتى يسلم. فهناك في هذه المسألة أنه إذا أدرك ركعة، لكن الواقع كما تحكي أنه جاء بعد الركوع الثاني، يعني في الاعتدال سمع الله لمن حمده أو في التشهد فجاء ويصلون، هنا الآن تأتي المسألة الذي يقولون نوى ولا صلى وصلى ولا نوى، فهم ينوون الجمعة لأنها لا تزال الجمعة باقية بالتبعية للإمام، فيجب عليهم أن ينووا جمعة ولكن يصلوا 4 ركعات، صلوا ظهر 4 ركعات لأنه ما أدركوا ركعة مع الناس. فهؤلاء الناس الذين صلوا أدركوا الإمام في التشهد وقاموا أتوا بركعتين عليهم قضاها، عليهم صلوا قضاها ظهر، صلوا ظهر 4 ركعات الآن قضاء لهذه الصلاة التي أخطأوا فيها. وكل من يريد أن يقدم على العمل عليه يسأل عن حكم الشرع فيه، ولكن من أدرك الركوع قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع أدرك الجمعة معه، وبالتالي جمعته صحيحة ولا مؤاخذة فيها، ولكن المؤاخذة عليه في التأخر، كونه تأخر حتى فاتته شيء، لأنه حرام الاشتغال بعد الأداء بعد دخول الخطيب، يعني عند بعد دخول الخطيب على المنبر هذا يكون حرام الاشتغال، وقبل ذلك بعد الظهر وقبل دخول الخطيب يكون الاشتغال بهذا يكون مكروها. فالمبادرة للجمعة فهذا أمر مطلوب، والناس الآن ربما يبحثون عن المساجد التي تتأخر عن الجمعة، كل هذا ليس داعي لهم، يعني أنهم مشتغلين بالذكر ولا بعمل صالح، وإنما مشتغلين بالنوم أو بأشياء ترهات وأباطيل بالنسبة لأمور الآخرة. فالمطلوب في الجمعة المبادرة والمسابقة على الحضور مبكرا، لو علموا لو كانوا يشاهدون ما الذي يفوتهم من الثواب ما كانوا يتأخروا في هذا الموضوع. على كل حال الخلاصة مرة أخرى نقول إذا كانوا أدركوا الركوع الثاني مع الإمام فلا يأتون إلا بركعتين، وإذا لم يدركوا الركوع وجدوه في الاعتدال وما بعد الاعتدال عليهم أن يأتوا ب4 ركعات والله أعلم.
1: ويجب عليهم القضاء هؤلاء
0: لمن صلى ركعتين ولم يدرك ركعة مع الإمام يجب عليه القضاء. نعم والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، وأجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. وإلى هنا أيها الأخوة المتابعون والمستمعين وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والشكر للشيخ سالم بن أحمد بن أبو بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا أستاذ عبد الله مبروك بريك، نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. أن الله يغفر ذنوبنا ويستجيب لنا ونسهل مطلوبنا ويقضي حاجاتنا، وأن يرفع مقته وغضب عنا ويحل علينا رضوانه فلا يسقط علينا أبدا، وأن يميتنا على كمال الحسن خاتمه وراضي عنا وبنية من واه الشيوخ إلى حضرة النبي.
3: يا من يحب الله.
4: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن

قال الشيخ أبو حمزة البغدادي البزاز: من رزق ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات: بطن خال مع قلب قانع، وفقر دائم مع زهد حاضر، وصبر

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في الأيام القريبة الماضية من دار المصطفى بتريم إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بعيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال من دار المصطفى إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
4: والتقوى الذي أمر الله أن تزودها، قال وتزوجه من خير زاد التقوى، هي حقيقة في القلب. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالله الله املي قلبك من الإيمان، ودع من الغل والحسد والبغضاء، واعلم أنك في كل يوم معرض للفتنة ومعرض للنزاع ومعرض للخصام. فلا تقابل الناس خاصة المسلمين إلا بالمسامحة والعفو، وإلا إذا فتحت باب النزاع خلاص توزع النزاع، توزع النزاع. فالجواء القاطع لجميع المنازعات المسامحة والمخاصمة، وهي ما تدفي نار العداوة. وأما مقابل الشر بمثله هذا يتوسع، فتبقى قلبك مشغول وابنك مشغول وأهل بيتك مشغولين، وتتوسع العداوة حتى بين القبائل. فنلقى على الله جل على وقلوبنا سقيمة، هذا من أكبر الأخطار العظيمة. وكان عليه الصلاة والسلام بمجلس من مجالسه يقول لهم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل لا يبهله، فخرج بعض الصحابة يبشر، قال: إن شاء الله أنك من أهل الجنة، والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد لك. قال لماذا؟ قال جاء سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. قال له ماذا تريد؟ قال اقبل الإشارة واحمد الله سبحانه وتعالى وأخبرني بأعمالك أعمل مثلها. قال ليس لي عمل. قال أخبرني. قال لا أخبرك وعندي عمل. فذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا الذي أخبرتنا بأنه سيدخل علينا وأنه من أهل الجنة بشرته وسألته أن يخبرني عن أعماله لكي أعمل مثل عمله لعل الله يعطيني ما أعطاه. قال فلم يخبرني. وقال لا ارجع إليه مرة أخرى وقل له يخبرك. قال أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخبرني. قال ما عندي أعمال حتى أخبرك بها ولكني أعمالي سلبية. ما هي؟ قال لو أقبلت الدنيا كلها علي من حلال ما فرحت بها. هذا مسألة كبيرة عظيمة. والثانية قال والثانية لو أدبرت بعد أن أقبلت وهلكت في لحظة ما تكدرت منها. قال لله ترك. والثالثة قال والثالثة لا أمسي وفي قلبي غش المسلم ولا أصبح في قلبي غش المسلم. لا إله إلا الله. قال هذا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقالوا يا رسول الله أن فلانة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها هي من أهل النار. أن هذه اللسان تدل على مرض القلب. لا حل الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ما دام يتكلم بالكلام على فلان فلان فلان دليل من قلبه مريض يبغضهم. فلا تبغض إلا المنافقين ولا تبغض إلا أعداء الله. وجميع أهل إلى الله يجب أن تحبهم وأن ترحمهم وأن تعبدهم من الخير ما تعبد نفسك. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأنت يا مسلم وأنت يا حاج بالخصوص لا ترجع من بيت الله جل وعلا إلا بهذه العلامة. إيه؟ العلامة أنك لا تبغض إلا من يبغضه الله وأن جميع المسلمين كلهم إخوانك. وإذا جرت بينك وبينهم عداوة أزل هذا العداوة وأزل هذا الحقد وأزل هذا الضغائن وأطلب من يعينك عليها. وأكبر شيء يعينك عليها كلام ربك وكلام نبيك عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا وعد قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فسامع عن ريال أو سامع عن مئة أو سامع عن ألف أو سامع عن الدنيا كلها يتحول أجرك كله على الله. وهذا يعطيك الله أجرك فريضة هذا الذي رفع عليك أو يعطيك أكثر. حاشا حاشا بل يعطيك أكثر وأكثر وأكثر. وإذا كان يوم القيامة والناس في صعيد واحد كل أمة جاذية على ركبها ينادي منادي ألا فليقم من ينطلق ألا فليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا ذنب. من هم هؤلاء؟ قالوا هؤلاء ما يقدموا دعوة على أحد يسامحوا الناس ولا لهم غريب ولا وصلوا عند حاكم والحق لهم واضح كالشمس فتركوه لله. ينادي يوم الحق يقول اليوم أجره.

مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: وصلِّ وسلم وبارك.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
1: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. والله أعلم.

ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير.

بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

عذبنا الآن صفة صلاة كبيرة الأولى مع الإمام. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتوبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها.

الكتب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لم

0: زكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم أسن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان عند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطاهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الأسمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة العيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافر، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مس مسؤول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد رسولك النبي الأمي ولا يصل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين، أكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك، إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله، اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتقيه من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا، وقرب علينا المسافات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: الزاني رمي جبرة العقبة، الثاني المبيت المزدلفة، المبيت المزدلفة هذا واجب، تبيت المزدلفة حتى لحظة من النصف الثاني، من النصف الثاني في ليلة العيد كثير ربع ساعة ولا ساعة، وإذا بات القطع حجار من هناك حق الرن أحسن، وقلت 70 حصاة ولا أكثر تكفيك الثلاثة الأيام كلها، وإذا ما عليك شيء جبها من أي محل. المقصود ما فيها يعني نجاسة ولا هي من الحجر في قدر مبهى. الواجبات كم؟ ستة. الأولى الإحرام من الميقات، الثانية المبيت بمزدلفة، الثالث رمي جمرة العقبة يوم العيد. لكن يقول لك الرمي ده فيه زحمة وبتقتل النساء، لا تأخر الرمي لليل حتى لا ثاني ليلة لا ثالث ليلة، كل من كان تعبان ولا عاجز يأخر الرمي إلا المريض. المريض هذا إذا ما يقدر يصلي قائم، مريض قد ما عاد يصلي إلا جالس، هذا يؤكل، يؤكل من يرمي عنه. وأما يقدر يصلي قائم ما يؤكل أبدا، ما يؤكل، يرمي لنفسه. قال ما أقدر، قلنا أنا في الليل، قال ما أقدر، قلنا الليلة الثانية الليلة الثالثة الليلة الرابعة، يبقى كلها حق الليالي كلها. كل هذا رمي الجمار ورمي يوم العيد، يجوز تأخيره في أيام الله، ولا يمكن يوكل إلا من كان مريض. الثالث رمي الجمار الثلاث، هذا الواجبات، أما يومين أو ثلاث أيام. الرابع المبيت بمناء ليالي التشريق، ثلاث ليالي، ثلاث ليلتين أو ثلاث ليالي تبيتها في منى. أما النهار بعض الليل في مكة رخصة، وأما الليل لا لابد ما تبيت أكثر الليل في منى، أما ليلتين ولا ثلاث ليالي وهو أفضل. هذه كم؟ ستة. الأول الإحرام من الميقات، الثاني المبيت مزدلفة، الثالث رمي الجمرة، الرابع رمي الجمار ثلاث، الخامس مبيت ليالي التشريق. السادس طواف الوداع، طواف الوداع هذا واجب مش سنة، لا سنة ولا ركن. نهار بدك تخرج من مكة مسافر إلى مسير قصر، يعني مسير يومين، تطوف الوداع إن أنت من مكة وإن أنت من غير أهل مكة، لابد ما تطوف طواف الوداع. هذا طواف الوداع ما له تعلق بالحج وحده، من بيخرج من مكة وهو صحيح لابد يطوف طواف الوداع، المريض لا يسقط عنه. الحين عرفنا الواجبات وعرفنا الأركان، أركان الحج خمسة. الأول الإحرام، لكن الإحرام ركن، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف نهار العيد أو بعد العيد، الخامس السعي بين الصفا والمروة، هذا خمسة أجمل. والسعي بين الصفا والمروة تقدمها قبل الوقوف بعد الطواف، أو آخرها بعد الطواف الإفاضة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: كتب ويليام كليفورد تقريرا بلغ 30 صفحة في الإسكاب، تقرير خاص سري، وأرسله إلى الجهات السرية الخاصة في الولايات المتحدة قبل أن يرسله إلى أدراج هيئة الأمم. القضاء الرباني شيء غريب، شاء الله عز وجل، شاء الله ولا أدري كيف، أن يقع هذا التقرير في يدي. نعم، قرأته كاملا وعلقت عليه، عملت عليه دراسات في بعض كتبي. طيب، تعالوا حتى أحكي لكم خلاصة هذا التقرير، وخذوا منه بقى الدراسة بدون ما أنا أحكي، بدون ما أعلق ووسع الكلام. أنتوا لحالكم، ربي وهبنا عقول ورشد. أولا، بمقدمة التقرير يقرن ويليام كليفورد هذا بين ما يسميه حركة انبعاث إسلامية قوية رآها متمثلة في النقاشات التي دارت في سلسلة تلك المؤتمرات، وما يراه انهيارا لكثير من الهيل التي كان الغرب يتمتع بها. يرى أن الحضارة الغربية كانت لها هيل أكثر، وكل ما لا عم تتقلص هذه الهيل. أي مقدمة كلام. نقطة ب، يحمل بعد ذلك هذا الكاتب في تقريره الغرب من خلال هذه المقارنة مسؤولية النتائج التي قد تنجم من ما يسميه، هذا كلامه، الانبعاث الإسلامي الحثيث الذي بات ينذر بتجاوز المسلمين للحدود التقليدية للممارسات الإسلامية. يعلن الخطر على سمع الغرب، ترى في ظاهرة انبعاث إسلامية بدأت تتجاوز الحدود التمسكات التقليدية اللي بنعرفها بالإسلام. هذا الخطر، ما هو علاجه بنظره؟ يتوقع ويليام كليفورد، يقول إنني أتوقع أن ينفخ النجاح الدنيوي المتمثل في تفاقم الغنى العربي عن طريق النفط، مصادر النفط، أن ينفق هذا في الانبعاث الديني، وأن ينفق الانبعاث الديني في هذه الطاقة المادية. نعم، فيدعم كل جانب الجانب الآخر، يدعم الدين بالدنيا والدنيا بالدين، واضح كيف؟ ومن ثم فهو يحذر من أن ذلك قد يكون كفيلا بقلب موازين الحضارة. كل هذا كلامه عظيم. شو لازم نعمل نحن بنظره؟ يؤكد ويليام كليفورد على الغرب، نعم، على الدوائر الخاصة جدا بالولايات المتحدة، ضرورة أهمية القضاء على هاتين القوتين، القوة المادية النفط، والقوة المعنوية الانبعاث الإسلامي، حتى عبيره الانبعاث الإسلامي، وذلك بالطريقة أو الطرق التالية. هذا كلامه، ألخصه، ضرورة وضع الغرب يده على ينابيع النفط في البلاد العربية. طبعا هذا الكلام من إمتى توصيه؟ من أواخر السبعينات. الأمر تم ولا لا؟ ولا يزال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، العمل على بث الدعوة إلى فصل القرآن عن السنة من هون. أي العمل على بث الدعوة إلى فصل القرآن عن السنة. ويقول إذا تم فصل القرآن عن السنة فمن السهل أن يتم إخضاع القرآن للاجتهادات المعاصرة، ومن ثم فما أيسر أن يتم التلاقي بين القرآن ومعطيات الحضارة الغربية. بكلام طويل وبنفس مفصل. نعم. ويدعو علانية إلى إخضاع القرآن للاجتهادات والتأويلات المفتوحة الكفيلة بتفريغ القرآن من مضامينه ومسايرة الحضارة الغربية واندماجه في سياسة الغرب. ومنذ ذلك الوقت وضعت هذه الوصايا موضع التنفيذ. والآن ما يجري في عالمنا العربي، والله الذي لا إله إلا هو، عبارة عن خطى دقيقة لتنفيذ ما أوصى به ويليام كليفورد. المفروض أن كل ما جرى في العراق عبارة عن تنفيذ لوصية كليفورد، وغير العراق منفذ فيه تماما تماما. شيء تم تنفيذ وصية كليفورد بصمت، بالخليج نعم بصمت، وفي شيء ما أمكن أن يتم بصمت، ما تم إلا بالطريقة التي تعرفون وبطريقة الآن التقسيم الذي نعم يتم متابعته. ما يتعلق بفصل القرآن عن السنة، الآن الدعوة موجودة. هؤلاء الإخوة الذين يطرحون هذه الأطروحة منفذون، وليس هم الذين يخططون، ينفذون ما يطلب منهم. المسلمين القرآن يغني، قولوا المسلمين ثلاث أرباعهم أغبياء، نعم بسطاء، تهملوا يصدقوكم، هذول ما بيخططوا، هذول كل واحد منهم ابن وقته، ابن وقته فعلا. والله هذا كلام سليم. المسلمون مصيبتهم ان الواحد منهم ابن وقته، بتهيجوا هلا بيهوج وبيشتغل مثل ما بدك. لك شو صار؟ امبارح ما كنت هيك، شو الخطة؟ ما في خطة، ما في، نحن ننفذ. أما التخطيط فمن هم أصحابه؟ أولئك هم الذين يخططون، هذا هو الواقع. نعم.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نيات لنوات نواها أسلافنا الصالحون ونيات لنواها كل ما قرأ البردة مثل الله يفتح على هؤلاء فاكنا في أوقاتنا وعمارنا فوقنا الخير جعلنا من الخير يفتح علينا جعلنا في كل سائل سؤلاء ومامولة على ما يرضى الرسول جمالة في كل حال والبركة في الأهل والمال والعيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلم مزقت دمعا جرى من مغلة بدمي. صلى الله عليه. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من يضمي. صلى الله عليه. فما لعينك إن قلت اكتفى همتا وما لقلبك
3: إن قلت استفق يهمي. صلى الله عليه.
2: أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم.
3: صلى الله عليه.
2: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجد وخطي عبرة وظلا مثل البهار على خديك والعنم.
3: صلى الله عليه.
2: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعطي ذل الذات بالألم.

من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من

0: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله.
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

الآن تقول صح.

0: والحمد للرحمن دابا سرمدا.
1: إخواننا بالمسجد الحرام، منا إليكم أكمل السلام. إخواننا بالمسجد

0: أكرم بهم في أكرم الأوصاف، وألطف الأخلاق والأكناف. قد شرفوا مناقب الأشراف، وقد حلوا في أكمل الأحوال. هم نزلوا سر سويدى قلبي، وغرسوا حب الهوى في لبي، فملكوا خالصه من حبي، وأنعموا بأعظم الآمال. فما أحيلا ما أحيلا ما مضى من عمري، ومن قضى في حبهم من دهري، في قربهم ما فيه أمر مري، بل كل حال بالحبور حال.
1: وحبذا وصف

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: ما هو التحلل الحج للتحللان؟ إذا تحلل التحلل الأول جاهز لكل شيء إلا النكاح. وإذا تحلل التحلل الثاني جاهز لكل شيء. ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول المرأة في بعد خروجها من مزدلفة إلى منى يرمي، هذا واحد يرمي. ثلاثة التحللات ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، هذا ثلاثة. إذا جاب ثلاثة دولة كلها خلاص تحلل كل شيء. وإذا جاب اثنين من الثلاثة يسموه التحلل الأول، يحل لك كل شيء، يلبس كل شيء، لكن النكاح ما يجوز. النكاح يعقد ولا يباشر النكاح ولا يتوكل منك. فنقول إذا جامع قبل التحلل الأول عاد في عرفة فتت حجه كله، وعليه يتم الحج، وعليه يدري، وعليه يبدي يدريه ثاني سنة، ويفدي ببعير، بعير ذكر ولا أنثى، لا خمس سنين، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فسبع جهة، فإن عجز فطعام بقيمة البعير، فإن عجز طعام بعد أن قاعد سنتين وثلاثين. على كل هذا والمراشي على فدية تكون كان مختارة ورضية على هكذا الفدية، من هي مغصوبة ما عليها شيء. وبعض العلماء قال المرأة ما عليها شيء إلا الإثم السابع الجماع. وإذا جامع بعد التحلل الأول قبل يتم الطواف أو السعي، إذا عاد السعي يكون هذا عليه الشاهد حج صغير. الثامن من المحرمات قتل الصيد، مثل الجراد ولا الحمام، ما يمكن تمشي الحمامة من حلها، وقتلتها عليك شاهد، والجراد على قيمتها إذا تعبتها. كل صيد المحرم حرام، إنه في مكة وإنه في غير مكة ما دام محرم، وإن كان مش محرم نقول إن كان في مكة حرام، وإن كان في خارج مكة يجوز لك الصيد. صيد البر حلال لغير المحرم. هذه على الإجمال المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. والتحللات عرفنا التحللات، إذا تم التحللات حل جميع المحرمات. وأيام منى هذه هي الأيام المعدودات، ثلاث أيام.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

وشوقاه إلى البيت الحرام. قال تعالى:

قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. رواه أبو نعيم في الحلية

0: حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: حكم لقمان الصحية. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، لا تأكل شبعا على شبع، فإنك إن تلقه للكلب خير من أن تأكله. وقال لقمان الحكيم عليه السلام: إذا كنت في الطعام فاحفظ معدتك،

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن مالك رضي الله عنه قال: بلغني أن لقمان عليه السلام قال لابنه: ليس غنى كصحة ولا نعيم كطيب نفس.

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس في القصص: أول ما ظهر من حكمته أي لقمان الحكيم أنه كان مع مولاه، فدخل مولاه الخلاء فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إن طول الجلوس على الحاجة تنجع منه الكبد ويورث الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاقعد هوينا وقم. فخرج مولاه وكتب حكمته على باب الخلاء.

وروي أن لقمان الحكيم عليه السلام قال: طول الجلوس على الحاجة يوجع الكبد ويهيج البواسير ويثير الحر في الرأس ويستحيل منه الضوم.

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: تضرع إلى الطبيب قبل أن تمرض، أي افتقد الإخوان قبل الحاجة إليهم. قال لقمان الحكيم لولده: شيئان إذا حفظتهما لا تبالي بما ضيعت بعدهما، درهمك لمعاشك ودينك لمعادك.

من طرائف النحويين. فخاصمت امرأة مع زوجها وكان أصلع، فقالت له: لست أحسد شيئا في هذه الحياة إلا شعر رأسك. قال: ولما؟ قالت: فارقك واستراح منك. ضجر أعرابي من كثرة الأبناء مع الفقر الشديد، وبلغه أن الوباء وقع مدينة خيبر، فخرج إليهم بأهله يعرضهم للموت، وأنشأ يقول: قلت لحمى خيبر استعدي، هاك عيالي واجهدي وجدي، وباكري بصالب ووردي، أعانك الله على ذي الجند. فأصابته العدوى فمات وعاش الأبناء. خطب أحد الأمراء فقال: لم يصب أحد منكم بالطاعون منذ أن ولينا عليكم. فقام أعرابي وقال: إن الله أعدل من أن يجمع علينا مصيبتين، أنت والطاعون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت باليمن أعميين يتقاتلان، وأبكم يصلح بينهما. كان لرجل زوجتان، واحدة سمراء والأخرى بيضاء. صمم الرجل على تطليق واحدة منهما، فأجرى مسابقة شعرية، والفائزة هي من تبقى عنده. قالت السمراء: ألم تر أن المسك لا شيء مثله، وأن بياض الملح حمل بدرهم، وأن سواد العين لا شك نورها، وأن بياض العين لا شيء فاعلم. ردت البيضاء: ألم تر أن البدر لا شيء مثله، وأن سواد الفحم حمل بدرهم، وأن رجال الله بيض وجوههم. سر الرجل بهذا الحوار الجميل، وقرر أن يطلق الزوجتين وأن يتزوج واحدة حنطية اللون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك

وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت

ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية.

وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرا

وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. إلا الله عدد ما

على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله.

سلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

بسم الله الرحمن الرحيم. الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب.

على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين الى يوم الدين في كل لحظة ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت صلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استول الصلاة، تقارب وتراسوا وساوي الأقدام، اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك دار السلام. تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

0: اللهم
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان.

أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول

ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك

صلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد.

0: حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستغفرك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا في التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر.

شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل كساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الرأس وقصب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وماتي أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم
ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم يعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.

أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام كريم. يا ذا الجلال.

0: سبحان ربك رب السلام عمشين الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا

في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور وآيات الله. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خنق ولا سور، من كل قدر مقدور، حذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساقي عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أراد لي بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فرض نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

علمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحقنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

العشاء. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع مجموعة من المواد المتنوعة إلى حين بدء جلسة الاثنين الأسبوعية، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من دار المصطفى بتريم.

0: يا في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: يوم الميقات، ورضي الله عن آله وأصحابه الكرام القادات. أما بعد، فمع هبوب نسمات التقريب في أشهر الحج والثج والنفحات، نرحب بكم في جلسة جديدة من جلسات تأمل الآيات، وخير ما تستفتح به المجالس وتشنف به الأسماع آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الطالب آمال الدين بن مصران، فليتفضل. فتح الله عليه.

نِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إن هذا لهو القصص الحق

0: صدق الله العظيم، جزى الله طالب خير الجزاء. آيات صدق لا يمل سماعها، أعجزت فيها بلاغة النقاد، نص حكيم فصلت آياته تشفى به الأرواح والأجساد. لانت له كل القلوب قداسة وتصدعت من قدره الأجماد. ما فرط الخلاق من شيء به، قول الحكيم بحكمة وأياد. وبعد استماعنا لكلام الله نستمع وإياكم إلى كلام رسوله ومصطفاه، ومع الحديث الشريف ومع الطالب محمد ريحان بن حسين، فليتفضل فتح الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إني أقدم لكم حديثين من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمرة إلى الأمرة كفارة لما بينهما، والحج مبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج مبرور. متفق عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم.
0: صدقت يا حبيبي يا رسول الله. إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير، فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. وبعد استماعنا لكلام رسول الله نستمع إياكم إلى كلام ورثة الأكرمين، ومع الحدوى الإنشاد ومع المنشد حمزة بن حيدر العطاس، فليتفضل فتح الله عليه.

0: منه السلام بأزال وأبدي.
1: جزا الله المنشد خير الجزاء. وبعد الحد والإنشاد نستمع إياكم إلى كلمة للداعية أحمد بن محمد العكبري فليتفضل، نفعنا الله به.
2: الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداه والنعمة المستاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن في روح وراحة وحضور واستراحة، نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. ونحن في تذكر هذه الأيام والليالي أيام الحج، قال ربنا سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، وهي من أشهر الحرم كذلك، فاجتمعت هناك فضائل واجتمعت هناك كثير من الخيرات العظيمات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم معرفتها، وأن يرزقنا وإياكم معرفة الحكم منها والدروس التي جعلها الله تعالى فيها. قال جل جلاله وتعالت عظمته مخاطبا لبعض أنبيائه: وذكرهم بأيام الله. وأيام الله نعم الله عز وجل، ونعم الله كما تعلمون لا تعد ولا تحصى، والإنسان يتذكر هذه النعم، لأن بتذكر النعم يحصل الشكر ويحصل الشعور بالتقصير، فيحصل من الحق سبحانه وتعالى الإمداد والزيادة. قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي مثل هذه الأشهر العظيمة وفي هذه الفريضة، فريضة الحج، تذكرنا بدروس عظيمة. من جملة تلكم الدروس التضحيات والبذل من أجل الله، وتقديم أمر الله عز، تقديم أمر الحق سبحانه وتعالى على أنفسنا وعلى مرادات أنفسنا وعلى كل شيء، ولو كان من أقرب الناس إلينا كالزوجة أو كالأولاد أو كالوالدين أو غير ذلك. وحادثة أو ذكر هذا الحج العظيم، الحدث العظيم، لما بعث الله تعالى سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأمره ببناء الكعبة مع ابنه إسماعيل. وقبل ذلك لما جاء سيدنا إبراهيم إلى مكة المكرمة بذلك الوادي، واد غير ذي زرع، لا يوجد فيه أحد، لا من الإنسان ولا من الحيوان ولا من المخلوقات، لا توجد فيه حياة، ولكن أمر الله تعالى مقدم على كل شيء. وقصة سيدنا إبراهيم معروفة، لما أخذ زوجته هاجر ومعها ذلكم الطفل الصغير الرضيع سيدنا إسماعيل، وتركهم في ذلك المكان وانصرف، وهذا الانصراف بأمر من الحق عز وجل. فتشبثت تلكم المرأة الصالحة التقية النقية، وقالت: يا إبراهيم، تتركنا لمن في هذا المكان لا يوجد فيه أحد؟ فلم يلتفت إليها ولم يعول على كلامها، فتشبثت به، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، الله أمرنا بهذا. فقالت: اذهب، فإن الله تعالى لا يخيبنا. في هذا درس أن الله تعالى إذا أمرنا بأمر ينبغي أن يكون أمر الله عز وجل مقدم على كل شيء، لأن الإنسان يبقى في صراع مع النفس الأمارة بالسوء، صراع ربما مع من حواليه، ربما يكون من حواليه من أقرب الناس إليه، من الوالدين، من الزوجة، من الأولاد، وربما من الآباء، من الأمهات، وربما من الأصحاب. فإما أن يقدم أمر الله عز وجل على ذلك كله ولا يبالي ولا يعول، وإما أن ينهزم، أو وإما أن يخضع لهذه الأمور التي تعرض عليه فيرفض أمر الله عز وجل فيحصل ما يحصل. لأجل ذلك لا يمكن أن ينتشر الدين، لا يمكن أن تنتشر السنة، لا يمكن أن ينتشر الخير إلا بالتضحية. بخلاف الباطل، الباطل والكفر والفساد ينتشر بالمال، كثرة المال يمكن أن ينتشر الباطل، أما الدين والحق يحتاج إلى هناك تضحية، وبهذه التضحية يأتي التأييد الرباني، تأتي الخوارق العادات، تأتي الإرهاصات، تأتي المعجزات. إذا الإنسان قدم أمر الله عز وجل وامتثل أمر الحق جل جلاله وتعالت عظمته، يصير هذا الإنسان مؤيد من قبل الله عز وجل. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فإذا نصر الإنسان أمر الله عز وجل وقدم شريعة الحق على كل شيء، ولم يقدم على حكم الله وعلى حكم رسوله أي شيء، أؤيد بأنواع التأييدات، ولا يمكن أن يقف أمامه أي شيء من أنواع المخلوقات، لأن هذا الآن يعني خليفة عن الله عز وجل، ينطلق انطلاقة صحيحة، ينطلق بانطلاق من فوق، يعني بأمر من الحق عز وجل. أي ذلك رأينا في قصة سيدنا إبراهيم لما تركها مع ابنها وذهبت تبحث عن الماء، جاء الماء وحصلت الإرهاصات. والقصة بعد ذلك لما أمر سيدنا إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، وهو من البلاء العظيم كما قال الله تعالى: من البلاء إن هذا لهو البلاء المبين، يعني اختبار كبير أن يختبر الإنسان بذبح ابنه. فلذت كبده أقرب الناس إليه، رزقه الله تعالى هذا الولد في آخر عمره وهو كبير في السن، ثم يؤمر بذبحه. ليس أمر يسير أن يذبح الإنسان ابنه. جاءت هناك الاعتراضات، جاءت خواطر النفس، أو جاء مما يصدر من الشيطان أو غير ذلك مما حوالي الإنسان. لكن سيدنا إبراهيم قدم على هذا الأمر ولم يعول على شيء، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، وجاءت الجمرات الثلاث وأقدم على سيدنا إبراهيم على امتثال أمر الله عز وجل. فجاءت المعجزات وجاء الفداء من الحق عز وجل. لذلك الذي يتأمل القرآن نرى أن سيدنا إبراهيم كم ذكر في القرآن، يكاد من أكثر الأنبياء ذكر في القرآن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وصار من أولي العزم من الرسل، لأنه ابتلي بأنواع الابتلاءات فصبر وقدم أمر الله عز وجل فخلد الله ذكره. وصرنا نقول في كل صلاة لما نصلي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. الله تعالى خلى الذكر إبراهيم وإسماعيل وهاجر السبب في ذلك التضحية. فنحن الآن في هذا الزمان تعرض علينا هناك كثير من الأشياء، وهناك صراع يكون بين الإنسان بينه وبين نفسه في تقديم أمر الله أو تقديم أمر الأب أو أم أو أولاد أو زوجة أو أصحاب أو غير ذلك. ربما الإنسان لا يشعر بهذا إلا لما يخرج في الواقع، لما تأتي بعد ذلك مظاهر الدنيا وما يعرض للإنسان في هذا الواقع، فإما أن يقدم أمر الله ولا يبالي ولا يعول على شيء، فيكون هذا الإنسان مصطفى مختار مؤيد منصور، وتظهر على يده ربما خوارق العادات، وكل من يقف أمام هذا الإنسان ربما يقسم. لماذا؟ لأنه ينطلق من فوق بقوة ربانية. لذلك الحج يعلمنا هذه التضحيات، يعلمنا هذا الدروس العظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كمال الإيمان وكمال التوفيق، وأن يبلغنا وإياكم حج بيت الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظ الحجاج والمسافرين، ونجعل هذا العام الحج هذا العام من أبرك الحج على هذه الأمة، تعود بالفرج للمسلمين ونصر المؤمنين ورفع لرايات الحق والدين، وأن يدمر أعداء الدين أينما كانوا حيثما كانوا. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. العفو منك.

الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان عبده الهادي الدليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاه واتبعه في سواء السبيل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتفضيل والإجلال والتعظيم وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبعد فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وإلهنا جل جلاله وتعليماته وتوجيهاته فيما أنزله على خير برياته عبده المختار محمد صلى الله عليه وسلم قد وصلنا في سورة الحج إلى قوله جل جلاله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ويقول من كان يحتاط في أمره خشية من الله فلا يتجاوز الحد وإذا عاقب بمعنى جاز من اعتدى عليه وأذاه لم يتجاوز حده في أن لا يعتدي إلا بمثل ما اعتدي به عليه من عاقب بمثل ما عوقب به لا يتجاوز الحد ولا يظلم صاحب البعد عن الظلم وأخذ حق الغير المتعرض لأن يظلم ويؤذى من قبل وذا وذاك تكون له نصرة من قبل ملك الأملاك ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب ثم بغي عليه اعتدي عليه كالذين أخرجوا من بديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله لينصرنه الله والمعنى احفظ إيمانك وأدبك معي ولا تتجاوز الحد فيما تأتي وتترك لا تظلم أحد فإن ظلمت فأنا معك وأنا الذي أنتقم لك ألا تكتفي بي وأنا القادر على نصرة من أردت أن أنصر بل لا منصور إلا من نصرته ولا مخذول إلا من خذلته إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده يقول جل جلاله ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور وفيه إرشاد لأن الذي يعاقب بمثل ما عوقب به أو يعتدي بمثل ما اعتدي عليه أمامه وراء هذا الوقوف في حد العدل فضل بالعفو والغفران فيتصف بأوصاف شريفة وصف الرحمن بها نفسه العفو والمغفرة إن الله لعفو غفور كما قال جل جلاله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين لهو خير للصابرين وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اتقوا الله لا تجاوز حدك واتقوا الله ها واعلموا ان الله ما سمعت واعلموا ان الله مع المتقين ايش بعده وانفقوا في سبيل الله احسنوا ففي ارشاد الى الاحسان والفضل والتجاوز والعفو ان الله لعفو غفور ومع ذلك فإنما ينال عدله وانتقامه من ظلم
ولو كان يستحق عفوا ومغفرة لوجدها عند الله، ولكنه بتعديه لحق الغير خرج أخرج نفسه عن دائرة العفو والغفران والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى يذكر أن الحق يقول في حديث القدسي: أنا الظالم إن لم أنتقم من الظالم لمن ظلمه، إن لم أنتقم للمظلوم من الظالم أنا الظالم وحاشاه وما هو بظالم جل جلاله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول جل جلاله: وهذا الأمر اليقين المقطوع به في نصرته للمخلصين والصادقين والذين لم يتجاوزوا حدودهم خشية منه. يقول ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لا يفعل ذلك غيره، فهو صاحب القدرة، ألا يقدر على نصرة من وعده بالنصر؟ ألا يقدر على نصرة المظلوم من الظالم؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، صاحب القدرة المطلقة التي تبصرونها بأعيانكم ليل ونهار على ظهر الأرض، يأتي في كل يوم وليلة، من الذي رتبه وكيف يولج يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل؟ المكان الذي كان نهارا مشرقا بالنور يدخل عليه الظلمة فيصير ليلا، والمكان الذي كان مظلما ليلا يدخل عليه نور الشمس فيصير نهارا، يولج الليل في النهار في الليل، تزيد أيام ساعات في الليل وتنقص من النهار، تنقص أيام ساعات، تزيد أيام ساعات في النهار تنقص من الليل، يدخل الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل جل جلاله وتعالى في علاه. وإلا شيء أجهزة معهم ترتب لنا الليل والنهار، أو شيء من حكوماتهم تصلح هكذا، لا إله إلا الله. فإذا كان هذه القدرة أمامكم كيف تشكون في أنه ينصر من نصره، ينصر من ظلم بغير حق؟ وإن الله على نصرهم لقدير كما قرانا في هذه الآيات: أذن الذين يقاتلون، وفي قراءة يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير جل جلاله. اللهم انصرنا والمؤمنين وأهل الحق والهدى في مشارق الأرض ومغاربها، يا سميع يا بصير يا قوي يا متين يا قدير. قال تعالى: وأن الله سميع بصير، سميع لجميع الأقوال ولكل ما يسمع، سمع المطلق، والبصير بجميع أفعال العباد بل وبما يسرون وما يعلنون. فالسميع المطلق هو الله وحده، يسمع كل شيء حتى يسمع وقوع الخاطر، ويسمع حركة الجناح الطائر في الهواء، ويسمع سبحانه وتعالى دبيب النمل، هذا ليس لغيره جل جلاله وتعالى في علاه، ويسمع كل شيء، وجميع من نسب إلى السمع من الخلق يسمعون أشياء وتغيب عنهم أشياء وتدق عن أسماعهم أشياء، وإن سمع الشيء القريب من الله يسمع البعيد منه، لكن الله يسمع كل شيء، فهو السميع البصير جل جلاله. فيحسن الاعتماد عليه، ويحسن الثقة به، ويحسن التوكل عليه جل جلاله، وذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وأن الله سميع بصير، فكيف تشك في قدرته أو في نصرته لك إن أطعته وصدقت معه جل جلاله؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم اجعلنا والحاضرين والسامعين والمشاهدين ممن ينصرك حقيقة، فتنصره يا من بيده الأمر كله، ذلك بأن الله هو الحق
الواجب الوجود، الحق، الحق المطلق هو الله، واجب الوجود وليس هذا لغيره. كل من سواه فأصله عدم، باطل. ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ثم بعد ذلك ما كان ممتنع الوجود فهو الباطل المطلق، وما كان ممكنا الوجود فأوجد بموجد فهو باطل من وجه، حق من وجه، فمن حق من وجه نفسه وذاته باطل، ومن وجه إيجاد الله له تبارك وتعالى إمداده له بالإيجاد وأنواع الإمداد فهو حق من هذا الوجه. لكن الحق المطلق هو الله، قوله الحق، وعبادته حق، وأمره حق، وبيد ملكوت كل شيء. واجب الوجود أفاض وجوده بإيجاد من أوجد من العدم جل جلاله وتعالى في علاه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. كل ما يستندون عليه ويعتمدون على دون الله غير الله تبارك وتعالى باطل، لا وجود له في ذاته ولا في أصله، ولا يمكن أن يكون لهم العون ولا النصير على الحقيقة. إذن فاز الذين عرفوا الحق وآمنوا بالحق وصدقوا مع الحق وأخلصوا للحق، فأفاض عليهم وجودا حقا منه ونعيما حقا منه وفضلا حقا منه سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق الواجب الوجود، والذي لا يوجد شيء سواه إلا بإيجاده. إذن فهو الذي يجب أن يعبد، فعبادته حق، وأمره حق، وقضاؤه حق، ولقاؤه حق، وكلامه حق، ورسله حق، وأنبياؤه حق، وملائكته حق بإحقاقه لذلك، وهو الحق المطلق جل جلاله. يقول يطلق هذا الحق المطلق، يطلق الحق على كل ثابت، ولكن لا شيء يثبت إلا بإثبات هذا الموجد الحق جل جلاله. فمما أثبته أعلى ما أثبته الحق نبوة أنبياء ورسالة رسله، فأعلى مثبت من الخلق بالحق فكان حقا محمد. والمثبتات الكبرى بالحق فكانت حقا الجنة والنار، أوجدهما وجعلهما الغاية في النعيم والعقاب والمصير الذي يصير المكلفون فيخلدون فيهما. فالجنة حق والنار حق، كما أن الساعة حق. فهذه ثوابت بإثباته جل جلاله وتعالى في علاه. أما الحق المطلق الذي هو واجب الوجود ويمتنع عليه العدم فهو هو وحده، هو وحده جل جلاله، بل ما سواه كان عدما كائنا ما كان، كل ما سواه كان عدم. قال نبينا كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه جل جلاله، كان الله ولا مكان ولا زمان، وهو الآن على ما عليه كان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي، أن الله هو العلي الذي اعتلى فوق كل شيء جل جلاله. فلا شيء سواه إلا هو مقهور بقهره، محكوم بحكمه، دان وضيع أمام قدرته وإرادته، فهو العلي العلو المطلق.
سبحانه وتعالى الكبير جل جلاله وتعالى في علاه العلي باعتبار ذاته، الكبير باعتبار صفاته، وكل ما سواه فنسبة الكبر إلى شيء منه مجازا بالنسبة لشيء آخر من نفس الكائنات، أما الكبرياء المطلق فللواحد الحق. وعلى هذه الكبرياء الوجود، والوجود الثابت الذاتي له وحده، وما سواه بإيجاده وجد، بإيجاده وجد ما سواه من الموجودات. إذن الكبير هو الله أكبر. ألم ترى أن الله، تفكر في هذه الآيات من حواليك والمريات والمشاهدات، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء جل جلاله بترتيبه وتقديره سبحانه وتعالى وتصرفه وقدرته، أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. كانت بالأمس يابسة قاحلة قفرة مقفرة، ينزل ماء في لحظات فتصبح مخضرة، ومن بقاع الأرض ما تصبح الخضرة فيها في صبيحة اليوم الذي يجي فيه المطر، إذا جاء المطر في اليوم الثاني، وأكثر الأراضي تبدأ الخضرة بالبلل، ولكن تبدأ الخضرة ما تظهر الخضرة بالأشجار ثمار إلا بعد مرور أيام مدة فتظهر الخضرة، فتصبح الأرض مخضرة. وهذا بالرفع فتصبح الأرض مخضرة، لأنه يريد إثبات أن الأرض تصبح مخضرة، وأنه لو نصب لتغير المعنى. وهذا من دقائق الإعراب في العربية، يقول الرجل للرجل ألم أنعم عليك بكذا وأعطيك كذا فتشكرني، إذا قال تشكرني يعني أثبت شكره، أي فأنت قائم بشكر. أما إذا قال أنعم عليك بكذا وكذا فتشكرني، يعني لا تشكرني، أنت غير شكور. وهكذا قال فتصبح الأرض مخضرة، ولو قال تصبح الأرض مخضرة كان عكس المعنى وكان عكس المراد اللي كان يقول. فتصبح الأرض مخضرة ذات خضرة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها ما اهتزت، وإن الذي أحياها لمحيا الموتى إنه على كل شيء قدير جل جلاله. فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف جل جلاله وتعالى في علاه لطيف، يحيط علمه بجميع المصالح والمنافع ثم يرتبها بيسر ورفق. هذا اللطيف، واللطف بهذا المعنى الواسع ليس إلا له، ومن كان من خلقه له شيء من معلومات بالمصالح ثم رافق في التوصل إليها يقال له لطيف، لكن لطف محصور وقاصر. أما هو فقد أحاط علمه بجميع المصالح والمنافع لكل شيء، وكل شيء خلقها لا يعلم من خلقه، وهو اللطيف الخبير جل جلاله. ثم رفق بالعباد ورتب هذا الخلق والإيجاد، يحول النطفة إلى علقة إلى بلطف. وهكذا إن الله لطيف خبير ذو علم وخبرة محيطة بكل شيء من جميع الجوانب، نعم اللطيف الخبير. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، يقولوا تعالى
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف يوصل آثار الماء إلى أعماق الأرض إلى محل النبات ويعطي كل بذرة ما تستحقه، لا يزيد عليها ولا ينقص، تأخذ بمقدار ثم تتحول إلى الإنبات وتشق الأرض شقا حتى تبدو إلى ظاهر الأرض، ولا تروح إلى الجانب ده ولا الجانب ده ولا الجانب ده ولا الجهات الأربع، ولا تنزل تحت تطرأ لك هذا. منين هذا؟ من يعلم؟ منين التعليمة؟ في إشارات مرور عندها، في جندي مرور عندها، سبحانه. وإن قلبت الحبة كذا وإن قلبتها كذا وقت الإنبات تنقلب وتطلع كذا، ولا تروح يمين ولا يسار ولا أمام رهب ولا تنزل تحت. من قال هالأرض كذا وطلعي كذا وظهر الأرض من هذه الجهة؟ لطيف خبير، يضع كل شيء في موضعه ويرتب ترتيبا ويقدر تقديرا يجل عن الوصف، فأكبر من عقول آل السماء وآل الأرض. إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا. على الحقيقة خلقها وخلق ما عليها وكلها ترجع إليه. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فإذن لمن؟ قل لي من ما في السماوات والأرض؟ لمن؟ لله. كتب على نفسه الرحمة جل جلاله. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. آمنا بالله وبما جاء. له ما في السماوات وما في الأرض. قال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى كله له. ملك وعبيد الله على الحقيقة. إن الله لهو الغني عن كل شيء المفتقر إليه كل ما عدا، كل ما سواه مفتقر إليه. هو الذي يخلقه، هو الذي يرزقه، هو الذي يقدره، هو الذي يصور، وهو الذي يطور، وهو الذي سبحانه عز وجل. فلا يستغني شيء عنه، لا إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا ذرة ولا حشرة ولا كوكب ولا أرض ولا سم، كلها محتاجة إليه. هو اللي يرتبها ويقدرها ويسيرها، وهو الغني عنها كلها، لا يحتاج إلى شيء. الحميد جل جلاله الذي يستحق الحمد في جميع تصرفاته وتدبيراته وتقديمه وتأخيره ورفعه وخفضه وإعطائه ومنعه. لا إله إلا هو. إن الله لهو الغني الحميد يستحق الحمد على كل حال. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض؟ هواء وماء وأشجار وأطعمة وألبسة ومراكب وحجر ومدر وأنواع من الكائنات سخر لكم ما في الأرض. ولو سلط عليكم، لو كان الأحجار مسلطة علينا بتصلحش قدامها؟ حشرات سلطت عليك ما قدرت فيها، مش بتصلح بالأحجار؟ كيف بتصلح بالجبال لو سلطت عليك ومسخرة لك؟ طلع فوقها، دق منها، نزل منها، شقها، صلح فيها نفق، مسخرة. سخر لكم ما في الأرض له الحمد. والفلك سخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره. سخر لكم الفلك وهو اللي رتب هذا ما تغيص، تجري في البحر تاجر وتطلع أحمالك وأثقالك وأحجارك وحديدك وذهبك ومالك وفضتك ونفسك وحيواناتك
حمل طلعها في البحر. الله الله الله، والفلكة تجري في البحر بأمره سبحانه وتعالى، لو شيء يغرقون يغرقون سبحانه. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من يمسك السماوات؟ شيء عندهم ترتيب، مسك السماء مسك السماء، ما يقدرون يمسكون أنفسهم يمسكوا السماوات. لا إله إلا الله. ورفع السماء بغير عمد ترونها، شيء أعمدة تمسكها. قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض تسقط إلا بإذنه، إذا شققها وصارت كالمهل في القيامة انتهت، وقبل ذلك ماشي تسقط. ولا السماء كلها، حتى كوكب واحد لو اندق بالأرض ايش بيحصل في الأرض؟ واحد كوكب يسقط في الأرض دق، ولا قنابلهم ولا ما عندهم يساوي. طيب، ولهذا تجد عندهم أحيانا من وقت الآخر يقولون إنه في كوكب هذا يقترب من الأرض يمكن أن يصيب، يجيبون بعد مدة يمكن يصيب ويروح. لو في واحد يمسك الكواكب ويمسك محلك إلى الوقت الذي يأذن فيه وقعد محلك، لا أنت بتمسكها ولا دولتك بتمسكها ولا تكنولوجيا حقك بتمسكها ولا الأسلحة حقك بتمسكها، هو يمسكها جل جلاله. إن ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إن الله يمسك السماوات والأرض، والأرض اللي أنت عليها هذه لو تزلزلت ولا راحت وطفين بتمسكها؟ كيف بتمسكها؟ بيمسكون إيش؟ هزة مدة ثواني تنهيهم، تنهي قواتهم مدة ثواني بأقل من دقيقة، هزة من الأرض. من اللي يمسك؟ قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يقول من يمسكهما؟ ما لا يمسكهما أحد من بعده، لا إله إلا هو. يقول الفلك تجري في البحر بأمره، فلذلك والطير لما يطير في الهواء بأمره، لو أراد يسقط يسقط جل جلاله. ألم يروا إلى الطير فوقهم؟ الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن عند الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس للرؤوف الرحيم. رافته ورحمته تحيون، وإلا ما تسوون شيء ولا تقدرون على شيء. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من داب، ما ترك عليها من داب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إن الله بالناس للرؤوف الرحيم، وهو الذي أحياكم كنتم عدم، وتكوينكم هذا الجسد بنفخ الروح فيه من نطفة جماد، نطفة علقة مضغة كله جماد، عظام كلها جماد، كسية لحم جماد نفخ فيها الروح. أحياكم من العدم ثم يميتكم للاعتبار والادكار، كل ساعة يموت واحد فيكم، كل ساعة يموت واحد فيكم ثم يحييكم كما أحياكم أول مرة، يحييكم مرة أخرى بالبعث والنشور. إن الإنسان لكفور، يعاند ويكابر ويجحد القدرة والإرادة والنعم المصبوبة عليه، وهكذا، وما يعرف شكر النعم، ويعد المصائب وينسى المنن والمواهب. إن الإنسان لكفور، إن الإنسان لربه لكنود جحود. وإذا تأمل وانصف فإنه على ذلك لشهيد وداري بنفسه.

0: وإلا إفضاله وإنعامه علينا ما يساويه شيء، ولو عبدنا من كل بكل قدراتنا ما يساوي نعمة بصر ولا نعمة سمع ولا نعمة. والذي عبد الله 500 من بني إسرائيل إذا جاء يوم القيامة حسبوا على نعمة البصر ذهبت العبادات كلها وعاد باقي النعم كثيرة، يقول يا ربي فنيت عباداته ولا ادخلوه النار، يقول له يا رب رحمتك ادخلنا الجنة برحمتك. أبو قال بعملي لما جاءوا العمل حصلوا ما يساوي شيء، لما قال برحمتي قال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي، يمدحوه وقد طلع ماشي صفر طلع، ولكنه يدخله الجنة ويمدحه فضل الله على الخلق. بس الإنسان كفور، لا إله إلا الله، قتل الإنسان ما أكبر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر ثم سبيله ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء كلا لما يقضي ما يقوم بأمر الله ولا يمتثل ولا يجتنب ما نهاه عنه كفور جحود، لا إله إلا الله. والله بنا رؤوف رحيم، فنسأله أن يتم نعمته علينا ويرزقنا الإنابة إليه والاعتراف بفضله وإنعامه، وأن يتم علينا النعمة ويجمعنا في الجنة وهو راض عنا. اللهم اقبلنا على ما فينا، اصلح ظواهرنا وخوافينا، وأقبل بوجهك الكريم علينا، وتولنا بما أنت أهله ظاهرا وباطنا. فرج كرب أمة نبيك أجمعين، واقبل حجاج بيتك وزائري نبيك، وأعدهم إلى أوطانهم سالمين، وارزقهم الإنابة والخشة والاستقامة واتباع نبيك المصطفى. أشركنا في دعائهم وتضرعاتهم، وفي ما تجود عليهم وتتجلى عليهم وتنزل عليهم وتتفضل بي عليهم يا رحمن. وعجل بتفريج كروب الأمة في المشارق والمغارب، وادفع جميع المصائب والنوائب، وحول الأحوال إلى أحسنها، وارزقنا نصرتك ونصرة رسولك على الوجه الأحب إليك والأرضى لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
1: وأتوب إليك. كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية من دار المصطفى بتريم. حز

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77 27 36 701، للتسجيل واتساب 730 166 016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. يعلن مركز الإشعاع الثقافي الاجتماعي بحوطة الإمام أحمد بن زين الحبشي عن إقامة محاضرة للنساء والعذارى بعد مجلس قراءة حضرة باسودان الأسبوعية عصر يوم غدنا الثلاثاء ببيت السيد المرحوم الحبيب أحمد بن عبد القادر الحبشي بشعب أحمد بالحوطة، يلقيها الداعية الشيخ محمد بن أبي بكر الخطيب، والدعوة عامة لجميع النساء والعذارى، صادر عن قسم الإعلام بمركز الإشعاع بالحوطة شبام حضرموت اليمن.
2: إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب. يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء الاثنى عشر اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا نقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل تذكرناه عندما كان يقول عن نفسه: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيده. إذا تذكرنا سيدنا زيد بن سهل أو أبو طلحة تذكرنا تلك المنقبة العظيمة التي خصه بها رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح.
3: برنامج النجوم يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء في المساء، ويوم الجمعة عند الساعة 1 ظهرا.

0: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
1: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
2: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
1: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان عبر أثير إذاعة نور الإيمان وعبر قناتها المحلية، وكذلك مستمعين ومتابعين عبر الإنترنت وعبر إذاعة نور الإيمان بمدينة المكلا. نحييكم ونسر باستقبالكم في حلقة جديدة من برنامج محطات من موسمه التاسع في هذا اليوم المبارك. نستهل حلقتنا بوقفة إيمانية مع هذه الوصايا العظيمة: اتقوا الله عز وجل. مستمعين الأعزاء الكرام، أن تمر بكم الليالي والأيام غير مجتهدين في تحقيق الإيمان والارتقاء في مراقيه والدخول في خاصة أهليه. اتقوا الله أن يبعد عن هممكم ووجهاتكم طلب الزيادة في الإيمان واليقين وتفقد الأحوال والصفات التي بها يمتاز المؤمنون عن المنافقين والكافرين. اتقوا الله أن تغفلوا عن واجبكم الكبير في تطهير الضمير والبحث عن الارتقاء في مراقي الإيمان بالله آناء الليل وأطراف النهار. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فحازوا من حقيقة الإيمان ما أيقنوا به بعظمة الرحمن ورجوا القرب منه والظفر بالرضوان وخافوا غضبه وسخطه وتوقوا الوقوع في العذاب والنيران. من أول علاماتهم التي تنبي عما تكنه قلوبهم: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما حظك من هذا الوصف؟ وما نصيب أهلك وأولادك؟ أينالون هذه الأوصاف الشريفة بلا انتباه ولا اهتمام ولا حسن طلب؟ أتنال وتدرك بالإهمال أو باسترسال في الغفلات أو بقضاء الليالي والأيام في الترهات؟ تكتسب هذه الصفات بحسن الطلب وصدق الرغبة والوقوف على باب الرب، إطالة الفكر في عظمته وجلاله والرجوع إليه والمصير بين يديه، التفكر في الحال كيف يكون عند المآل، إلى الجنات والظلال أم إلى النيران والنكال، نسأل الله العافية والسلامة. تلكم النهاية الكبرى لكل مكلف، ليس فوقها أهم منها في جميع الأحوال. من أجالوا بفكرهم في عظمة الرحمن واستحضروا ما جاء في القرآن وتفكروا في وضع الميزان والوقوف بين يدي الديان وعظموا من أجله حبيبه سيد الأكوان وقرأوا سيرته وما بلغ عن ربه، تنقدح في قلوبهم أنوار الإجلال والإكبار، فتراهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وانطلاقا من هذه المعاني الإيمانية، نسعد بأن نرافقكم في محطات متنوعة ومفيدة بإذن الله تعالى، بين الفوائد والدروس والتوجيهات والتأملات تعينكم إن شاء الله تعالى على السير في طريق الإيمان والثبات. فكونوا معنا على السمع والوفاء، ولنبدأ على بركة الله حلقتنا ومع أولى فقرات هذه الحلقة.

0: الحب يا.
1: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، حديثنا يحمل عنوان العمل والإتقان في ضوء القرآن والسنة. إن العمل شرف للإنسان، والإتقان فيه مطلوب شرعا، والدين الإسلامي لا يفصل بين الدين والدنيا، بل يربي أتباعه على أن يجعلوا كل أعمالهم خالصة لوجه الله تعالى، وأن يؤدوها على أكمل وجه وأتم صورة. فالإتقان في اللغة الإحكام والإجادة، وفي الإصطلاح أداء العمل بصورة تامة تراعي فيها أسباب النجاح وعوامل التفوق. وقد ذكر الله عز وجل الإتقان في القرآن الكريم في قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. فالله عز وجل إذا خلق أتقن وجعل ميزان الإحسان في كل شيء، وفي هذا توجيه البشر ليقتدوا بخالقهم في إتقان ما يعملون. ويقول الله تعالى: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ففي هذه الآية أمر بالعمل وترك للتوكل السلبي، وتأكيد أن العمل محل مراقبة إلهية. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فهذا الحديث يجعل الإتقان محل محبة الله، وهذا شرف عظيم يدفع المسلم للتميز في كل مجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس في العمل، ففي بناء المسجد كان يحمل الحجارة مع أصحابه، وفي المعركة كان أشجع الناس وأكثرهم بذلا وعطاء. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل دنيا ولا دين، والسبهلل من لا عمل له. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: كانوا يحرصون على الإتقان في أعمالهم كما يحرصون على إخلاصها. أما ثمرات الإتقان في الحياة فمحبة الله تعالى، وهي أسمى غاية، ورفعة الدنيا والعمل. فالإتقان يؤدي إلى النجاح والتقدم، كذلك ثقة الناس بصاحبه، فالمتقن محط التقدير والاحترام. كذلك الثواب في الآخرة، لأن العمل إذا أخلص وأتقن كان في ميزان الحسنات. وهناك مجالات للإتقان: إتقان العبادات كالصلاة والصيام، إتقان العلوم والتعليم، إتقان الحرف والصناعات، إتقان العلاقات والمعاملات. فالدين يرشد المسلم ليكون مثالا في كل شيء. إن الإتقان دليل جدية المسلم في حياته، وهو طريق الأمم المتقدمة. وقد كان السلف يربطون بين الدين والإجادة في العمل، فلنجعل هذا المبدأ نصب أعيننا في كل ما نأتيه.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة من أم محمد تقول فيها: رجل تجاوز 60 من عمره ذهب ذات مساء لزيارة والدته المسنة ذات 80 عاما التي انحنى ظهرها وأخذ منها الزمن ما أخذ. أخذا يتحدثان طويلا حتى تأخر الليل واشتد البرد، فقرر أن يبيت ليلته هناك عند والدته. نام ملء جفنيه حتى وقت صلاة الفجر، فقام من مرقده فتوضأ ولبس ملابسه ولم يبق إلا الحذاء. بحث عنه فلم يجده في المكان الذي تركه فيه، بحث كثيرا وأخيرا وجده. أتدرون أين وجده؟ لقد وجده بجوار المدفأة، وعلم أن أمه الحنون وضعته هناك حتى يجده دافئا عند لبسه. وقف ينظر طويلا إلى ذلك الحذاء وهو يفكر في حنان تلك الأم التي اعتبرته طفلا في عينها حتى وهو في 60 من عمره. طال به التفكير ولم يدري بنفسه إلا والدموع تتساقط من عينيه. قال في نفسه: يا الله، هل يوجد من يفعل ذلك غير الأم؟ وهل يوجد في الدنيا كلها من هو أشد حنانا وعطفا من الأم على ولدها؟ أمسك جواله وأطلق تغريدة عن الفعل الذي قامت به أمه، وأرفق معها صورة الحذاء بجوار المدفأة. فوجئ فيما بعد بأن تغريدته قد بلغت الآفاق بشكل لم يتوقعه. لقد اكتشف أنه لم يبكي وحده، بل وجد الكثير من الذين علقوا على التغريدة يبكون من خلال الكلمات. أحدهم قال: أبكتني هذه الصورة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال آخر: أبكيتنا يا شيخ، وآلمني كثيرا أحدهم عندما كتب: فقدت أمي، أحمد الله أنك لم تفقدها، عدت إلى أمي، احتضنتها وبكيت كثيرا في حضنها، وشرحت لها أثر فعلها على الناس، ورأيت السعادة تملأ وجهها. قال في نفسه: مهما وصل بنا الحال في بر والدينا فلن نصل ولا لجزء بسيط مما قدموه لنا من تضحيات. أمهاتنا جنة، ومن يريد الجنة عليه أن يستغل وجودهن في الحياة ليقدم ما بوسعه في سبيل إرضائهن وإسعادهن. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لقد أورد الله عز وجل الإحسان للوالدين بعد العبادة، وذلك لعظم شأنهما عند الله. وقالها سيد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. تقول عن التلبينة: التلبينة هي حساء يتم تحضيره من النخالة أو الدقيق، وسميت بذلك الاسم نسبة إلى اللبن لبياضها وقوامها الناعم، وتعد من أهم الوصفات التي أوصانا بها رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما لها من فوائد عظيمة لجسم الإنسان. حيث ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبين عليه، ثم قالت: كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. وقد أطلقت السيدة عائشة رضي الله عنها على التلبينة لفظ البغيض، ذلك لأن مذاقها ليس حلوا، لذا قامت بإضافتها إلى الثريد، كما أن البعض يضيف إليها عسلا. فوائد التلبينة لجسم الإنسان: معالجة ضغط الدم المرتفع والسكري. يحتوي الشعير على ألياف قابلة للذوبان تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم وتمنع ارتفاعه المفاجئ، وذلك من خلال إفراز صمغ يذوب في الماء فيكون مادة لزجة هلامية تبطئ من عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية خاصة السكريات. كما أن التلبينة تساعد على خفض الضغط، ضغط الدم، لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد في توازن الأملاح والماء داخل الخلية. ويمتاز الشعير أيضا بخاصية إدرار البول. تهدئة القولون: يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان التي تساهم في زيادة كتلة الفضلات والحفاظ على ليونتها، مما يسهل حركتها داخل القولون ويسرعها ويساعد في تنشيط الحركة الدودية في الأمعاء، مما يعزز طرد الفضلات. الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. تحافظ التلبينة على صحة الشرايين وتقيها من التصلب، خاصة الشرايين التاجية، فتقلل خطر الذبحات الصدرية واحتشاء عضلة القلب. معالجة الاكتئاب. يحتوي الشعير على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما يؤثران في الموصلات العصبية في الدماغ ويساعدان على تخفيف أعراض الاكتئاب. فنقص البوتاسيوم قد يسبب الحزن ويزيد حدة العصبية والانفعال، كما أنه يحتوي على فيتامين بي الذي يساهم في نقل النبضات العصبية، وفيه أيضا فيتامينات مضادة للأكسدة كفيتامين A وE. تقليل الإصابات بالسرطانات. أثبتت الدراسات أن مضادات الأكسدة التي في الشعير تمنع تلف الخلايا وتقلل خطر الإصابة بالأورام الخبيثة وتحافظ على سلامة الحمض DNA. خفض نسبة الكوليسترول في الدم. يساعد الشعير على إنتاج أحماض دهنية في القولون تؤثر في عملية استقلاب الكوليسترول وتساعد في تقليل نسبته، ويحتوي على مركبات كيميائية مثل البيتا جلوكان تزيد مناعة الجسم. تأخير أعراض التقدم في السن. يحتوي الشعير على فيتامينات مضادة للأكسدة كفيتامين E وA وهرمون الميلاتونين الذي يفرز من الغدة الصنوبرية، ويقل إفرازه مع التقدم في السن، وهو ضروري لتنظيم النوم وتأخير أعراض الشيخوخة والزهايمر.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال حديثنا يحمل عنوان تربية الأجيال على حفظ النعمة من مأكل ومشرب. إن حفظ النعمة وخاصة ما يتعلق بالمأكل والمشرب من أساسيات التربية الإسلامية التي يجب أن نربي عليها أبناءنا ليكونوا من الشاكرين لله، الحافظين لفضله، القانعين بما آتاهم. قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم كثيرة، ومن أعظمها نعمة الطعام والشراب، وإن من شكر هذه النعم حفظها وعدم إهدارها والاقتصاد في استعمالها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فهذا توجيه نبوي لحفظ النعمة وعدم قذفها في القمامة أو التفريط فيها. إن الطفل ينشأ على ما يعود عليه، فإذا ربيناه على الحرص والاقتصاد والاحترام للطعام نشأ مقتصدا رزينا عارفا لقدر النعم شاكرا لله عليها. ومن ترك هملا يرمي الطعام في الزبالة ويسكب الشراب في الطرقات، فقد يكون ممن قال الله فيهم: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإليكم وسائل تربوية لتغريس هذا المعنى. أولا، القدوة الصالحة، ليكون الأب والأم أول من يقدر الطعام ويحفظه ويحمد الله عليه. ثانيا، تربية الطفل على الكفاية، نعلمه أن يأخذ من الطعام على قدر حاجته وأن ينهيه ولا يكثر من الفوائض. الأمر الثالث، ذكر نعم الله وقصص المحتاجين، لنربي أبناء على الشعور بالأخوة وبالفقر وبالحاجة، فيروا في نعمتهم مسؤولية وأمانة. الأمر الرابع، زيارة مطاعم الفقراء أو مشاركة الجمعيات الخيرية، ليرى الطفل نعمة الله عينا ويتعلم الحرص والشكر. رابعا، العاقبة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فكفران النعم سبب لزوالها، والطغيان فيها يؤدي إلى حرمانها. ومن شكر زاده الله، ومن أسرف قطع الله عنه البركة. يا أيها المربون والآباء والأمهات، إن تربية الجيل على حفظ النعمة هي تربية على الشكر وعلى القناعة وعلى الإحساس بآلام الآخرين، وهي من أساسات البقاء والاستقرار في المجتمع. فلنغرس هذا المعنى في قلوب أولادنا، ولنكن نحن أول من يجسده سلوكا وعملا، ليكون بيتنا وأمتنا بيئة شكر وقناعة وبقاء.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة، فائدة في دفع الفتور في العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. كان الفضيل بن عياض يقول: اللهم إني عجزت عن إصلاح ولدي فأصلحه لي، فما زال يدعو الله بهذا حتى أصلح الله ولده. وكان من دعاء السلف: اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا حتى نكون من الصالحين، كما ورد في كتاب التوبة لابن أبي الدنيا. وهذا مما يجدر بالأم أن تحرص عليه، لسيما في الليالي المباركة رجاء الإيابة، فإن أكثر الناس اليوم ينشغلون بدنيا أولادهم ويغفلون دينهم. إلا من رحم ربي. قيل: أمران يرفعان شأن المؤمن، التواضع وقضاء حوائج الناس، وأمران يدفعان البلاء، الصدقة وصلة الرحم. ثلاثة أمور لا تضيع فيها وقتك: التحسر على ما فاتك فإنه لن يعود، مقارنة نفسك بغيرك فإنها لن تفيدك، محاولة إرضاء كل الناس فإنه لن يكون. صلاة الفجر محك الإيمان. صلاة الفجر هي أقل الفروض في عدد ركعاتها، ولكنها أعظمها أجرا، لأنها تأتي وقت اللذة بالنوم، فهناك يظهر الصدق في الإيمان ويتميز الموفقون من غيرهم. اللهم اجعلنا من أهل الفجر. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن يسلم بن عاشور ببطاط، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد العيدروس أبو قصي بمدينة تريم. النبى مرة أخرى انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن يسلم بن عاشور ببطاط، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد العيدروس أبو قصي بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتكلم عن العلاقة بين قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لكنود. المقصود هنا فيما نحن بصدده في هذه الحلقات تبيين الحالة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من طبيعة خلق الإنسان، وما هي فائدة الشرع، ما هي فائدة العلم، ما هي فائدة أدب الدين إذا تأدب به. فطبيعة الإنسان كما سبق في الحلقات الماضية، الطغيان، طبيعة الإنسان من حيث فطرته التي جبلت عليها الطينة، كذلك الجحود وهو الإنكار، ومن طبيعته الأداء، من طبيعته حب الذات، هذه كلها علل وأمراض هي صفة من صفات الطين في الإنسان. عندما نفخ الله في هذا العبد، وعندما سواه بيده، وعندما علمه الأسماء، أراد مولانا أن تسمو الروح على أثر الجسد وعلى أثر الطين. فكلما جئنا في كتاب الله إلى هذه المعاني التي ربما الذي يستخدم العقل أكثر مما يجب يقول كيف القرآن دائما يتكلم على هذه النقائص في الإنسان، أليس هو الذي سواه؟ أليس الذي هو خلقه؟ أليس الذي هو نفخ فيه من روحه؟ فكيف يصفه بالطغيان، وكيف يصفه بأنه كنود إلى غير ذلك؟ نقول المولى سبحانه وتعالى يبين لنا وصفين. الوصف الأول الإنسان الذي يخلد إلى الأرض واتبع هواه، فهذا النموذج وهو الذي دائما القرآن يشير إلى طبيعته الطينية أو طبيعته التكوينية التي خلقت أو جاءت عناصره منها. وهذا غالبا كل الآيات التي تذم مفهوم الإنسان على هذه الصفات قائمة على ذلك. لكن المولى يحمد في العبد عندما يطوع الإنسان هذه الطبيعة إلى خدمة المشروع الرباني، وهو القيم، الأداب، الأخلاق، العبادة، العقيدة الصحيحة، التوحيد، الحب، السلام في الأرض. إذا وظف الإنسان بواسطة الشرع، بواسطة العلم، بواسطة النبوة، بواسطة أدب الأبوة هذا التوجيه، هنا بعد ذلك هو يعرف نفسه أنه فعلاً هو خلق من هذا النموذج، ولكن تأدب بأدب ربه كما يريده الله، كما قال هناك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هناك كلمة غرك بين لفظتين، الإنسان المخلوق وبعد ذلك الرب الكريم. فإذا أصاب الإنسان غرور الطبع إذن معنى ذلك أخطأ، وإن تأدب بأدب الشرع ارتقى وارتفع وعرف وضعه. أولا عرف أنه فعلا يصيبه الغرور، يصيبه الكبر، يصيبه الحسد، يصيبه العجب، فهي علل ثابتة في البشرية من حيث طينتها، لكن يترقى. فالمولى يصف الإنسان بأنه كنود. بالطبع الكنود يقول الكفور أو الجحود، وهذه ظاهرة قد لا تكون فقط في كلامنا مع الحق. صحيح الشعوب كثير منها من كفر، وهذا واضح في حياة الأمم والشعوب، لكن أحيانا يكون في حياة البشر حتى أهل الإيمان. قد تجد إنسان مثلا يعرف مقدار فلان، ويعرف مقدار علمه، ويعرف مقدار مقامه، لكن تجده يجحد ذلك أو يقلل من شأنه. أو تجده يبحث عن العلل والعيوب التي تصرف من يستفيد منه أو من يأخذ عنه أو من يرتبط به، حتى في شأن السوق في من يذهبون إلى الأسواق أو في شأن التنافس على الوظائف، تجد كل من الناس يجحد موقع الآخر. إذا تنافس بعضهم على إدارة أو تنافس بعضهم على مقام معين أو تنافس بعضهم على تجارة أو على بضاعة متشابهة، تجد كل منهم يبحث عن تنقيص الآخر ويجحد الحقيقة، إلى حد أنه قد يستخدم الشيء الذي لا يدخل في العقل. وقد أشرنا في بعض الحلقات من طبيعة الإنسان التي تتغلب فيها الطينة على النفخة، هي أنك تجد في مجتمعات الأمة العربية اليوم والإسلامية نوع من أنواع الاستتباع للكفر في الحكم، وهو قضية الانتخاب، انتخابات. كيف يجحد البعض مقام بعض الشخصيات التي لها موقع في المجتمعات؟ أحيانا تجد بعض أصحاب القرار لهم موقع، لهم فائدة، لهم نفع، لكن تجد أن النفوس من جهة والأطماع والمصالح تلزمهم أمام الواقع أمام المجتمع أن ينكروا ذلك، أن يجحدوه وأن يتكلموا بعكسه. هذا في حق المخلوق للمخلوق، أيضا حصل هذا في حق المخلوق للخالق. وكما ذكرنا في الحلقات الماضية أنها طبيعة شيطان، إذا اعتقنت الطبيعة النارية بالطبيعة الطينية هنا حصل التصلب وحصلت القسوة. فكلما ارتبطت نارية الشيطان، طبعا نارية الشيطان قائمة على الإثارة، قائمة على جحود الحق وعلى ستره، لأنه حتى كلمة كفر هو معرفة الحق ولكن يستره، هو الستر. فلذلك تجد أن من طبيعة الطينة إذا اختلطت بالنار تغير وضعها، وهذا الذي يشير

0: إليه القرآن. ولو تأملنا حتى في تكوين الإنسان، تكوين الشيطان، تكوين الملائكة، بعد ذلك ترجعنا إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة ما ميز الله به الكائنات. ميز الله الشياطين بالحركة والسرعة والاختفاء، ميز الله البشرية بالخلود إلى الأرض والضعف وغيرها من الشهوات، هذه طبيعة الإنسان. ميز الله الملائكة بالسمو والنورانية والتزام الأمر دون مناقشة. فهذه التخصصات التي وضعها الله في هذه المخلوقات تبين لنا أننا يجب أن نعرف وضعنا بأنفسنا. من أنا؟ إذا عرف الإنسان، قال من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا لم يعرف الإنسان نفسه، يعني بمعنى أنه أصابه الكبر والطغيان والغرور والأعراض والأمراض والكنود، إذن أبرز الآن حقيقة اندماج الشيطان مع طبيعة الإنسان. وكل هذا الذي يشير إليه القرآن، الذي يشير إليه، ينبه الإنسان، ينبه المؤمن وينبه العاصي وينبه الكافر، أنك أيها الإنسان أنت مدين لربك. فربك هو الخالق، ربك هو الرازق، ربك هو المعطي، ربك هو الذي يحرك هذا الوجود، ربك هو الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد. فإن غلب الجحود وغلب النكران وغلب الكنود على النفس وعلى القلب وعلى الروح وعلى هذا المخلوق، أنكر وجاء بفقه يسمونه فقه المبررات والمغالطة. فقه موجود في حياة الناس يطلق عليه فقه المبررات، دائما يبرر الإنسان الشيء، قد يعرف الحقيقة فيبررها بخطأ لأجل أن يثبت الخطأ مقابل الحق، أو ما يسمى تلبيس الحق بالباطل وتلبيس الباطل بالحق. من هنا حدد القرآن التنبيه وكذلك الإشارة إلى أن الإنسان قد يتغلب عليه طبعه فيصبح من هذا النموذج كنود، جحود، كفور، فيذكره الله سبحانه وتعالى بالنعم حتى يعود ويرجع وينيب قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيحاسبه على سوء أعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا. يبارك في الإخوة والأخوات المشاهدين والسامعين، يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، بل ويبارك لنا في كل حياتنا وأطراف تصرفاتنا، يجعلها كلها مرضية له سبحانه وتعالى وقائمة على منهج الشرع الذي جاء به نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف.

0: الذي كان يتصف به هؤلاء العلماء في قبول الخلاف، في تقبل آراء الآخرين، في التسامح. كل هذه العناوين العريضة كان يتصف بها بعض العلماء وبعض الدعاة وخصوصا من سلفنا الصالح. فضيلة الشيخ، في هذه الحلقة أود أن يعني نمتد بهذه النماذج، لأنها يعني ذكر مثل هذه النماذج قد يذكي ويحيي شيء في النفوس بأن الطريق إلى يعني الخلاف طريق يجب أن يكون سهل، ميسر، مقبول. كل هذه الحوادث التي تحصل اليوم باتت تشكل أرق للناس في الشارع بأن التصادم هو السمة السائدة في المجتمع. دعنا شيخنا نبدأ بهذا، يعني من منطلق هذه المقدمة البسيطة، في بعض النماذج، بعض الشخصيات التي يعني مارست هذا الأدب في حياتها العملية والعلمية.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك أخي محمد في مطلع هذا اللقاء. وكنا ذكرنا في لقاءات سابقة ما يتعلق ب القواعد والأطر التي يجب أن تنظم اختلاف المسلمين. الآن نتكلم احنا عن المجال الفقهي على الأقل، احنا نريد أن نصل إلى نقاط مشتركة ثم نصل إلى نقاط أكثر تعقيدا. فنتكلم عن النواحي الفقهية، الخلاف المتعلق بأفعال الناس ومعاملاتهم وعباداتهم وما شابه ذلك. يصل الأمر أحيانا إلى أن تناقش هذه الأمور بدرجة عالية من الشحن والتوتر والتأزيم. نحن نريد الآن أن نفك هذه، أن ننزع هذا الفتيل، وأن نذكر، وقد ذكرنا نماذج من نماذج تأزيمية، ثم ختمنا بذكر نموذج يدل على قضية الانسجام والتآلف بين أتباع ومتمذهبين بالمذاهب الأربعة الفقهية. ونحن عندنا مثلا في الأحساء، وأنا لا أريد أن يكون الحديث عنها، لكنها جمعت هذه المذاهب. فنحن نعلم من واقع المقال بفتاوى علمائنا و تأصيلهم لهذه المسائل، وكذلك من واقع الحال من خلال تعاملهم مع بعضهم البعض، ما ينفي قضية التعصب، قضية التحزب، قضية الشحناء. نحن رأينا هذا بأم أعيننا واستمعناه بآذاننا وقرأناه في فتاوى علمائنا. قضية ليست كما يشيع البعض أنها فرقت وحزبت، وإن كان هذا قد حدث في فترات معينة وفي أماكن معينة، لكن ليست هي الصفة السائدة. نحن الآن نريد أن نؤصل من واقع الحال، من واقع الواقع الفعلي العملي
0: التطبيقي، نعم.
1: التطبيقي لهذه الأمة عبر مسيرتها في قضية كيف يتعاملون مع الخلاف،
0: نعم.
1: فأنا أبدأ بالنماذج الراقية، بنموذج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نعم. الذي يمثل هو وإخوانه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم القدوة الحسنة لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لقي رجلا وقال له، يقول سيدنا عمر لهذا الرجل: ما صنع علي وزيد؟ يذكر له بعض مسائل الخلاف، فقال: قضيا فيها بكذا وكذا. قال: لو كنت مكانهما لقلت كذا وكذا، يعني لقضيت بخلافهما. فقال: ولما؟ ما يمنعك؟ والأمر إليك، أنت أمير المؤمنين. قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأي، والرأي مشترك. فهو نفسه كخليفة لم يشأ أن يحتسب على الناس في مسائل بما يسوغ فيها الخلاف،
0: حتى وإن كان يعتقد أن ما أفتوا به هو خارج الصواب الذي وصل إلى مدارك عقل.
1: نعم، هو يرى أن ما فعل ليس هو الصواب، ليس هو الصحيح، الصحيح ما يراه هو، لكن جعل هناك هذه الاحتمال أن رأيه الصواب قد يحتمل الخطأ، ورأي غيره الخطأ قد يحتمل الصواب. هذا نموذج من النماذج. من النماذج أيضا أن الخلاف والنقاش يجب أن لا يؤثر ولا يفرق بين المسلمين. ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني رحمهم الله تناظرا في مسألة تتعلق بالشهادة، وكان رأيهما مختلفا، فأخذ يتناظران وارتفعت أصواتهما حتى خشي أن يحدث بينهما جفاء. فلما انتهت هذه المناظرة وأراد علي أن ينصرف، قام الإمام أحمد وأخذ بركابه يصلح له، يعني أخذ يجهز له دابته لكي يركب ويصلح له لكي يركب عليها وينطلق. ما قال: هذه قضية مفاصلة، هذا فراق بيني وبينك، لن أكلمك بعد اليوم. إنما كان نقاشا علميا
0: إلى انتهى في وقته،
1: انتهى في وقته، ثم قام كلهم بواجب الأدب. ويذكر الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء أن الإمام الشافعي رحمه الله تناظر مع أحد تلاميذه وهو يونس بن عبد الأعلى في مسألة، فلما افترق قال الشافعي ليونس: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة، يعني لم نتفق في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل رحمه الله. فهذا الاختلاف كما قال ينبغي أن لا يزيل ويمحو صفة الأخوة، كما قال الإمام الشافعي ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. نحن اليوم يصلني في تغريدات في تويتر تهجمات ثم يتعلق ببعض المسائل العلمية، يعني قضية مفاصلة لا نريد أن تكون أنت أخا لنا أو ما شابه ذلك، بينما السلف الصالح ليس كما يدعيه البعض. ابن تيمية رحمه الله أيضا يذكر في مجموع الفتاوى أن الخليفة هارون الرشيد احتجم، فلما احتجم يعني أسال الدم بطريقة الحجامة، أفتاه الإمام مالك بعدم وجوب الوضوء عليه، لأن الإمام مالك والمالكية وكذلك الشافعية لا يريان أن خروج الدم ينقض الوضوء. وصلى إماما، فصلى هارون الرشيد إماما، وصلى خلفه أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبو حنيفة. والأحناف عندهم أن ما يخرج من الدم، الدم السائل سواء كان بالحجامة أو الرعاف أو أي دم يسيل، أنه ينقض الوضوء. فصلى خلفه الإمام أبو حنيفة ومذهبه نقض الوضوء بالحجامة وبكل دم يسيل. فقيل لأبي يوسف أتصلي خلفه؟ يعني أنت الآن ترى أن صلاته باطلة. فانظر ماذا قال في قضية تقعيد وتقرير الخلاف، هذا الآن واقع عملي. قال سبحان الله أمير المؤمنين، فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل البدع. فبالتالي قضية وحدة جماعة المسلمين
0: أهم من كون الخلاف أو تأجيج الخلاف.
1: نعم. ولذلك أنا الآن هنا أعلن إنكاري لتلك الفترة الزمنية التي كان يوجد فيها في المسجد الحرام 4 محاريب أو 4 جماعات تصلي الصلاة الواحدة لكل مذهب صلاة. أنا ممن ينكر هذا وأتعجب كيف يعني مشى الأمر على علماء المسلمين، وهذا ربما ما قوى وجهة النظر القائلة بأن هذه المذاهب قد تفرق. فهذا الأمر ما يعني ينكر ولا ينبغي أن يبرر، وليس كما يقول البعض أنه هذه 4 المحاريب و4 جماعات تصلي في وقت واحد أو بين كل جماعة والأخرى وقت قصير، هذا يدل أيضا على السماحة. أقول لا، هذا لا يدل على السماحة. السماحة تدل على أن يصلي الناس جماعة واحدة، هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صلى الصحابة، وهكذا صلى الخلفاء ومن بعدهم عبر القرون جماعة واحدة في المسجد الواحد. أما أن نأتي إلى المسجد الذي يمثل رمز الإسلام وهو المسجد الحرام فتصلى فيه 4 جماعات، فهذا الحقيقة مما لا ينبغي أن يصح. هذه أنا أعدها نقطة سوداء في جبين المذهبية، ونحن يجب أن ننقد أنفسنا قبل أن ننقد الآخرين.
0: بما أنك شيخنا تطرقت إلى نقد الذات أو النقد المذهبيين، دعنا شيخنا نكون أكثر واقعية وننزل إلى شيء من الصراحة والمبسطة. الجميع يعرف أن هناك بعض الحوادث حصلت بين أئمة المذاهب، ليس بين الأئمة أنفسهم لكن بين طلاب هؤلاء أو المدارس في فترات زمنية وصلت إلى مراحل متقدمة من الخلاف، وكان هذا الخلاف يعني في كثير من يعني أوقاته يخرج عن كون الخلاف المقبول الذي تكلمنا عنه. يعني بدأت تظهر أصوات نشاز في هذا الخلاف بين مثلا الأحناف والشافعية كما يعني يروى في بعض الكتب. فيعني دعنا ننقد شيء من الذات ونكون أكثر مصداقية وواقعية. التعامل مع هذا الخلاف، هل أنت تنكر بأنه لا يوجد حقبة زمنية يعني عانت فيها هذه المذاهب من قضية التفرقة ومن قضية الخلاف فيما بينها، خلاف غير المقبول أو غير المسوى؟
1: نعم، أنا أوافقك ولا يمكن أن أنكر هذا، وقد سجله التاريخ. هناك فعلا خلاف حدث في بعض الأماكن في بعض الأزمنة، يظهر أحيانا ويختفي أحيانا، يقوى أحيانا ويخف أحيانا، حدث بين أتباع المذاهب الأربعة، بين المقلدة المتمذهبين بها. فبعضهم مثلا يسأل هل يجوز أن أتزوج بامرأة من المذهب الفلاني، فيفكر المفتي قليلا ثم يقول نعم يجوز بناء على جواز التزوج بالكتابية. فإذا كان يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية رغم كفرهما، فمن باب أولى هذا الآن كأنه يتنزل ويستدل أن يجوز أن يتزوج من مذهبه كذا بامرأة من المذهب الفلاني. هذا نموذج من هذه النماذج، وهناك أمثلة أيضا أخرى. وكان كما ذكر ابن الجوزي إذا صلى الشافعي في مسجد الحنابلة فجهر بالبسملة أنكروا عليه وتعصبوا ضده، وإذا صلى الحنبلي في مسجد الشافعية تعصبوا ضده. هذه وصمات سوداء في جبين التاريخ تتعلق بالمذهبية.
0: لكن هل تنقض عملية، هل هي شواهد شاذة في التاريخ أم هي شواهد كانت هذا الطابع العام الغالب في قضية التمذهب؟
1: هذا مما لا شك في أنها كانت شذوذا كانت فترات جهل في مكان ما من أشخاص ما من نوعية ما من الناس، ولا يمكن تعميمها ولا يمكن بسببها أن تلغى هذه المذهبية. هذه المذهبية فيها من الإيجابيات وفيها من الميزات الشيء الكثير، يكفي أنها حفظت لنا هذا التراث، هذا العطاء، هذا المنتج المعرفي الهائل، وضبطته وأنضجته باجتهاد العلماء في جميع التخصصات، فلا ينكر مثل هذا، والتمذهب بها سائغ بل هو الأضمن والأحوط. ولكن حدثت سلبيات كما يحدث في أي أمر، تكون له إيجابيات كثيرة وسلبيات، فلا يمكن أن نلغي هذا الأمر برمته بسبب هذه السلبيات. فلكن ننكر مثل هذه الوقع وهذه الحوادث، ولا نقول أنها لم تقع ونشكك فيها، بل وقعت لكن يجب علينا إنكارها.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أستأذنك وأستأذن في فاصل قصير، نعود بعده أيها الإخوة والأخوات لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة 20 التي ناقشنا فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج في سلسلة فقه الخلاف. قبل هذا الفاصل بعض الحوادث وبعض الشواهد التاريخية التي كانت كما ذكرت فضيلة الشيخ هي شواذ في سلسلة عظيمة للمذاهب الأربعة، لكن لا تخلو هذه السلسلة العظيمة خلال هذه القرون الطويلة من بعض المناوشات من هنا ومن هناك في قضية التعصب للأراء أو التعصب للمذاهب، خصوصا في الأقطار التي يعني لم تكن فيها التنوع المذهبي والسمة السائدة في تلك الأقطار. فضيلة الشيخ، دعنا يعني نكمل على نفس هذا السياق، وهي قضية هذه المذاهب الأربعة. ألا يمكن أن ننظر إلى هذه السعة التي حصلت أو إلى هذا الخلاف الذي حصل بين هذه المذاهب الأربعة بنظرة إيجابية؟ لأن الكثير يعني جعل من الخلاف، وهو كذلك في كثير من الأمور، جعل من الخلاف هو يعني جانب سوداوي مظلم بالنسبة للأمة، ويعني فقدنا الجانب أو النظرة الإيجابية لهذا الخلاف. دعنا نأخذ إطار بسيط في هذا المجال.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ذكرنا أنه ما من أمر إيجابي جميل منظم إلا قد يكون له سلبيات أخرى وثغرات ينفذ منها من يجهل جمال وقوة وسر هذا الأمر، كما حدث في بعض فترات التاريخ، والتي كان العلماء هم من قضى على ذلك الخلاف الذي حدث بين بعض أتباع المذاهب الأربعة. فأنا الآن طبعا كان هذا على قناعة منهم، لأن هذه المذاهب وهذا الخلاف الفقهي هو في النهاية ثروة فقهية، عطاء منتج معرفي يتيح لنا أن نتعامل مع مستجدات الحياة بشيء من الإيجابية والأريحية والسعة والمرونة، وذلك بالنهل من هذه الثروة الفقهية. يعني الآن تنزل المستجدات بالمسلمين، فلو كان المسلمون والفقهاء كلهم على رأي واحد لا غير، ثم كانت هذه المسألة المستجدة النازلة مما لا يمكن استيعابه في ديننا، في هذه الحالة سيقع الناس في حرج، إما أن يكونوا في ضائقة وفي شدة، أو أنهم يستوعبون هذه المسألة مخالفين بذلك شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يكون هناك هذا الخلاف وهذا التنوع، عند ذلك يمكن أن يؤخذ منها ما يناسب من الفتاوى المستقيمة المتينة، ليست من الفتاوى الشاذة الضعيفة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث في موسم الحج على سبيل المثال. كان العلماء كان لهم خلاف فيما يتعلق ببعض أركان الحج وبعض واجباته ورمي الجمار ووقت الرمي والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وما شابه ذلك. فهذا الخلاف الآن هو الذي من خلاله حلت أزمات الحج التي تحدث. مثلا في رمي الجمار كان بعض المفتين يضيقون في قضية أن الرمي يبدأ من الزوال من كل يوم ينتهي عند الغروب، وكان بعضهم يعني ينادي بمكبرات الصوت، وكنت أنا من سمع هذا أدرك الرمي ولم يبقى على الرمي إلا نصف ساعة قبل غروب الشمس، وكان بعض الناس يموتون تحت الأقدام. لكن إذا رجعنا إلى خلاف الفقهاء نجد أن هناك قول قال به الشافعية وقال به الحنابلة وغيرهم أن وقت الرمي يمتد إلى الليل، بل يمتد وقت الرمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني، بل يمكن أن تجمع الأيام الثلاثة كلها أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى آخر أيام التشريق، يمكن أن يرميها كلها دفعة واحدة. وقع خلاف بين العلماء، هل يرمي كل يوم يعني يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى من الجمار ثم يرجع، وهذا هو رأي الشافعية، أو أنه يرمي الصغرى عن الثلاث الأيام. هناك خلاف. أنا أريد
0: أشاهد أن أنه يعني فتح خانة مهمة جدا، خصوصا في، نعم، في مسألة مثل مسألة
1: يعني
0: الحج.
1: حل أزمة. نعم. إنقاذ أرواح. نعم. وهذا ما تفطن له العلماء. نعم. ولذلك كان من الأمور التي ذكرها المجمع الفقهي في دورته العاشرة التي انعقدت في مكة المكرمة في عام 1408، كان مما ذكروا من ثمرات الخلاف، قالوا منها الرحمة بعباده، يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في جعل هناك بعض الآيات والأحاديث ليست نصا قاطعا كالشمس في رابعة النهار، قالوا لذلك حكم بالغة، منها الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية. هذا يشير إلى قضية نحن الآن نريد أن ننظر من هذا الخلاف نظرة إيجابية وهي قضية السعة والرحمة وإمكانية استيعاب والتعامل والتماشي مع المستجدات وفق الأدلة وفق الأقوال الرصينة المتينة وليس وفق شواذ الفتوى وسقطات العلماء وزلاتهم.
0: جميل جدا. لكن يظل هناك من يفكر أو يعني يحد هذا الموضوع بأنه قد يكون ما ذكرتم مثلا عن مجمع العلوم أو مجمع الفقهي أنه أمر من علماء معاصرين وأن رأي السلف في هذه الأمور في خصوصا في الأمور الخلافية يجب الحسم فيها ويجب الإنكار على مثل ما ذكرنا بعض المسائل الخلافية. هل أيضا من أمثلة وشواهد من السلف الصالح في نفس هذه القضية في قضية إثبات أن الخلاف هنا في المسائل الخلافية أمر قد يكون محمودا أو قد يكون فيه يعني تشريع أو فيه حكمة التوسيع على العباد؟
1: نعم نأتي بنصوص كثيرة في هذا المجال من منها ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال وهو مجدد قال ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا يعني كان يقول أحب أنهم اختلفوا لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. هذا فقه السعة هذا فقه الرحمة. ولذلك لما ألف أحدهم كتاب فقه الاختلاف اقترح عليه شخص آخر قال سميه فقه السعة ولا تسميه الاختلاف. ذكر أيضا ابن عبد البر أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو من التابعين قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. إذن لاحظ قضية أنهم يعني يحمدون الله سبحانه وتعالى على وجود هذا الخلاف الفقهي. كنت ذات مرة أقول لبعضهم الاختلاف رحمة وكنت أكرر أبيات من متن الزبد في الفقه الشافعي عندما قال والشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف رحمة. فقام لي شخص معارض منكر قال لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. قلت له إن كنت تقصد في أصول الدين نعم فالاختلاف عذاب والاتفاق هو الرحمة. أما في الفروع الفقهية فالاتفاق عذاب والاختلاف هو الرحمة لأن لو اتفق الناس على أمر واحد في جميع أمورهم ثم جد لهم ما يقتضي عدم إمكانية التعامل مع هذا الرأي لخرج الناس على الشرع أو كانوا في شدة وضيق. وعموما هذه الكلمة قضية لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا لا تنسب للعلماء هي عبارة قديمة لكنها نسبت إلى بعض كما يسمونهم الماجنين من أصحاب الغناء وأصحاب الطرب هكذا يذكرهم بعض العلماء. أنا لا أريد أن أتكلم على هذه المهن لكنها لا تنسب لعالم تنسب لجهلة لا تنسب لعلماء.
0: جميل نعم. جدا شيخنا هذا يعني أيضا يتيح لنا المجال عن التساؤل المهم جدا والشعرة التي تقع بين قضية قبول الخلاف وأن هذا الخلاف يتيح للناس يعني مجال أوسع في قضية التطبيق الشريعة. البعض ينكر هذا الأمر ويقول سنذهب إلى طريق هو أقرب ما يكون أو ما سماه بعض الأئمة إلى الزندقة قضية التنقل بين هذه المذاهب تشهيا لفتاوى يعني هذه المذاهب وترخصا في بعض الفتاوى فيقول نستطيع أن نلغي جزء كبير من الدين بهذا التسامح المذكور بأن نحن نتنقل بين فتاوى الأئمة ونسقط بعض الأحكام نظرا للتنقل بين هذه الأئمة فمثلا البعض الأئمة يوجب مسألة معينة فحتى نخرج من هذا الخلاف نذهب ونقلد إمام آخر فيسقط عنا هذا الوجوب.
1: نعم هذا الحقيقة الآن هذا مدخل خطير. نحن قلنا إن المذاهب الأربعة على خير وهدى وإن اجتهاداتها في الجملة صحيحة مبررة ففهم بعض الناس من هذا على أنه يجوز له أن يختار من هذه المذاهب أي قول وتحت أي ظرف. نحن نقول إن بعض هذا الكلام صحيح وبعضه خطأ وهناك شعرة فاصلة دقيقة. يعني نحن ذكرنا والآن إذا أردنا أن نلخص كيف نتعامل مع هذا الخلاف الفقهي نقول يجوز التمسك بأحد المذاهب الأربعة ويجوز أن يكون الإنسان غير مهتم بالفقه إنما يسأل أي عالم من العلماء في أمر عندما يحتاجه في أمر دينه وإذا سأل مجموعة من العلماء له أن يأخذ بالأشد احتياطا لدينه، وله أن يأخذ بالأيسر إذا كان هناك حاجة لمثل هذا، وله أن يلتزم عالما أو أن لا يلتزم عالما، وله أن يسأل عن الأعلم أو عن الأقل علم ما دام هذا الأقل علما عنده قدرة على الاجتهاد أو نقل فتاوى العلماء. هناك مرونة كبيرة جدا. لكن الإشكال أين يقع؟ عندما يأتي إنسان ما فيبدأ يبحث في فتاوى العلماء فيأخذ الأيسر، ليس لسبب أو لحرج أو لضرورة عنده، ثم يأتي مرة أخرى تقع به نازلة فيسأل مجموعة من العلماء ثم يأخذ الأيسر.
0: هو ديدا لديه في قضية الاتباع، يتبع الأرخص أو
1: الرخص
0: أيسر.
1: هذا ما يسمى بتتبع الرخص. هو الأخذ بالرخصة لا مانع منه، لكن المشكلة في تتبع الرخص. عنده قائمة المفتين 10 أرقام تليفونات فيتصل عليها ثم يأخذ أسهل شيء، لأن هذا يشعر بأن هذا الإنسان غير متمسك بدين الله عز وجل. هذا إنسان يتحايل يتهرب من الشرع. فمثل هذا الإنسان هو الذي أوقف وأوصد العلماء والأبواب أمامه. أما ما عدا ذلك من الإنسان يتمسك بمذهب فيأخذ ما فيه من تشديدات ورخص، أو يتمسك بعالم، أو أنه أحيانا يأخذ بالرخص عند الحاجة، فلا مانع من هذا. فقط الذي منعه هو قضية أن يأخذ الرخص تشهيا وتتبعا، لا لسبب إلا من أجل أن يخفف على نفسه. وهذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقات قادمة، كيف ضبط العلماء كيفية الاستفادة من الثروة الفقهية الهائلة الموجودة بين أيدينا.
0: جميل جدا، والعلم موضوع مهم جدا في هذا الوقت. نشكركم فضيلة الشيخ، كما نشكركم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن يسلم بن عاشور بابطاط، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد العيدروس أبو قصي بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن يسلم بن عاشور بابطاط، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد العيدروس أبو قصي بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: وصحبك ومن أحبكم اقترب، والحمد لله رب العالمين.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
2: جزى الله المنشد خير الجزاء. تواصلت بفضل الله ولمدة 10 ليال دروس الدورة التعليمية لتوضيح مناسك الحج بدار المصطفى، والتي ألقى دروسها السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط، حتى يتيسر لضيوف الرحمن أداء الفريضة مهتدين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتضمنت الدورة عروضاً بصرية ومشاهد توضيحية تعين على حسن الفهم والاستيعاب. ويحدثنا أحد المشاركين في الدورة عن أجوائها، فليتفضل السيد علي بن محمد بن شهاب، بارك الله فيه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم.

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاضرون جميعا، الحضور المبارك. في مستهل هذا اللقاء الطيب، يسعدنا أن نكون في ظلال توجيهات وإرشادات شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى، الذي سخر حياته لخدمة دين الله ونشر العلم وتربية الآجال. فنسأل الله أن يحفظه وينفع به، وأن يجعل ما يقدمه ميزان حسناته، ويطيب لنا في هذه الأيام المباركة ونحن نعيش أجواء هذه الدورة التي أقيمت في الفترة في 7 ذي القعدة إلى 17 ذي القعدة 1447 في فقه الحج، أن نرحب بكم جميعا وأن أتحدث إليكم نجابة عن الحاضرين في هذه الدورة، سائلين الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يكتب لنا ولكم القبول والأجر. إن الحديث عن الحج ليس كأي حديث، فهو ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس الذي يكتمل بناء دين الحنيف، وهو رحلة إيمانية يتجرد فيها العبد من متاع الدنيا ويقبل على ربه بقلب خاشع ونفس مطمئنة، راجيا رحمته ومغفرته. أيها الأحبة، لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بيزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إقامة هذه الدورة المباركة، وفي مقدمتهم السيد بن محمد بن أحمد بن صميط، الذي بذل جهده في شرح وتوضيح جميع أحكام الحج خلال هذه الدورة. كما نشكر الأخوة القائمين من أصحاب الخدمات الذين هيئوا الأجواء المناسبة للحاضرين في هذا الصرح العلمي والدعوي دار المصطفى، الذي له أثر كبير في نشر العلم والتربية. وكذلك لا ننسى جهود الأخوة المشاركين في المسرح التمثيلي، الذين ساهموا في تطبيق ما تم شرحه في الدورة بصورة علمية، فكان لعملهم أثر طيب في ترسيخ الفهم وتقريب المعاني، فجزاهم الله خير الجزاء. أيها الحجاج الكرام، إن الحج رحلة تحتاج إلى الصبر والتحمل وإلى التعاون والتآلف بين الجميع، فكونوا متحابين متعاونين، يعين بعضكم بعضا على أداء المناسك، ويتحمل بعضكم بعضا بالحلم والرفق، فإنما تنال الأجور بالصبر وتكمل الطاعات بحسن الخلق. ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم ولأهليكم، وأن تخصوا أمتنا الإسلامية بالدعاء، سائلين الله أن يجمع كلمتها ويوحي صفها ويرفع البلاء وينصرها ويكتب لها الخير حيث كان. وفي الختام نقول: اللهم كما جمعتنا على تعلم أمور حج بيتك، فاجمع لنا بين العلم والعمل، واكتب لنا حجرا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وردنا إليك مردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جزى الله المشاركة خير الجزاء. ونبقى الآن مع كلمة مدرس الدورة السيد محمد بن أحمد بن صميط، فليتفضل جزاه الله خيرا.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله على ما يسر من عقد هذه الدورة في تعلم أحكام شرع الله سبحانه وتعالى، وخصوصا ما تعلق بهذا الركن الخامس، هذا الركن العظيم، ركن الحج، الذي هو ركن عظيم من أركان الإسلام، ووفق الله ويوفق من يوفق للذهاب إلى تلك المشاعر المقدسة، ويؤدون الطواف والسعي والوقوف بعرفة، ويقفون حيث وقف الأنبياء كلهم، جميع الأنبياء، ما من نبي كما ورد في الأثر إلا وقد حج هذا البيت كلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج في حجة الوداع كان إذا مر بوادي معين يقول: أي واد هذا؟ فإذا قيل له وادي كذا وكذا، فيقول: كأني بيونس مر في هذا الوادي، كأني بهود وصالح مروا من هذا الوادي، كأني بموسى مر بهذا الوادي. فإن شاء الله يذهبون على سنن الأنبياء وسنن الرسل

0: أداء هذا الركن لا من قريب ولا من بعيد، لا في المستقبل القريب ولا في المستقبل البعيد. بينما نجد كثير من الأعاجم في مختلف البلدان تجده أنه عندما تجده في الحج تسأله يقول أنا لي 15 سنة وأنا أجمع فلوس الحج، وحد يقول لي 20 سنة، وحد يقول أقل، وحد يقول أكثر. من يوم يبلغ الواحد ويبدأ يدخل مال هو يفكر كيف أصل إلى بيت الله سبحانه وتعالى. هذا شعور ما غايب عند كثير من الناس، يغيب عندهم هذا الشعور، فيجده يصل ويعمل ويدخل عليه المال ويصل إلى 30 و40 و50 و60 وليس عنده في خطته إطلاقا أن يتوجه لحج بيت الله الحرام وأداء هذا الشعيرة المعظمة. ومن مما ورد في التحذير من ذلك قال أنه من استطاع الحج فلم يحج إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، نسأل الله السلامة والعافية. فهناك تقصير كبير، ولكن والمعذور معذور، لأن الحق سبحانه وتعالى ربط الحج بالاستطاعة. من استطاع ولم يذهب هذا مقصر وهذا عليه اللوم، أما إذا لم يستطع فهذا معذور من الله سبحانه وتعالى وليس عليه شيء. فالحجاج عندما سمعنا أن النصائح والتوجيهات للحجاج، فالحجاج هذه فرصة عظيمة، خدمتكم لبعضكم البعض وخدمتكم للحجاج وحسن خلوقكم معهم هذا من بر الحج، فترجع إن شاء الله حجا مبرورا وتجارة لن تبور. يقبلنا الله وإياكم، فييسر لكم الطريق ويزيل التعويق ويجعل النبي لكم صاحبا ورفيق، وتذهبون في عافية وتعودون في عافية ومزودين بالتقوى ومزودين بالخير. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإذا جزى الله خير كل من حضر وكل من ساعد وكل من ساهم في فرش أو في إضاءة أو في تصوير أو في تسجيل أو في شيء من هذه الشؤون، فجزاهم الله خير الجزاء ولهم إن شاء الله الأجر والمثوبة عنده سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم كل خير، جعلنا من أهل الخير، والحمد لله رب العالمين.
1: جزا الله السيد محمد بن أحمد بن صميط خير الجزاء. أحبابنا الكرام، شهد الأسبوع الماضي رحلة دعوية علمية اجتماعية لمنصب آل الشيخ أبي بكر بن سالم الحبيب علي بن حسن ابن الشيخ أبي بكر بن سالم بمعية الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وعدد من العلماء. عن مقاصد ونتائج هذه الرحلة يحدثنا السيد حامد بن عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، فليتفضل جزاه الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المدبر لكل أمر، العالم بالسر والجهر، القائل سبحانه وتعالى في محكم كتابه هو الذي يسيركم في البر والبحر، صلى الله وسلم وبارك على حبيبه البدر القائل صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار المؤيدين بالنصر وتابعيهم بإحسان إلى يوم الحشر. ما طلع فجر وأضاء بدر وأطفأ برد وصل لهيب هجر، أما بعد، فكما سمعتم إن الوادي الميمون وادي حضرموت شهد في الأسبوع الماضي رحلة مباركة وحدثا عظيما اشتمل على أعمال جليلة وعلى مقاصد شريفة وكريمة، حتى ترك لدى كثير ممن شهدوا بعض الأحداث أو تابعوها عن بعد رغبة في التطلع إلى معرفة المزيد عن خلفية مثل هذه الرحلات والمقاصد التي قامت عليها والأسس التي انبنت هذه الرحلات وهذه النشاطات عليها. وهذا مما ينبغي أن تلتفت إليه عناية من وقف على مثل هذه الأحداث وتابعها، لأن بعض من لا يتبين حقائق الأمور يتوهم أن مثل هذه المظاهر إنما تعقد لترميز أشخاص أو للظهور بوجهات أسرية تكتسب مزيد من الرصيد في القبول عند المجتمع، وهذا مما يترفع عن التطلع إلى مثله أرباب الصلاح والتقوى والعلم بدين الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح. إن مثل هذه الرحلات هي امتداد لإرث وتاريخ عظيم وإظهار لمعان سامية من الخدمة لدين الله والسعي في تحقيق مقاصد شريعة الله في عباد الله سبحانه وتعالى. سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، الإمام العظيم متوفى سنة 992 هجرية، الذي أحيا الله به بلدة عينات. هذا الإمام كتب الله له في حياته وجاهة وقبولا بين الخلق، استعمل ذلك الجاه وذلك القبول في خدمة عباد الله سبحانه وتعالى، وتأمين الخائف منهم، وحقن الدماء، وإصلاح ذات البين. لما اختاره الله تعالى إلى جواره كان قد خلف من بعده أبناء مؤتمنين على رعاية المهمة التي كان سخر نفسه لأجلها من نفع الناس وخدمتهم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل. بقي ما لدى من ساكنه واتصل به من القبائل الموالية له احترام وتعظيم وإكرام وولاء لذريته الموجودين هناك، فكان فيهم من يمثل هذا المقام الذي هو عبارة عن معنى الخدمة والنفع العباد الله والأثر الذي تركه الشيخ أبو بكر بن سالم رحمه الله تعالى. صار مما جرت به العادة في بلد عينات أنه يخلف سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم في مقامه هذا أحد من أبنائه، ثم تداولت هذه الخلافة بين بعض أبنائه حتى جاءت إلى ابنه الإمام الحسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم صارت في ابنه أحمد بن الحسين، ثم صارت في ابنه، ثم في ابنه، وهكذا إلى يومكم هذا تولى المنصبة وتتوج بتاجها مولانا الحبيب علي بن حسن بن أحمد بن علي بن أحمد بن سالم بن سقاف حفظه الله تعالى وأعانه على القيام بأعبائها. هذا المنصب عبارة عن رمز إلى مسؤولية وإلى تاريخ طويل في حقن الدماء، في الإصلاح، في النفع العام. هذا المقام الذي تشكل من خلاله ذات معنوية تتوجه إليها قلوب المحبين لها بالولاء والاستماع والإصغاء، يرعى هذا المقام من يقوم فيه بتحقيق مقاصد صاحب هذا المقام الذي أسسه بين الخلق، من إطعام الجائع وكسوة العاري وتأمين الخائف وتعليم الجاهل وإرشاد الضال إلى غير ذلك من شريف المقاصد وسامي الغايات العالية الكبيرة. بقي هذا الأمر متداول في عينات كما قلنا طبقة بعد طبقة وجيل بعد جيل. هذا المقام لا يعني أنه يخول صاحبه نوع من السلطة الروحية على من حواليه المنفلتة عن معنى الانضباط بموازين الاحتكام إلى الشرع الشريف والبصيرة في الأمور. حتى كان من حكمة المتقدمين في عينات أنهم فصلوا الوظائف المتعلقة بالأمور المالية عن مهام القيام بشؤون الخدمة للمقام بإحياء أعمال ومقاصد صاحب المقام، فجعلوا هناك ما يسمى بالوكالة، يرشح لها من يكون متأهل ممن يحسن ضبط الأمور وإدارة العمليات الحسابية والمالية، وتركوا أمر الوجاهة والصدارة متسلسل في هذا الفرع من البيت برعاية ونظر من المربين والعلماء والصلحاء، فلم يجعلوا هذا المنصب متصل بالإفتاء أو الوعظ أو التذكير أو الإدارة المالية، ومع هذا يتسلسل في بيت واحد أو في فرع واحد من السلالة، لأنه ربما تأتي النوبة عند من يفتقد شيء من الكفاءات المطلوبة في بعض المهام المناسبة. فحفظوا بذلك هذا المقام من أن يدخله الخلل والاضطراب في صيانة مواريثه. هذا المقام جرت عادة أربابه أن من توج بتاج المنصبة منهم فيه يرحلون به بعد أن يتبوأ عرش هذه الخدمة العظيمة إلى قرى ومدن وبلدان وادي حضرموت المبارك لمقاصد كبيرة وشريفة وسامية، كما قلنا تتسامى على ما قد يتوهمه البعض من أنه مجرد كسب وجاهة أو ترميز أشخاص أو الاحتشاد لتعظيم ذوات، إنما هي خدمة للمعاني التي قام عليها مقام الشيخ أبو بكر بن سالم وإحياء لها في ربوع هذا الوادي بأكمله. سيتجلى هذا من خلال المقاصد السامية التي يحملها مثل هذا الحدث، وهي تأتي على مستويات متعددة. أولا على المستوى العلمي، من مقاصد مثل هذه الرحلات إحياء العلم بالله تعالى وبمحكامه والازدهار بالمعارف وتنشيط الحراك العلمي بين المهتمين، وهذا كما يعني هو مشاهد يأتي من خلال عدة أمور تحصل في مثل هذه الرحلة. الأمر الأول ما يتم خلال هذه الرحلة من مجالسات العلماء، استماع إلى كلامهم، قراءة لبعض الكتب في بعض المجالس، تعقد دروس تقرأ فيها كتب متعددة فيها فوائد مختلفة، فيستفيد الحاضرون ومن ينزل الركب بهم من أهل القرى معارف وفوائد ومسائل وتنبيهات. فهذا كان من أهم مقاصد هذه الرحلة. الأمر الثاني الذي تحقق من خلاله في هذه الرحلة تعزيز الحركة العلمية ورفع معاني الاعتناء بها، ما تحتوي عليه من إبراز المعالم التاريخية التي تمت زيارتها وتم التوجه إليها، لفت الأنظار إلى العناية بتاريخها وماضيها وما يحتوي عليه ذلك التاريخ من مآثر وأمجاد تشوق قلوب أهل الوقت لإحياء تلك المواريث الغالية. هناك حركة علمية تنبني على مثل هذه الأحداث. لعل الكثير منكم ممن تابع هذه الرحلة لم يكن له قبل أن يشاهد المجلس الذي انعقد عند قبيلة البطاطي في بلدة القزه أي صورة عن أن هناك بلدة بهذا الاسم تحمل تاريخ عريق في الصلة بالأسر العلمية من آل البيت، وأن لهم سبق في نفع المجتمع بأوجه متعددة، وأن لهم من الروابط القديمة كذا وكذا. الذي يتابع مثل هذه الأحداث يلتفت نظره إلى أن هناك قرى في الوادي وهناك قبائل وهناك أسر يربط بينها رابط عظيم من الود القديم ومن التعاون الذي امتلأت به صحف التاريخ ووثائقه المشرقة على مقاصد الشريعة وحقن الدماء وحفظها. كذلك من مظاهر الإحياء العلمي الذي يتم من خلال هذه الرحلات ما يتم من تبادل إجازات وبين العلماء وطلبة العلم، يستجيز طلبة العلم من أهل العلم وتتصل الأسانيد، تشتبك أسانيد أهل العلم بعضهم ببعض فتحيا بينهم معاني الرواية والطلب للعلم. ولهذا مثل هذه الرحلات تنبني عليها أحداث علمية تكون قائمة على أساس هذه الرحلات. الرحلة التي كانت الحبيب أحمد بن علي جد هذا المنصب الحبيب علي في مثل بمثل هذا على مثل هذا النسج، لما رحل إلى قرى الوادي كان في صحبته الجد محمد بن سالم بن حفيظ، دون من أخبار الرحلة واعتنى بما تعلق بالإجازات والوصايا العلمية من الشيوخ التي فيها إذن خاص ببعض المجربات أو الأدعية أو الصلوات أو الصيغ المخصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع ذلك في كتاب في هذه الرحلة وكتاب معروف. وأيضا هناك الشيخ محمد بن علي زاكن باحنان عالم من علماء حضرموت مؤرخ رحل معهم في تلك الرحلة وألف كتاب جمع فيه أخبار تلك الرحلة وما جرى فيها، وحشده بفوائد تاريخية عن كل بلد يدخلون إليها، من يسكنها من القبائل والأسر وتاريخهم فيها كيف دخلوا إليها، والكتاب إن شاء الله يسر الله تعالى طباعته. هذه حركة علمية كلها انبنت على مثل هذا الحدث، على رحلة، على خروج. ليس هذا الخروج مجرد مظهر وجاهي فارغ، لا، يحمل في طياته مقاصد شريفة في إحياء العلم. نكتفي بهذه الملامح الثلاثة في جانب العلم، ننتقل إلى جانب آخر، جانب النفع الدعوي. بالإضافة إلى ما تعطيه هذه الرحلات من إحياء لمعاني العلم، هناك بعد دعوي مهم جدا يتوفر في هذه الرحلات من خلال الوعظ والتذكير الذي يتم. الرحلة التي كانت للحبيب أحمد بن علي وكانت عام 1353 هجرية، كان بصحبته فيها الحبيب حسن بن إسماعيل الحامد العلامة الكبير صاحب رباط عينات، كان يقوم بالوعظ والتذكير. هذه الرحلة التي كرمنا الله تعالى بالحضور في أحداثها كان سيد الوالد في مجالسها وفي مناسباتها يعظ ويذكر وتخشع القلوب لتذكيره ووعظه، يستمع إلى الوعظ والنصح، وناس لا يتفق لهم أن يحضروا مثل هذه المجالس لو لم تتيسر مثل هذه الرحلات إلى بلدانهم ومناطقهم، فيكون هناك نفع دعوي عظيم يترتب على مثل هذه الرحلات المباركة. من مظاهر النفع الدعوي ما يتم أثناء الخروج ويتخلله من لقاءات ببعض الأفراد واتصال ببعض الأشخاص واحتكاك بين أهل العلم وبين مختلف طبقات المجتمع الذي يترتب عليه كسب كثير من الولاءات وجلبها إلى محاضن العلم الموروث وإلى مصادر المعرفة الآمنة المسندة إلى منبعها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان في هذا الخروج معنا عدد من طلاب العلم والمشتغلين به، كان بعض أحبابنا من المشتغلين بالعلم الشيخ علي بن صالح بفضل اتفق في بعض المناطق بأناس لهم مسائل يبحثون عن حكمها، وكان عندهم وقف بعض المساجد رجعت صيغة ذلك الوقف وتم النظر فيها وإضافة ما يحتاج إليه وتعديله لتكون منضبطة وفق الصيغة الشرعية التي يترتب عليها أحكام المسجدية. وهكذا تجري في ثنايا هذه الرحلة منافع تعليمية ودعوية كثيرة جدا لمن يتفق لهم أن يشاهدوا بعض الأحداث أو يشتركوا فيها أو يحضروا شيء من المجالس. الأمر الثالث الذي تجلى فيه نفع دعوي ما ذكرناه من فرص الاتصال واللقاء المباشر بين مختلف طبقات المجتمع وأهل العلم. ننتقل إلى شيء آخر غير البعد الاجتماعي وغير المستوى العلمي والدعوي، هناك أثر اجتماعي قوي جدا لهذه الرحلات المباركة. هذا الأثر الاجتماعي يعزز من تماسك بنية المجتمع واشتباك وترابط فئاته المختلفة بمختلف طبقاتها وتنوعها، فمما تحتوي على هذه الرحلات تعزيز هذا المعنى من الارتباط والانتماء والتعاون على ما فيه نفع الخلق بين طبقات مختلفة من أفراد المجتمع. في مثل هذه الرحلة تجد القيادات الاجتماعية، القيادة الاجتماعية تجتمع مع القيادة العلمية الدينية الدعوية، تلتقي مع القيادة الحكومية، الكل يجتمع في مجالس بين ضيف ومضيف، مشايخ وشيوخ قبائل وقادة في الدولة، مسؤولين ذوي مراكز إلى علماء إلى دعاة، تجمعهم مجالس تضمهم يتبادلون فيها الهم المشترك في إعادة مكانة الدين إلى حياة الناس وإحياء مقاصده فيما بينهم، والكل يساهم في إنجاح مثل هذا الحدث الذي يحقق مقاصد الشريعة، هذا بمتابعة شؤون الأمن وتسييرها وضبطها، وهذا بتوفير ما يلزم من جهته، وهذا بالإضافة وهذا بالاستضافة وهذا بالترتيب وهذا بالحضور إلى غير ذلك، مما يتجلى في مشهد عجيب. تجد المجلس الواحد يضم قادة في الدولة على علماء على دعاء إلى الله على طلاب علم على نحو لا تألفه في غير مثل هذا الحدث من المجامع التي تجمع الناس في عموم السنة. أيضا الصلح وحقن الدماء، تأمين الخائف، هذا من أعظم المقاصد التي تثمرها وتحققها هذه الرحلات فيما مضى وفي الحاضر. الرحلة التي كانت قبل هذه للحبيب أحمد بن علي التي ذكرناها كانت رحلة مشحونة بمعاني حقن الدماء، تأمين الناس، إطفاء نار الفتنة بين الخلق. عندما رحلوا من تريم ذهبوا إلى منطقة تاربة في منطقة يقال لها شرمط، فيها منازل الكسابيب من بطون العوامر، كانت بينهم خصومة وقتال وهم أبناء حي واحد، حتى كان البيت الذي نزل فيه الحبيب أحمد بن علي والوفد الذي معه من أهل عينات مسدود النوافذ والفتحات كلها مسدودة لأنها أيام حرب والرصاص بينهم لا يتوقف إطلاقه وهم في بيوت متقاربة متجاورة، فكانوا في حال من الخوف والذعر. لما نزل بهم هؤلاء السادة الشيخ أبو بكر بن سالم عقدوا بينهم صلح مع الطرف الآخر من قبيلتهم، وما خرجوا حتى كتب ذلك الصلح وتم أمره واستدر، ثم طلبوا منهم أن يعقدوا صلح بينهم وبين السلطان الكثير في سيئون، استجابوا إلى ذلك، أخذوا منهم الوعد بذلك، حملوا هذا الطلب إلى السلطان لما وصلوا ونزلوا في ضيافته في الحصن في قصره في سيئون، وهناك وافقهم على هذا الطلب وشكرهم على هذه المبادرة وكتب محضر الصلح بينهم وبينه. ذهبوا إلى منطقة أخرى في نواحي القطن عند بعض القبائل ونزلوا في ضيافتهم، وكان بين هذه القبيلة وبين بعض فخائذها قتال طال شرره بينهم، ذهبت بسببه دماء وزهقت أرواح بغير حق. فلما نزل بهم هؤلاء السادة عرضوا عليهم أمر الصلح، قالوا نرتب أمر الصلح وكذا، القبيلة هذه اعتذرت عن قبول الصلح، قالوا لا نحن ما نريد أن نصطلح مع هؤلاء وسنبقى على قتالهم وكذا. حاولوهم لما رأوا إصرارهم على التمسك بالبغي والإفساد والمحاربة بغير حق خرجوا من عندهم وتركوا ضيافتهم، مع أن الضيافة قد عدت وبدأت تقدم لهم تركوها وذهبوا. وكانت رحلة العادة فيها تكون فيها الخدمات متكاملة، المطبخ فيها وأهل الخدمة فيها والمشايخ فيها والكتب فيها، كل ما يحتاج إليه في التنقل موجود فيها. فخرجوا من عندهم وتركوا ضيافتهم بعد أن شرعوا في تقديمها إذانا بأنهم ليسوا طالبي ضيافات أو مظاهر أو وجاهات، هم يحققون مقاصد الشارع جل جلاله في نفع العباد في إحياء البلاد، لهم مقاصد سامية وكريمة، فليس لهم التفات إلى صورة المظهر والضيافة، لهم التفات إلى ما يترتب على هذا المظهر من المعنى والأثر في حياة الناس ونفع الناس وخدمة الناس وتأمين الناس. فحتى هذه الرحلة التي كانت في الأسبوع الماضي لم تفقد نصيبها من هذا المعنى من تعزيز معاني الإصلاح بين الخلق وجمع قلوبهم على السلم والأمان. ففي المجلس الذي كان في الأسبوع الماضي في سيئون في بيت الحبيب صالح باعش، عندما ألقى أحد الشعار على أهل المجلس طلب عقد صلح بين القبائل لمدة سنة بمناسبة قدوم المنصب إلى قرى الوادي ومناطقه، بادر 3 من مشايخ القبائل الذين كانوا حاضرين، الشيخ قبيلة الحمضان والعوامر وآخر، جاءوا مبادروا إلى الحبيب المنصب وإلى الوالد يقولون نحن نعلن قبولنا لما تم من عرض الصلح، وبقي أن يعرض على باقي القبائل ويكتب بذلك وثيقة تكون ملزمة للأطراف الذين التزموا بهذا الصلح. والذين تابعوا منكم المجلس الذي تم عند آل الكثيري في مجلس الشيخ عبد الله بن صالح الكثيري وسمع كلمة سيد الوالد في ذكر فيها هذه المبادرة التي بادر بها بعض مشايخ القبائل، وذكر أن مثل هذا من أعظم ما تقدمه هذه الأعمال الشريفة من تحقيق مقاصد الشرع بين الخلق وإحياء معاني الاجتماع على مرضاة الله تعالى فيما بينهم. وبقيت هناك جوانب أخرى كثيرة يتجلى من خلالها الأثر العظيم لمثل هذه الرحلات والمقاصد الكبيرة التي تحملها، وهي كما رأيتم تحيي في الناس معاني في العلم، معاني في السلوك، معاني في الدعوة إلى الله، في النفع، في الإطعام الطعام، في خدمة الخلق، لا يتسع المقام لبسط الكثير منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم حسن النظر فيما يرضيه عنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله مكرمنا بوحيه وتنزيله وبيانه على لسان عبده ورسوله الذي أذن بتقديمه وتكريمه وتفضيله، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وتابعه في نيته وقصده وقيله، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الدالين على الله والمبينين لشرائع الله والهادين إلى مرضات الله، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تدبرنا لكلام الله سبحانه وتعالى وتأملنا لتوجيهاته وتعليماته وتنبيهاته مما أنزله على قلب خير برياته، انتهينا في سورة الحج إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يقول لا يزال أهل الكفر أمام القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته التي جاء بها وبلاغه، لا يزال الذين كفروا في مرية منه، لما يطرأ على أذهانهم من التشكيك والتلبيس والتدليس ووسوسة إبليس، فذلك هو الوسائل والأسباب التي يحصل بها الانحراف والانجراف وراء الأوهام والخيالات ورفض الحق والهدى والدين والعياذ بالله تبارك وتعالى، والانتكاس إلى متابعة الأهوى والشهوات. فلا يزال الذين كفروا في مرية منهم في شك والتباس حتى تأتيهم الساعة بغتة، لكل فرد منهم بموته، وتأتي الساعة للكل بعد ذلك في يوم القيامة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم حتى يعاينون الأمر بحقيقته وأحقيته كما هو بانكشاف الغطاء وصدور الحكم في يوم القيامة. أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يوم القيامة، وتعرض منهم من تعرض لأن ينتهي أجله، أو أن يقع في الأسر، أو أن يدبر موليا في يوم بدر، فكان ذلك من جملة الأيام التي سماها الله في القرآن يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ويوم بدر وصف أيضا بأنه فيه عذاب يوم عقيم لهؤلاء بقتل السبعين وأسر السبعين وفرار البقية، وعقمه بأنه لم يأتهم بعده ليل إلا وقد قتل هؤلاء وأسر هؤلاء وفر هؤلاء، فهو اليوم نفسه وما سبب بقتل هؤلاء من كبارهم وزعمائهم بعقم الكثير منهم من بعد. والذين قالوا إن معنى اليوم العقيم هو يوم القيامة نفسه، أنه اليوم الذي لا ليل بعده، كل ليل كل يوم يخلفه ليل فيعقبه، لكن هذا لا عقب له، عقيم هو عقيم. كما يطلق أيضا معنى العظيم لفظ العظيم على العقيم على الشديد والصعب الذي لا يأتي بخير، ما يأتي ما ينتظر منه الخير، فقال عقيم. وإن كان الأصل أيضا يستعمل العقيم للذي لا يولد له، ليس له ولد، امرأة كان أو رجل، فيقال عاقر ويقال عقيم امرأة عاقر، ولكن يأتي بهذه المعاني، فمعناه في يوم القيامة لا يصادف الكفار والفجار خيرا، بل شدائد وأهوال تؤدي بهم إلى دخول النار، وكذلك هو يوم عقيم لا ليل بعده، لا يأتي بعده ليل، بل هو اليوم الآخر الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، ولكن قد تقدم معنا حال المؤمنين والكفار في قول ليجعل ما يبي الشيطان من التلبيس والتشكيك فتنة الذين في قلوبهم مرض وقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم، جعلنا الله وإياكم منهم، أنه الحق أي القرآن المنزل والدين الذي جاء به النبي محمد والرسالة التي حملها حق، أنه الحق الثابت القائم من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وهذا في جميع الأمم الذين قبلنا ما يوحى إلى أنبيائهم يقفون معه أحد هذه المواقف. ولا يزال الذين كفروا في أمة بعد أمة في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وعذاب اليوم العقيم الذي يشمل الكل من هؤلاء هو يوم القيامة. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، مظهر الملك والحكم له صور ومجازات ومظاهر في الدنيا يتغلب على النفوس الرغبة فيها والمنافسة عليها، ملك وحكم. يقول الله هذا الملك السوري والحكم السوري ينتهي، وتظهر الحقيقة أن الملك لواحد والحكم لواحد. وهذه الصور كلها أنا ملكنا وأنا ملكنا وأنا ملك كذا وأنا ملك أكبر منك وأنا أسمنه، تضمحل تتلاشى تنتهي، وإذا بالحقيقة واقعة ظاهرة بارزة، الملك لواحد والحكم لواحد. الملك يومئذ لله، يعني ما كنتم فيه من أوهام اغتررتم أيام الدنيا بظننتم أن الملك لغيره. والملك السوري هذا المؤقت المزمن بزمن محدود ليس ملك حقيقي، ولكن كنتم تعدونه ملكا، وهو مع ذلك كان تحت إرادة الله وقدرته، يقول اللهم مالك توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن وتعز من تشاء وتذل من بيدك خير إنك على كل شيء قدير. فمع كونه سوري ووقتي مزمن بوقت محدد ومنتهي، هو أيضا تحت قدرته وإرادته وإدارته، ولكن في ذاك اليوم الصور والأوهام كلها تنتهي، ويبقى اليقين عند الأولين والآخرين بأن الملك لله والحكم لله. الله أكبر. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه جل جلاله. الملك يومئذ لله، وهو الذي ينادي لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ أين ما تخيلتموه من صور الملك؟ والذين ملكوا منكم كيف كانوا يعيشون؟ يعيشون في مظهر حاجتهم وفقرهم، حتى إذا يحتاجون للنوم، حتى إذا غلب عليهم يطلبونه ولو بالإبر ولو بالحبوب. مساكين، هذا الملك، الملك هذا ملك، هو ما يقدر ينام إلا بحبة ولا بإبر، أيوة، ويحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى الانتهاء، ويحتاج إلى أن يبول ويخرج الفضلات. هو ملك، هو ملك، ملك لابد يلمس البر والغرام، لابد. وبعدين يجي له مرض من هنا ومرض من هنا، ويصلح قرار كذا ويجي نتيجة عكسية، ويصلح قرار كذا وينقلب عليه ناس من جماعته وناس منكم. هذا الملك، هذا ملك سوري أصلا هو، ومع ذلك تحت إرادة الله، ما حد يقدر عليه إلا بإرادته جل جلاله، وبعد ذلك ينتهي نهائيا ولا يبقى منه شيء. فيوقن المؤمن في الدنيا والكل في الآخرة أن الملك الحقيقي لله الواحد القهار. يقول لي من الملك اليوم؟ ذهبت الصور الفارغة اللي عندكم، ذهبت الأوهام والخيالات. أنا الملك، أرسلت لكم رسول وأنزلت لكم كتب، لعبتم بأنفسكم في الدنيا وتوليتم واستكبرتم، خذوا الجزاء الآن. يحكم بينهم الملك يومئذ لله، يحكم بينهم، أليس الله بأحكم له؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول جل جلاله وتعالى في علاه. ومن خير ما يتردد على بال المؤمن تذكر هذا اليوم، والذين نسوا يوم الحساب لهم عذاب شديد كما قال الله في القرآن. ومن أعظم حكم الاجتماع في عرفة تذكر ذاك اليوم، وفي كل ركعة تقول مالك يوم الدين ستتذكر ذاك اليوم، لا تنسى أن قدامك يوم هو المستقبل الأكبر الأخطر، ها، الفائز فيه فائز إلى الأبد، والسعيد فيه سعيد إلى الأبد، والخاسر فيه خاسر إلى الأبد، والشقي فيه شقي إلى الأبد. هذا اليوم المستقبل الخطير، يوم الوقوف بين يدي العلي الكبير جل جلاله وتعالى، في قال تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال جل جلاله أيضا في وصف أرباب العلم، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقام يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم في جنات النعيم، هذه نتيجة الحكم وهذه غاية الحكم. تريد في ذاك اليوم سعادة، تريد فوز، إيمان وعمل صالح. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، في البساتين والقصور والأنهار والأشجار التي فيها من أنواع النعيم ما لا يحد ولا يوصف، ضيافة الملك القدير لمن أحب من عباده، اللهم اجعلنا منهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، تمام الحكم ولا معقب لحكمه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، موقع في نهاية الإهانة والخزي والذلة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكلما اشتد على أحدهم العذاب وكان يسمي نفسه في الدنيا، يلقب نفسه بألقاب، يقول أنا العزيز الكريم، وكلما صاح واشتد على العذاب يقول ذوق إنك أنت العزيز الكريم، الملائكة تضحك تستهزئ بهم وتقول ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ما كنت تقول أنك كذا؟ هيخذ دوب هذا السلاسل وهذه الأغلال وهذا الحميم وهذا الزقوم وهذا الحيات وهذا العقرب، دوب إنك أنت العزيز الكريم، ما تروح حقك الدعايات الكاذبة هذه. كنت تبجح بها في الدنيا، شوف النتيجة هذه، شوف المستقبل حقك هذا يا مدري من اللي كنت تقول وتقول وتلق بنفسك بألقاب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيء ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه، هذا المنافق، هذا الكافر، هذا المتجبر، هذا المتكبر، خذوه فاعتلوه في سواء الجحيم، ثم صبوا فوق راسه من عذابهم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، والحكم قد صدر ولا معقب لحكمه. وتمام الحكم في تلك الآيات، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك زوجناهم بحور عين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم. يقول تعالى: والذين كفروا كذبتنا فأولئك لهم عذاب مهين. قال: وخذوا حكمي وأنتم في الدنيا وكونوا على بصيرة، منكم من هاجر في سبيلي، فمنكم من استشهد وقتل، منكم من لم يستشهد. يقول: كل ما عملتم لي ومن أجلي مؤمنين بي وليتقصدون وجهي فهو محفوظ لكم ومدخر في يوم الحكم، أعطيكم نتائجه الطيبة. يقول: والذين هاجروا في سبيل الله ما حملهم على مفارقة أوطانهم ولا أولادهم ولا عشائرهم ولا مساكنهم إلا إرادة وجه الله، إلا نصرة من أجل الله هاجروا خرجوا من دارهم. قال: إذا فعلتم ذلك، والذين هاجروا في سبيل الله، لأنه لما هاجروا وبعضهم استشهد ونزلت فيهم الآيات وقالوا الذين ما استشهدوا وهل لنا من الأجر أم لا؟ قال الله: خرجتم من أجلي وجهد في سبيلي، خذوه، ثم قتلوا أو ماتوا، سواء الذين استشهدوا أو الذين محلهم في بيوتهم ماتوا وعلى فرشهم، قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هكذا يقول الله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله. الله أكبر. كما قال سبحانه في الآية الأخرى: فالذين هاجروا أوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم ولأدخلنهم جنات تجري. وهنا يقول: قتلوا أو ماتوا. يقول: حتى أنتم اللي ما كتبت لكم الشهادة مباشرة بقتال الكفار، قال: خروجكم من أجلي ونصرتكم لي ولرسولي محفوظ عندكم وأنا صاحب الحكم، سأعطيكم الجزاء على هذا. ثم قلت: ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، أما في الدنيا فرزق حسن ظاهر بما يعطيهم من غنائم وبما ييسر لهم من الحلال الطيب الذي ينفق في مرضاة الله وطاعة الله ويحيون بحياة طيبة، وباطن يزيدهم إيمان، يزيدهم قرب، يزيدهم معارف وعلوم، يزيدهم محبة، ويزداد عنهم رضا. الله ورزق حسن ظاهر في الدنيا، رزقا حسنا في الآخرة أيضا، رزق حسن ظاهر القصور والأشجار والحور والأنهار وأنواع النعيم، هذا الظاهر، طير ميتون، لحم طير ميتون، حور عين كمثل المكرون، ومعنوي أيضا باطن: يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد وأبدا، والنظر لوجه الله الكريم والشوي ومرافقة للنبي. الله أكبر. ليرزقنا الله رزقا وإن الله له خير، إذا أراد يرزق فيرزق على قدر عظمته وكبريائه وقدرته وإرادته جل جلاله. فيما أعظم رزق الله الحسن، اللهم ارزقنا رزقا حسنا في الدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا يا رب الدنيا والآخرة. قال: لا يدخلنهم، تمام الرزق الحسن، لا يدخلنهم مدخلا يرضون، والمدخل كيفية الإدخال وموضع الدخول، هذا المدخل، مدخلا المدخل واحد الدخول، المرة من الدخول مدخل، المدخل كيفية الدخول وموضع الدخول، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، قال في مكان يرضونه، لأنه عيشتهم فيه راضية. الله أكبر. أما من ثقلت موازينه فهو في عيشته يرضونه، يرضون أن فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله عليم بالنيات والمقاصد والأعمال والوجهات، حليم لا يعجل بالعقوبة ويؤخر سبحانه وتعالى حتى يتوب من يتوب ويرجع من يرجع، إن الله عليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال من عاقب بمثل ما عوقب به، وهذا الذي شرعه الحق تعالى، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اتقوا الله ما تزيد. قال فإذا حصل مثل ذلك وأخذ الواحد حقه لا لوم عليه، لكن ثم بغي عليه صار الطرف الآخر مد يده عليه وأخذ أكثر من حقه، قال لينصرنه الله. وذلك كما حصل لجماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، قاتلهم بعض المشركين فقاتلوهم، عاقب بمثل ما عوقب به، لقوهم في أيام آخر أيام شهر لا المحرم، فقالوا لهم المسلمون هذا شهر حرام ولا تمدوا أيديكم ولا تقاتلوا، فأبوا إلا أن يقاتلوا فقاتلوهم. قال ثم بغي عليه لينصرنه الله، يعني يقول كل من ظلم وأخذ من حق الغير فوق حقه فأنا له أنصره وأعطيه من عندي النصر وما يرضيه. ثم تمام الوفاء بالجزاء في الدار الآخرة، لينصرنه الله إن الله لعفو غفور جل جلاله وتعالى في علاه، واسع العفو والمغفرة. ثم ذكر استقلاله بتسيير الكواكب والنجوم والأرض والسماء والليل والنهار، ومن كان بهذه القدرة كيف لا ينصر المظلوم وكيف لا يدخل المؤمنين مدخلا يرضونه جل جلاله، كما يأتي معنا تفسير ذلك فيما يلحق إن شاء الله تعالى. ثبتنا الله وإياكم أطال الأعمار في طاعته وطاعة رسوله، وبارك في أهل المقاصد الصالحات وأهل الرحلات الطيبات، وفي المجتمعين على تعلم أحكام الحج وأداء كيفية أداء مناسك طلبا لرضوان الله، وأن يدوه على الاقتداء بمحمد بن عبد الله الذي قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، وليكونوا على بصيرة فيما يتون من واجبات ومن سنن ومن أركان للحج وللعمرة، تقبل الله منهم وأخذ بأيديهم وأوصلهم بالسرور والأنس والعافية وأعادهم بالقبول والرضوان والعافية والصلاح والفرج للمسلمين، واجعل في وفادتهم على بيته وعلى نبيه المختار محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح فرج لهذه الأمة وكشفا للغمة وردا لكيد الظالمين والمعتدين والغاصبين والمفترين والكاذبين. اللهم آمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، جعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان: ستقام بمشيئة الله تعالى مساء الجمعة القادمة جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة للحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ باستضافة حارتي التوفيق والإيمان والخيرات في الساحة الواقعة قبل جامع الإيمان حوالي الساعة 8:50، والدعوة عامة للجميع، وبالله التوفيق.
3: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
5: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين